0: رمضان التي تروج بين المواطنين حول دخول الدخول المدرسي لهذه السنة. فشكرا لهم على أن يكونوا معنا في المباشر، وممثلين في الأستاذ الحسين زطيط مدير مناهج التعليم الابتدائي بالوزارة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ الحسين.
1: مرحبا أستاذ فرحانة، مرحبا السيدات أستاذ المستمعين الكرام.
0: وعلى الطرف الآخر طبعا ضيف آخر أشكره جزيل الشكر، ما طرقنا بابه يوما ورفض أن يكون معنا، فشكرا لاستجابته، الأستاذ نور الدين عكوري رئيس الوطني لفيدراليات جمعيات أبناء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، هو في النفس الآن أيضا عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ نور الدين.
2: أهلا وسهلا أخت فرحانة، تحية لك وتحية الضيف الكريم وتحية لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة ميديا.
0: إذن الأسر المغربية تستعد لانطلاقة الدخول المدرسي، ولكن في المقابل سنبدأ بما هو رائج من إشاعات. في المقابل هناك من يقول أنه السنة هذه المغرب أمامه استحقاق انتخابي بارز وحاسم، والكل مشغول بالانتخابات، فهل سينطلق الموسم الدراسي في موعده كما هو معتاد أستاذ حسين؟
1: شكرا أستاذ فرحانة، وشكرا لإذاعة ديانة اهتمام جامعة بهذا الموضوع ديال الموضوع التربوي وموضوع آني ديال الدخول المدرسي. بداية نتمنى عودة موفقة وعودة ميمونة لجميع التلميذات والتلاميذ المؤسسة التعليمية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في السنة الدراسية. نتمنى أنهم تقضوا عطلة صيفية وظروف زوينة خلال هذه العطلة. بالنسبة للدخول المدرسي هذه السنة، وزارة التربية والتنمية والتعليم والرياضة تؤكد أنه احتراما للمقرر بين السنة الدراسية ستنطلق إن شاء الله الدراسة ابتداء من 3-4-5 التحاق على دفوعات بالنسبة للتلاميذ، وانطلاق الفعلي والملزم للدراسة يوم 7 تنبير. وبالتالي فإن نعيد التأكيد أنا أن الدراسة ستنطلق فعليا بالأنشطة الصفية وما إلى ذلك يوم 7 تنبير، وستمتد إلى غاية نهاية الفترة البنية الأولى بشكل عادي دون أي توقف دون أي رد.
0: ممتاز، يعني يوم 7 التلاميذ مطالبين أنهم يلتحقوا بالمدارسهم ومؤسساتهم.
1: تماما، يوم 3-4-5 التحاق على دفعات، التحاق أولي بالمؤسسة التعليمية، ولكن يوم 7 هو الانطلاق الفعلي للأنشطة الصفية بالمؤسسة التعليمية.
0: ممتاز، جميل أنك وضحت لي هذه النقطة بالذات، أنه ابتداء من 3 شتنبر على دفعات، لأنه هذه الفترة للتلاميذ يتعرفوا فيها على أقسامهم أماكن هذا الأمر مهم في غاية من الأهمية الأستاذ نور الدين عكوري، وفيه خلط عند الأسر، لأنه بعض المرات الأسر لما تسمع الانطلاق الفعلية يوم 7 شتنبر يعتقدون أنه هو اليوم الأول الذي ستفتح في الأبواب، إنما هو عندنا اليوم الرسمي، يعني بدء الدروس، الأساتذة سيكونون في أقسامه، فلماذا يتم دائما الخلط ويتم تأخير التعطيل الدخول المدرسي أستاذ نور الدين عكوري، بما أنه الوزارة ترسل بلاغات رسمية، هي معنا الآن على الإذاعة مباشر وتقول أنه ستنطلق يوم 3 والبداية الفعلية للدروس يوم 7 شتنبر، ولكن رغم ذلك نسمع أحاديث بين الأسر أنه تعليم الخصوصي يبدأ في توقيته، بينما التعليم العمومي شوية عليهم، ربما حتى 10 أو 15 شتنبر. أستاذ نور الدين عكوري.
2: نعم الأخت فرحانة، فيما يخص انطلاق هذه السنة، انطلاق الدخول المدرسي كما قال السيد حسين، وبدأ ابتداء من اليوم جمعة ديال الفئات اللي غادي تلتحق، ولكن التلاميذ غادي يلتحقوا بالأقسام ديالهم الفعلي باش يبدأ الدروس ديالهم نهار 7 شتنبر. حنا كفدرالية وطنية في اجتماع ديالنا الأخير مع الوزارة قمنا بإخبار جميع الأسر والأباء عبر التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر الصحف سواء عبر مجموعة ديال القنوات، لإخبار الأسر بأن الدراسة تبدأ فعليا نهار 7 في الشهر. وهذه الدراسة قلنا الأسر وعودنا بهنا مجموعة ديال الإخوان على الصعيد الوطني اليوم كيمثلوا الفيدرالية باش يخبروا الأسر ويقولوا لهم بأن غيكون تسجيل ديال الغياب ديال التلاميذ.

0: ما غاديش يحضروا نهار 7 في الشهر، غادي يكون تشهير، وهذا الغياب غادي يأثر لهم على حتى على النقاط ديال التتبع ديالهم في المراقبه المستمره. اذا بالنسبه للاسر، حنا من خلالكم كذلك كنقولوا لهم بان راه كتسمع دابا الوزاره تقول بان انطلاق الدراسه الفعلي غادي يكون نهار 7 في الشهر. فيما يخص كيفاش تكون العمليات والتاخير، هذا هو الاشكال ديالنا. دابا بحال ان الوزاره التربيه الوطنيه دابا الان هاد السنة قيمة واحد الحركية قوية وقوية جدا على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية من خلال اللجان اللي دابا كوناتها باش دير تتبع الدخول المدرسي، وباش المؤسسة تكون مهيئة لهذا الدخول المدرسي، وكذلك الداخليات وجميع الأمور. ولكن في بعض الأحيان الأجراء ديال هاد الأمور على أرض الواقع كتكون شوية صعبة. هنا الأسر خاصهم يعرفوا بأن خاصنا هنا كأسر نتعاونوا مع القطاع، أي مع السلطة الوصية على القطاع، باش وليداتنا يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية اللي خاصهم يعرفوا راه غادي يمكن يبدا الدرس، ولا يكونوا يجي التلاميذ في القسم، راه غادي يبدا الدرس مع الأستاذ. الأستاذ خاصو يبدا الدرس ديالو. راه السي الحسين يمكن يأكد هذه المسألة، لأن يمكنش لينا حنا بقاو كل خطرة كنتسناو حتى دوك العمليات المصاحبة ديال التسجيل وإعادة التسجيل غادي تكون من بعد، وغادي تكون داخل المؤسسات التعليمية ديال التلميذ باش ما تعطلش الدراسة، لأن هذا مطلوب ديالنا حنا كفيدريك. كان دائما كنقولوا للوزارة العمليات اللي كتصاحب الدخول المدرسي خاصها تكون في الوقت قبل الدخول المدرسي باش يتيسر الدخول المدرسي. وشكرا مشكورة وزارة التربية الوطنية قامت بهذه الأمور. الآن
1: في ناس أيضا أطرها، حتى أنه أطرها الغالبية العظمى منهم لم يستفيدوا من العطلة. يعني أنا كل من اتصلت بهم
0: كان واحد الحركية أختها فرحانة، كان واحد الحركية قوية على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية. نتمنوا مع اللجان اللي دابا تكونوا على مديريات على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية باش يقوموا بالدور ديالهم ويحلوا هذه المشاكل، وتكون الافتتاح ديال الدخول المدرسي التلاميذ يلتحقوا بالأقسام ديالهم نهار 7 في الشهر. وهنا راه دائما كنوجهوا لداء الأسر باش يتعاونوا معنا وليداتهم يكونوا في الأقسام ديالهم نهار 7 في الشهر.
1: إذا ماذا تعد الوزارة؟ أنا كما أسلفت الذكر منذ أن كنت أحاول أن أجهز هذه الحلقة وتواصلت مع العديد من الأكاديميات ومع المشتغلين في هذا الميدان، وتفاجأت أنهم أيام السبت والأحد يشتغلون، وأيضا حتى أنهم في العطلة الناس اللي كانوا عندهم عطلة شهر 7 وشهر 8 هم لم يلتحقوا بالعطل. وهذا أمر أريد أن أشيد به، إلى أنه أشيد بالأطر التعليمية التي تظل صاهرة على أساس أنها تشتغل للموسم الدراسي وانطلاقة الموسم الدراسي في توقيته وفي أوانه، وحل الإشكاليات العالقة المتعلقة بالدخول المدرسي. أستاذي، ما جديد الوزارة هذه السنة؟ أستاذ الحسين.
2: مرحبا أستاذ فرحان. ربما قبل الحديث عن الجديد أريد فقط أن أعيد التأكيد على ما أشار إليه في الدين، مشكورا ومشكور باقي الهيئات جمعية أباء وأمور التلاميذ، أن الانطلاق الفعلية للدراسة ستكون يوم 7، على أساس أن التلاميذ يلتحقون بشكل تدريجي ابتداء من 3-4-5. لماذا هاد الالتحاق المبكر والملزم سبعة شتنبر؟ استثمار زمن التعلم مهم جدا. التلاميذ كاين اللي دوز شهر ونص ولا أكثر من العطلة، وبالتالي محتاج أنه الأنشطة خاصة لضمان الانتقال السلس من العطلة للتعلم. ما يمكنش حنا نجيو ندخلو ديريكتومون بشكل مباشر في التعلم. دونك كاين واحد الحصص اللي كتشطو من أجل تقويم تشخيصي ديال الإمداد، من أجل الأنشطة اللي والغافشيسمون، يعني من أجل
1: تنشيط الذاكرة. صحيح،
2: تنشيط الذاكرة، ومن أجل استرجاع بعض يعني بعض مراجعة بعض التعثرات اللي ممكن تكون عند الإمداد إلى آخره. دونك هذه المرحلة هذه ديال الالتحاق المبكر يوم 7 مهمة بزاف للإمداد ديالنا، باش هذا الالتحاق المبكر هو اللي كيضمن لنا النجاح ديال السنة الدراسية. باش ما تنطقصوا على انطلاق الدراسه الا وهذاك الوليد والبنيه تيضيع في هذوك الايامات اللي ما تيحضرش في المؤسسه، وبالتالي الدراسه غتبدا كما قال سي نور الدين. الوزاره تلح على هذا الامر انه غتبدا بالتلاميذ اللي التحقوا لوسات، ومن بعد الى جاو في الامداد التاشرين ولا ما التحقوش ممكن انه يتم الادراج ديالهم تباعا. النقطة الثانية اللي تتأكد على وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة أنه عملية

0: التسجيل ومستحقات الجيل إلى آخره. تم إعطاء توجيهات السيدة أستاذة مدراء الأكاديميات أنه يلتحق التلمذة المؤسسة ديالهم وهذه الأمور ديال التسجيل وهذا تكون تباعا في المؤسسة التعليمية. وبالتالي نراهن كثيرا على الالتحاق ديال التلمذة إن شاء الله في النهار 7 في الشهر كيف تصدق. بالنسبة للتدابير الإعدادية أستاذة فرحانة نؤكد أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة تبدأ التدابير ابتداء تقريبا من نهاية الدخول المدرسي السابق، وبالتالي من أكتوبر الماضي نوفمبر ديسمبر كنبداو ديجا نفكروا أشنو هما الأمور اللي تبعنا في الدخول المدرسي الموالي، وتتبدأ الإجراءات الفعلية مع يناير من إطلاق يعني القضية دي إطلاق صفقة العروض طلبات العروض العقود طبع الكتب المدرسية إلى آخره، تتبع عملية الطابع، تتبع عملية التوزيع إلى حين وصول الكتب المدرسية في غشت بالنسبة على مستوى المكتبات ونقاط البيع.
1: تمام. طيب
0: النقطة الثانية
1: سامحني تفضل أستاذ.
0: النقطة الثانية اللي تتواكب هذه العملية ديال الكتب المدرسية هي الفضاء، فضاءات المؤسسات كذلك طلبات العروض ديال تجهيز الفضاءات وتأهيلها كتبدأ هي من شهر يعني من شهر واحد، وحنا تنتبعوا بشكل تدريجي تجهيز الفضاءات، تجهيز كتب مدرسية، تجهيز العدد البيداغوجية، تكوين الأساتذة إلى آخره. وبالتالي كاين مجموعة من الأمور اللي كتنطلق بشكل مبكر ابتداء من يناير من أجل أن المؤسسة التعليمية تكون جاهزة في بداية شتاء لاستقبال تلاميذ وتلميذات في أحسن الظروف. الرهان أجدد الرهان أن هذه الوليدات يلتحقوا ابتداء من 3-4-5 بشكل تدريجي، ونهار لسات يكونوا واجدين أنه بداوا الدراسة ديالهم باش نستثمروا الزمن المتاح بالنسبة لنا طيلة السنة الدراسية باش نحققوا النتائج المرجوة
1: إن شاء الله. نتمنى ذلك. طبعا الحال هذه العملية لا تتم إلا بالتكامل الكامل ما بين الأسرة والمدرسة، وعرجت حضرتك على مجموعة من النقاط المهمة جدا وهي جديد الوزارة لهذه السنة، اعتماد التدابير كما قلت، تدابير توفير الكتب المدرسية وجاهزية الفضاءات. لو تحدد لي يعني في إطار إعدادنا تحدثنا على أن هناك كتب ستكون بالمجان كتب ستكون في متناول الأسر المغربية، وحرص الوزارة دائما كل دخول مدرسي على توفر هذه الكتب بأثمنة تناسب القدرة الشرائية.
0: طبعا صدريحانا تمت مراعاة هذه النقطة بالضبط، أن الكتب المدرسية تكون يعني تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. بالنسبة على ذكر الكتب لابد من الحديث على نوعين من المؤسسات، كاين مؤسسات الريادة اللي هي طور التعميم، وهذه السنة هذه وصلنا تقريبا 80% من المؤسسات المعنية بالنموذج، وهذه تستفيد من التلمذة ديالها، تستفيد من واحد العدة خاصة بالتعزيز تعلم مكتسبات ودعم التعلمات طيلة شهر شتنبر وبداية أكتوبر. هذه العدة تتوزع بشكل مجاني على الوليدات على مستوى المؤسسة التعليمية، يعني ما تحتاجش أنهم يشريوها في المؤسسات.
1: مثل ماذا؟ لو نفصلوا يعني قسم الريادة، قسم الريادة شنو غيكون فيه؟
0: هي كراسات خاصة بتعزيز المكتسبات ودعم تعلمات ومعالجة التعثرات، خاصة بمادة الرياضيات العربية فرنسية في الابتدائي، بالإضافة للرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء في الإعدادي. دونك هادو هما المواد المعنية بهذه الفترة هذه، واللي العدة ديالها كراسات وبطائق ستوزع بشكل مجاني بشكل فردي على الوليدات. ما بعد فترة شتنبر أكتوبر وبداية نوفمبر تتبدأ المرحلة ديال إرساء التعلمات الجديدة، يعني الوليدات من بعد ما تنشوفوا شنو هما النقص اللي عندهم، شنو هما المشاكل اللي عندهم، شنو هما الامور اللي خاص تكون عندهم باش يواصلوا سنه دراسيه بشكل سلس وبنجاح، نبداو معاهم تعلمات جديده. وهنا كاين كتب ديال الرياضه اللي كاين حاليا على مستوى المكتبات ونقاط البيع، واللي الاباء المفروض انهم يقتنيوها في هذه المرحله هذه في بدايه الدخول المدرسي استعدادا لهذه المرحله.
1: تمام.
0: كتابان سيوزعان مجانا بالنسبة لمؤسسة الرياضة.

0: اثنان اللي هي هو كتاب اللغة الأمازيغية اللي تم تدريس ديالها وفق مقاربة جديدة لمقاربة التدريس الصحيح، وكذلك كتاب نشاط علمي. هذا بالنسبة لمؤسسة الرياضة غيتوزع مجانا. المؤسسات بقية المؤسسات هادو راه تيقتنيو الكتب العادية اللي موالفين تيقتنيو
1: تمام.
0: سواء في الابتدائي أو في السلك الإعدادي.
1: طيب لماذا النشاط العلمي والأمازيغية؟ هما
0: النشاط العلمي والأمازيغية هي السنة الأولى التي نعتمد فيها هذا البرنامج النشاط العلمي بمقاربة منهجية ديال التدريس الصالح، وبالتالي يتم توزيع ديال الكتب بشكل مجاني على الوليدات قبل يعني إطلاقها للطبع على مستوى النشر والكتابة. نشكر بالمناسبة جميع الناشرين وجميع الموزعين وجميع الكتبيين اللي تيسهروا بشكل حريص على توفر الكتب المدرسية بمختلف الأسواق يعني مختلف الكتابات ونقاط البيع. لولا المجهودات ديالهم ما كانش توفروا هذه الكتيبات هذو عند الوليدات. يديروا مجهودات كبيره وانا تنتبع معهم بشكل مباشر تقريبا من بدايه فبراير مارس راه تبدا يعني العمل مكثف عندهم وتبقى مستمر الى غايه الدفعه الدراسيه باش يكونوا كتير.
1: طيب هذه الكتب ما غاديش يكون فيهم اشكال مثلا قله نقاط البيع والتوزيع؟ وماذا نعني لما أنا كوني أم أو أب أسمع أنه التدريس الصريح ماذا نعني به؟
0: نرجع للنقطة الأولى ديال توفر الكتب المدرسية. بالنسبة للطبع كيف قلت ريحانة تنديروا عقود ديال الطبع ديال الكتب المدرسية بالأعداد الكافية للتلاميذ وفق المعطيات والإحصائيات المتوفرة. وتنزيد واحد الهامش اضافي ديال الكتب ديال النسخ اللي غتطبع من اجل سد اي خطأ محتمل. يتم التوزيع بشكل مستمر، يتم التواصل مع الناشرين ومع كتبيين من اجل ضمان توفر العدد الكافي من النسخ. الشريك اللي تساعدنا كذلك في القضية التبوع أو اليوم الهيئات الممثلة جمعية الأباء تتوافينا بأي معطيات تسجل بخصوص هذا النقص اللي قدر يكون حاصل، وبالتالي في حالة ما تنسجلوا أي خطأ كاين خلية مركزية على المستوى المركزي، خلية تتبع الدخول المدرسي اللي عندها أرقام خضراء رهنة إشارة المواطنين من أجل يعني التواصل في شأن أي خطأ مسجل على مستوى أي مديرية ولا أي مكتب نقطة فيه.
1: على امتداد التراب الوطني.
0: على امتداد التراب الوطني وجميع الأكاديميات، وفي حالة سجلنا أي خطأ سنتواصل مباشرة مع الناشر اللي من المفروض أنه يزود بشكل مباشر في 48 ساعة الخطأ المسجل.
1: طيب التدريس الصريح؟
0: التدريس الصريح هذه واحد من منهجية ديال التدريس اللي تتعتمد على مراحل محددة من أجل ضمان فهم جيد للتلميذ للمحتوى الدراسي المقدم. تتعتمد واحد خمسة ديال المراحل الأساسية اللي هي تهيئة هذاك التلميذ بعدا باش هو يكون مستعد نفسيا أنه عرف شنو غادي نخدمو اليوم في هذه الحصة. ثانيا تنصرح ليه بهذاك الهدف شنو بغينا من هذه الحصة هذه. ثالثا نديروا ليه نموذج من خلال النموذجات نقدموا ليه النموذج ديال التعلم اللي غنخدموا عليه، المرحلة المواليه اللي هي عمل في مجموعات يعني بشكل جماعي باش يخدموا هما بيناتهم التلميذات على التعلم الجديد قبل ما ندوزوا للمرحله الاخرى اللي هي يعني العمل بشكل فردي والاستاذ كيتبع مع التلميذات بشكل فردي واش فهموا واش اكتسبوا واش تعلموا اكثر. وهذه العدة هذه المقاربات تعتمد واحد العدة متكاملة اللي فيها ماشي غير الكراسات، فيها حتى واحد دروس رقمية تفاعلية اللي تيقدمها الأستاذ بشكل تفاعلي مع الوليدات، تيشرح لهم تيتفاعلوا معاه تكون واحد أسئلة أجوبة ما بين تلاميذ والأستاذ من أجل التأكد من الفهم قبل ما ندوزو الكراسة اللي هي خاصة فقط بمرحلة ديال التطبيق.
1: ممتاز.
0: ليس لم يعد الاعتماد فقط على الكراسة ديال التلميذ ولكن كذلك دروس تفاعلية رقمية
1: وهذه التفاعلية وهذا هو مربط الفرس العنيد.

0: إذ هو أنه إخراج الطفل أو التلميذ من مرحلة ملل، خاصة إذا استمرت التعلمات لساعات، وبالتالي بهذه المنهجية نضمن انتباهه وتركيزه. أستاذ نور الدين عكوري، بقي الشق المتعلق وهو الشريك الأساسي، الأسرة والمواطنات والمواطنين. اليوم سمعنا جديد الوزارة وكل ما هو إن شاء الله إشكالات منذ أشهر أو من يناير المنصرم، وهم يستعدون لهذا الدخول. اليوم المطلوب من الأسر المغربية، الأستاذ عبد نور الدين عكوري.
1: والمطلوب احنا قلنا في بداية البرنامج ان الأسر باش يساهموا في هذا انجاح هذه العملية ديال الدخول المدرسي 2026-2027، باش يتمداو وليداتهم يلتحقوا بالمؤسسات العمومية، كيف كيشوفوا ان التلاميذ الاخرين ديال المدارس الخصوصية كيلتحقوا بمؤسساتهم. هذا من جانب باش نضمنوا تكافؤ الفرص ما بين العمومي والخصوصي. فيما يخص واحد المحطة اللي هي مهمة جدا يتكلم عليها السي الحسين، هي ديال الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي كان عندنا فيه اشكال، ولكن هذه السنة على ما اظن حسب تصريحات وزارة والمسؤولين في الوزارة تبان بان استدركوا هذه الاشكالات ديال الكتاب المدرسي، خصوصا في مدارس الرياضة. كيقولوا بان العام بان غادي يكون ان شاء الله متوفر في جميع في المكاتب ديال المملكة. انا اللي كنقول سي حسين باش هو يتابع معنا هاد الامور، لانه هو مسؤول في هاد الباب، على اساس باش هاد الناشرين يحاولوا يوصلوا الكتب لجميع المناطق في المغرب، المناطق خصوصا المناطق البعيدة اللي عندنا اللي كنعرفوها بعيدة، بحال الجنوب، بحال الصحراء، بحال الاقاليم الشرقية، بحال الناظور، بحال مجموعه ديال المناطق. هذه شي شويه غادي يكون فيها ما كيوصلوش لها بعض خطر الكتب الناشرين، وكيتولي المضاربه في السوق السوداء. علاش كيولي بعض الناس كيمشيو يشرو الكتب من عند الناشرين بعين مكان مثلا في بلايصهم، وتيوليوهم تيبيعوهم باثمان ماشي بالاثمان اللي محددها الوزاره مع الناشرين، تيوليو يبيعوها باثمان اخرى اللي هي كتسمى داخله في السوق السوداء. هذا من جانب اللي غادي نسهروا عليه بالنسبه لنا في اطار اللجنه الاقليميه اللي عندنا على الصعيد الوطني، باش نتبعوا هذه العمليه. واللي كيبان لنا تيدقهم بهذه العمليه اللي هي ديال السوق السوداء، راه غادي يمكن لجميع الاسر باش يخبروا به المسؤولين في هذا الباب. هذا من جانب
0: رغم انه الكتاب، اسمح لي استاذ نور الدين، هذه مهمه جدا، رغم انه الكتاب مكتوب عليه ثمنه، وهو
1: علاش انا قلت لها الاخت فرحانه بان السوق السوداء معناها ما كيتباعش بالكتاب بالثمن اللي مكتوب عليه، كيولي يتباع بثمن اخر. نظرا في بعض الاحيان ما كيلقاوش الاباء في بعض المناطق اللي هي بعيده جدا،
0: ولانه مطلوب. صحيح،
1: ولي الامر. علاش نقول انا السي حسين يحاولوا يركزوا على مع الناشرين على اساس باش يوصلوا الكتب لهذه المناطق اللي هي بعيده على الصعيد الوطني، لان العمليات اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه الى حد الان واحد المجهود جبار كنشكرهم عليه، ونشكروا جميع المسؤولين داخل الوزاره على هذا المجهود اللي قاموا به. وما كنبغيوش المجهود يضيع في الاخير يضيع. علاش؟ لان الاجراء ديالو على ارض الواقع هي اللي صعبه جدا، نظرا لمجموعه ديال الاكراهات اللي هي كتفوق لها الوزارات فوق اي واحد، مجموعه ديال الاكراهات اللي خاص جميع المتدخلين سواء السلطه الترابيه سواء وزاره التربيه وزاره التربيه الوطنيه سواء الاسر كذلك والاباء، باش نتعاونوا فيما بيننا باش هاد الكتيبات يكونوا عند التلاميذ في بدايه في الدخول في هذا الدخول المدرسي، ونضمنوا تكافؤ الفرص للجميع الوليدات على الصعيد الوطني. هذا هو النداء ديالنا احنا كأسر بالنسبه لنا في هذا الباب، وكذلك نقوموا بالواجب ديالنا احنا كأسر بان وليداتنا يلتحقوا نهار 7 شتنبير، يلتحقوا بالاقسام ديالهم، ونعاودوا ننبهوا ونعاودوا نسطروا السطر احمر بان راه اللي ما التحقش راه غتسجل ليه الغياب وغتحسب ليه في النقطات المراقبه المستمره ديالو.
0: تماما، الالتزام بالموعد
1: على الصعيد المديري.
0: طيب خلينا نسمعوا راي الاستاذ حسين في ثواني. استاذ حسين، لم يتبقى لي شيء الكثير. أستاذ حسين في هذه النقطة بالذات،
2: بالنسبة لنا صراحة التواصل المستمر اللي تنديره سواء مع الشريك لجمعية الأداء أو لا مع الناشرين أو لا مع الكتبيين أو لا مع مختلف الفاعلين، مكننا من أننا نلتقطوا هذا النوع من المحاذير. أعطينا درنا واحد جميع ديال المعطيات لعدد التلاميذ كل مديرية على المستوى الوطني، وافينا به الناشرين انتم الناشرين تيتبعوا بواحد العدد محدد اللي طلبنا منهم بناء على المعطيات اللي عندنا، وفي نفس الوقت عطيناهم العدد ديال التيمات كل اقليم باش هما يعرفوا بالضبط، ودرنا لهم حتى في المعطيات اللي عطيناهم المكتبات
0: اللي يلتحقوا بها اللي غادي
2: بالضبط.
0: شكرا استاذ الحسين زطيت، للاسف شديد دهمنا وقت انتهى وقت البرنامج، مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزاره التربيه الوطنيه، شكرا جزيلا على حضوركم معنا وعلى تنويركم مستمعينا. الشكر موصول ايضا الاستاذ نور الدين عكوري، وحضرتك تمثل جمعيات والفيدراليات، رئيس المجلس الوطني لفيدراليات جمعيات ابناء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، شكرا للجميع، غدا حديث اخر يا جماعة. I don't know.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: بي ان اون فيجن محمد البداوي.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في موعد جديد مع اون فيجن على ميدي ان. كاين شي اغاني اللي كنعرفوها من سنوات، كنحفظوا الكلمات ديالها وكنتذكروا معها لحظات زوينه بزاف، ولكن اشنو كيوقع ملي هاد الاغاني هذه كتلبس واحد الثوب موسيقي اللي هو جديد؟ هذا هو العالم ديال الفيوجن، بحيث كتلتقي الايقاعات وكتقاطع الثقافات وكتولد الاغنيه من جديد. فانا فرحان بزاف نرافقكم في هاد النص ساعه المقبله باش نكتشفوا مع بعضياتنا نسخ مختلفه جريئه واحيانا مفاجئه، ولكنها دائما كتحمل واحد احترام كبير للروح ديال الاغنيه الاصليه. انا محمد البداوي وكنقترح عليكم بداو الرحله ديالنا مستمعينا الكرام في اون فيجن مع من الاطلس المتوسط والاغنيه الاسطوريه ايناس ايناس للراحل محمد رويشه، ولكن بصوت المبدع حمزه نميره.

هذه كانت بداية هادئة ولكن مختلفة تماما. أم الأطلس المتوسط غادي نسافروا دابا لتجربة أخرى أكثر جرأة. شكون اللي كان كيتوقع أنها تحول ديغنيغ دونس ديال إنديلا للنسخة بروح الشعبي المغربي؟ سمعوا مزيان، لأن بعض الأغاني كتعرف كيفاش تأقلم مع كل الثقافات بلا ما تفقد الهوية ديالها. إنديلا ديغنيغ دونس شعبي.

ونواصلوا الرحلة ديالنا مستمعينا الكرام هذه المرة مع فنانة مغربية اللي عرفها الجمهور المغربي بإيقاعها الخاص، ولكن اليوم غادي نكتشفوها بواحد نكهة مختلفة. الحاجة الحمداوية وإيقاعات ديب هاوس اللي غتعطي الأغنية ديالها هي واحد طاقة جديدة تماما بريميكس ديال ديب سول. ومن بعدها مباشرة مستمعينا الكرام عندنا موعد مع واحد المشروع زوين اللي كيجمع بين الصوت ديال الشاب خالد والروح ديال الفنان الشاب مامي في واحد القراءة عصرية وميكس مميز بين جوج ديال الأغاني علاش عليك ديال الشاب مامي واللي لدارك للشاب خالد فين كيتلاقى الراي بالتوزيع الحديث. نسمعهم ونرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في انفيزيون على ميدا.

في العالم ديال الفيوجن ما كيتعلقش الامر فقط بتغيير الاغنيه بل باعاده اكتشافها، وهذا السبب علاش كتستمر بعض الاغاني وبعض الاعمال في الحياه لسنوات طويله، لانها كتقبل انها تروي الحكايه ديالها بطرق مختلفه. ودابا غادي نسمعوا لشيرين عبد الوهاب في ريميكس الكتروني زوين اللي كيحافظ على احساس الاغنيه ديالها، لكن كيعطيها واحد نبض جديد للاغنيه ديالها بتمنى ننساك. وموراها غادي نسمعوا الفنان المغربي دوزي بايقاعات الافرو هاوس مليئه بالحيويه، والاغنيه ديالو الجميله مريمه. ما تسمعوهم ورجعوا لكم مستمعينا دائما اون.

وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفوزيون. خلال هذه الرحلة هذه سمعنا الأغاني اللي كان عرفوها ولكن بإحساس مختلف، واكتشفنا كيفاش يمكن لحن واحد أنه يعيش أكثر من حياة ملي كيلتقي بثقافات وإيقاعات اللي هي مختلفة وجديدة. شكرا لكم على حسن الإصغاء وشكرا لمرافقتكم لنا. كنت معكم أنا محمد البدوي ونتلقاو في لقاء جديد إن شاء الله في أنفوزيون، حيث ما كتغيرش الأغاني بل كتجدد الطريقة ديالنا اللي كنسمعوا ليها بها. وإلى ذلك الحين كنتمنى لكم أوقات موسيقية ممتعة على ميديا. إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد إلى هذا الموعد المتجدد من برنامج الاقتصاد للجميع، البرنامج الذي يواكب كالعادة أهم التحولات الاقتصادية ويقرأ الأرقام والمؤشرات التي ترسم ملامح الاقتصاد المغربي والدولي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في هذه الحلقة سنفتح ملفا تتقاطع فيه التجارة مع الجغرافيا والسياسة والاستراتيجية. العلاقات المغربية الصينية تتطور بوتيرة لافتة خلال السنوات الأخيرة، من المبادلات التجارية والاستثمارات إلى مشاريع وقطاعات تحمل أبعادا استراتيجية. الصين التي تبحث عن مواقع جديدة في الاقتصاد العالمي، والمغرب يعزز موقعه كمنصة نحو إفريقيا وأوروبا. فماذا وراء هذا التقارب الاقتصادي المتسارع، وكيف انتقلت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين من منطق التجارة إلى رهانات أوسع بأبعاد جيو اقتصادية؟ هذا ما سنحاول أن نناقشه في موضوعنا الرئيسي بعد قليل، وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: رقم واحد يختصر حركية قطاع بأكمله بالمغرب. أكثر من 22 مليون مسافر عبروا مطارات المغرب خلال 7 أشهر، وأوروبا في الصدارة مستحوذة على الحصة الأكبر من حركة النقل الجوي. رقم يكشف حجم الارتباط بين المغرب والأسواق الأوروبية، ويعكس في الوقت نفسه دينامية السياحة والسفر ودور المطارات في تعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي على العالم. أزيد من 22 مليون مسافر رقم يعكس الزخم المتواصل الذي عرفه قطاع النقل الجوي بالمغرب خلال هذه السنة. فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليوز سجلت

0: مطارات المملكة نموا بنسبة 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. الرحلات الدولية استحوذت على النصيب الأكبر ب 19 مليون مسافر، فيما تجاوز عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية أزيد من 2 مليون مسافر. على مستوى المطارات، تصدر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ب 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة ثم أجدير وطنجة بن بطوطة بأزيد من 1 مليون مسافر. أما أوروبا فواصلت الهيمنة على حركة النقل الجوي من وإلى المغرب بأكثر من 16 مليون مسافر. لم يتوقف النمو عند المسافرين، حيث ارتفعت كذلك حركات الطائرات إلى 164,164 حركة بنمو 9.82%. كما امتد الأداء الإيجابي للقطاع إلى نشاط الشحن الجوي الذي دخل على خط النمو بعدما بلغ أزيد من 66,000 طن، مسجلا زيادة قوية بنسبة تناهز 12%. الخلاصة، أرقام هذه السنة تؤكد أن الطيران بالمغرب يواصل التحليق عاليا مدفوعا بتوسع شبكة الرحلات وتنامي الحركة السياحية والتجارية وتعادم الربط الجوي مع الأسواق الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: وكما جاء في التقديم، العلاقة المغربية الصينية إذن تبرز كواحدة من العلاقات التي تتطور بوتيرة لافتة. في الآونة الأخيرة، التبادل التجاري بلغ أزيد من 10 ملايير دولار في 2025 مع حضور صيني متزايد في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. الصين القوة الصناعية والتجارية الكبرى تنظر إلى المغرب باعتباره أكثر من مجرد سوق، بوابة إلى إفريقيا ومنصة صناعية ولوجستية قريبة من أوروبا، وبلدا يمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وموقعا استراتيجيا على واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. المغرب من جهته لا يبحث فقط عن أسواق جديدة، وإنما عن استثمارات نوعية وصناعة بقيمة مضافة ونقل للتكنولوجيا واندماج أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية. وهنا تحديدا تتغير طبيعة السؤال: هل نحن أمام علاقة تجارية تتوسع بشكل طبيعي بين اقتصادين يبحث كل منهما عن مصالحه، أم أن ما يجري بين الرباط وبكين بدأ يأخذ أبعادا استراتيجية أوسع؟ يسعدنا أن نرحب حول هذا الموضوع بالدكتور ناصر بوشيبة، خبير في الشأن الصيني ورئيس جمعية التعاون الإفريقية الصيني للتنمية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أولا، كيف تطورت العلاقات المغربية الصينية من تعاون دبلوماسي واقتصادي تقليدي إلى شراكة تجارية واستثمارية متنامية؟ ثم ما الذي جعل المغرب اليوم يحظى بهذا الاهتمام الصيني المتزايد، أو بالأحرى ما الذي يريده كل طرف من الآخر؟
2: أستاذ أسماء، سعيد بالموضوع معكم مرة أخرى. كيف تطورت العلاقات المغربية الصينية؟ حسب مراكز الأبحاث الصينية المتخصصة في العلاقات الصينية الإفريقية والصينية العربية، شكلت الزيارة الملكية إلى الصين في عام 2016 نقطة تحول، وممكن نقول كذلك بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الصينية. فقبل هذه المرحلة كانت العلاقات بين البلدين تندرج إلى حد كبير ضمن الإطار التقليدي الذي يميز علاقة ما بعد الاستقلال بين الدول النامية، وكان هذا النموذج يقوم أساسا على التآزر الدبلوماسي مع الصين باعتبارها أكبر دولة نامية، وما كان يمثل ذلك من دعم معنوي للدول حديثة العهد من الاستقلال. وإلى جانب هذا البعد الدبلوماسي، تطورت كذلك المبادلة التجارية التي تمثلت أساسا في استيراد المنتجات الصينية بأسعار منخفضة مقارنة بالموردين التاريخيين في أوروبا مثلا كألمانيا أو اليابان، وقد ساهم ذلك في تمكين شرائح واسعة من المواطنين محدودي الدخل من الحصول على منتجات كانت إلى وقت قريب في متناول الفئات الميسورة فقط. لكن لفهم انتقال هذه العلاقة بين المغرب والصين من نموذجها التقليدي إلى شراكة ذات طابع استراتيجي، يجب أيضا أن ننظر إلى التحول العميق الذي عرفته الصين. فمنذ عام 1978 دخلت الصين بقيادة مهندس الإصلاح دين شياوبين مرحلة جديدة مع إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، وبعد 3 عقود أصبحت الصين بدون منازع مصنع العالم ومصدرا لجزء كبير من المنتجات المصنعة الموجهة إلى الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة، وكذلك إلى الدول السائرة في طريق النمو. ومع تراكم الخبرات ورؤوس الأموال عند هذه الشركات الصينية، وكذلك تطوير رؤية دولية لكذلك لتوطين استثماراتها خارج الصين، لم تعد الصين مجرد مصدر للمنتجات، بل أصبحت شريكا اقتصاديا واستثماريا تتنافس الدول على استقطابه، بما في ذلك الدول الغربية نفسها. وفي الوقت نفسه جاء هذا التحول في العلاقات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو تعددية الأقطاب. ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الملكية لعام 2016 لتفتح مرحلة جديدة انتقلت فيها العلاقات المغربية الصينية من إطار يغلب عليه التآزل الدبلوماسي والتبادل التجاري التقليدي إلى شراكات تجارية واستثمارية متنامية ذات بعد استراتيجي. وهذه الشراكات طبعا تنسجم مع سياسة المملكة القائمة على تعدد وتنويع الشركاء والانفتاح على التحولات الجديدة التي يعرفها النظام الدولي. بخصوص ما الذي جعل المغرب يحظى بهذا الاهتمام الصيني المتزايد، أعتقد أن الأمر يرتبط بعدة عوامل متكاملة. في المغرب انخرط منذ 3 عقود، وخاصة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، انخرط المغرب في عملية تحديث شاملة لبنيته التحتية بالتوازي مع إنشاء منظومات صناعية متكاملة كمنظومة صناعة السيارات مثلا. وإذا أضفنا إلى ذلك موقعه الاستراتيجي الفريد وعلاقاته التجارية المتميزة مع العديد من الدول والتكتلات الإقليمية، فإن هذه العناصر المجتمعة تجعل من المغرب وجهة مثالية للاستثمارات الصينية في إفريقيا ومنطقات البحر الأبيض المتوسط. وللإشارة يكفي أن نسافر على متن الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وبكين لنلاحظ أنها مليئة بالمستثمرين والتجار ورجال الأعمال الصينيين الذين يأتون بحثاً عن فرص استثمارية وتجارية في المملكة، وهو ما يعكس بشكل ملموس الاهتمام الصيني المتزايد بالمغرب.
0: نعم أكيد أستاذ بوشيبة أن هذا الاهتمام الصيني يتزايد بشكل لافت اليوم. وإذا نظرنا إلى الاستثمارات الصينية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، البطاريات، الطاقة والتكنولوجيا، وإلى موقع المغرب كبوابة نحو أوروبا وإفريقيا، هل نحن أمام استراتيجية صينية لجعل المغرب جزءا من سلاسل الإنتاج والتصدير العالمية وليس مجرد وجهة للاستثمار؟ أي العوامل يعني أقرب لتبرر هذه الاستثمارات، هذه الشركات وهذا التقارب؟
2: من بين العوامل التي تدفع الشركات الصينية إلى اختيار المغرب كما أشرنا اتفاقية تبادل الحر التي وقعها المغرب في إطار انخراطه في منظومة العولمة، وكذلك إن صح القول اعتماده للليبرالية المقرونة بتأطير الدولة في علاقته التجارية الدولية. اليوم وفي ظل الحرب التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، ثم اشتد الخناق على الصين بعد تولي الرئيس دونالد ترامب زمام الأمور في البيت الأبيض، باتت الصين مهددة بفقدان سوق تستوعب حوالي 16% من صادراتها السنوية والتي يتجاوز مجموعة 3.5 تريليون دولار، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة للاقتصاد الصيني. لذلك دأبت الصين أو بالأحرى الشركات الصينية التي تمتلك أسواقا ناضجة في الولايات المتحدة على البحث عن طرق جديدة للاستمرار في تموين هذه الأسواق ذات القيمة المضافة العالية. وطبعا هنا برز دور المغرب، لكن كما نقول دائما لأصدقائنا في الصين، فإن توفير المغرب لهذه الميزة التنافسية لا ينبغي أن يكون السبب الوحيد للاستثمار، لأن الولايات المتحدة قد تغير سياستها في أي لحظة، والأفضل أن تبنى هذه السياسة الاستثمارية على أسس أكثر متانة في إطار شراكة متبادلة المنفعة من خلال مثلا تطوير شراكات مع فاعلين مغاربة محليين والاستعداد أو قبول نقل المعارف والتكنولوجيا وتكوين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة في احترام لقانون الشغل المغربي وكذلك برواتب محترمة ومشجعة. بهذه الطريقة

يمكن مراكمة عوامل نجاح الاستثمار الصيني في المغرب على المدى الطويل بدلا من الاعتماد فقط إن صح القول

0: ملايير دولار، لكن صادرات المغرب إلى الصين لا تزال أقل بكثير من وارداتها. هل ستستطيع هذه الاستثمارات الصينية في المغرب أن تغير هذه المعادلة عبر إنتاج سلع داخل المملكة وتصديرها في المراحل المقبلة؟
1: بالفعل هذا موضوع نشتغل عليه في إطار البحث العلمي منذ مدة بين دول البحر الأبيض المتوسط والصين. فالصين هي أكبر سوق عالمي وتتنافس على الولوج إليها كبريات الدول. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا بعض الدول الأوروبية، سأشارككم بعض المعطيات، نلاحظ بوضوح حجم وأهمية السوق الصينية بالنسبة لها. فحسب معطيات الجمارك الصينية لعام 2025، بلغت المبادلة التجارية بين فرنسا والصين حوالي 84 مليار دولار، منها أكثر من 36 مليار دولار من الصادرات الفرنسية إلى الصين، تتركز أساساً في الآلات والمعدات الحديثة والمنتجات الفاخرة طبعاً والأدوية. بالنسبة لإيطاليا، نتحدث عن مبادلة تجارية في حدود 76 مليار دولار، منها نحو 25 مليار دولار من الصادرات الإيطالية إلى الصين، تقريباً نفس التركيبة بتاع الصادرات الفرنسية. أما إسبانيا فقد بلغ حجم مبادلتها مع الصين حوالي 55 مليار دولار، منها أكثر من 9 مليارات دولار من الصادرات الإسبانية، خصوصا المنتوجات الزراعية والغذائية، إلى جانب بعض المنتوجات الصناعية كذلك في منتوجات النسيج، وهنا تشابه كبير مع تركيبة الصادرات المغربية إلى الصين. إذن عندما ننظر إلى هذه الأرقام نلاحظ أن الصين ليست فقط موردا رئيسيا لهذه الدول، وإنما هي أيضا سوق مهمة جدا لصادراتها، والأهم أن هذه الصادرات كذلك هي متنوعة وتشمل قطاعات صناعية وتكنولوجيا ومنتجات محلية ذات قيمة مضافة عالية. أما بالنسبة للمغرب فأعتقد أن العجز التجاري يمكن بالفعل تحويله إلى فرصة. لدينا منتجون مغاربة مثل الحال في إسبانيا وفرنسا في قطاعات مثل النسيج، الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات المعدنية، بإمكانهم ولوج السوق الصينية، خاصة مع إلغاء الصين للرسوم الجمركية لفائدة الدول الإفريقية، وهذه السياسة تشمل المغرب كذلك. لكن ولوج السوق الصينية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه السوق، سواء من حيث الترويج أو التراخيص القانونية أو المعايير المعتمدة، والتي تختلف عن الأسواق التي نعرفها جيدا مثل الأسواق الأوروبية أو الأمريكية وكذلك الروسية.
0: هذا مهم طبعا، ولكن السؤال أيضا الأهم هو كيف يحول المغرب اليوم موقعه بين القوى الكبرى من مصدر للقلق إلى مصدر للقوة وللتفاوض. نعرف أن المغرب لديه شراكة استراتيجية مع الصين، اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وشراكة اقتصادية عميقة مع أوروبا. هل يمكن للمملكة أن تحافظ على سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين الاستفادة من التنافس بينهم، أما أن برأيك تصاعد التنافس الصيني الأمريكي سيجعل هذا التوازن أكثر صعوبة في السنوات المقبلة؟ يعني حين تتنافس القوى الكبرى على الشركات والأسواق والمواقع، كيف يصنع المغرب مصلحته؟
1: المغرب يمارس شراكاته الاقتصادية في إطار الشرعية الدولية ومن خلال القواعد والآليات التي وضعتها المنظومة الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة نذكر منها منظمة التجارة العالمية التي تؤطر جانب مهم من العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدول. صحيح أن هناك توجه في الغرب بصفة عامة إلى كبح صعود الصين بحكم التنافس الاقتصادي والاستراتيجي، وكذلك الاختلاف الأيديولوجي بين الأنظمة الغربية الليبرالية والحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يجعل البعض كذلك يتحدث عن ملامح حرب باردة جديدة. لكن هذه الحرب الباردة هي مختلفة عن ما كان عليه الحال مع الاتحاد السوفيتي سابقا. فالصين رغم حفاظها على نظامها الشيوعي أو وفق السردية الصينية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، اندمجت بشكل واسع في النظام التجاري العالمي منذ ولوج الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وكذلك بحكم استفادتها من هذا النظام أصبحت من أبرز المدافعين عن العولمة وعن رفع القيود أمام التجارة الدولية. إلى حدود اليوم ورغم التنافس

0: الصيني الأمريكي لا يمكن القول إن هناك توجه عام مثلا يفرض على جميع حلفاء الدول الغربية تقليص علاقاتهم الاقتصادية مع الصين. في المقابل كذلك ظهرت وتطورت آليات تعاون متعددة الأطراف بين الدول السائرة في طريق النمو مثل منظمة البريكس ومنظمة شانهاي للتعاون، بما يعكس تحولا متزايد نحو تعددية أكبر في العلاقة الدولية. إذا وصل الأمر مستقبلا إلى فرض الاختيار بشكل مثلا حاد بين الغرب والصين، فسنكون أمام بدون شك مواجهة قوية. لا أعتقد أن الدول السائرة في طريق النمو وليس المغرب فقط ترغب في الدخول فيها، لأنها لن تكون في مصلحة اقتصاداتها. وأذكر هنا مفارقة أثرتها قبل مدة خلال لقاء صحفي مع وسيلة إعلام من دولة أوروبية جارة، عندما عبرت الصحفية عن وجود انزعاج شيئا ما في أوروبا من تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، وكان جوابي أن علينا أولا الرجوع إلى الأرقام. فرصيد الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الاتحاد الأوروبي بلغ اليوم نحو 200 مليار يورو، في الوقت الذي لا يزال فيه المغرب في بداية مسار استقطاب الاستثمارات الصينية، والتي إلى حدود يومنا هذا لا تتجاوز 10 مليار دولار، ما زالت في طور التنزيل. وبالتالي كذلك لا يمكن اعتماد منطق حلال علينا في الضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط وحرام عليكم في الضفة الجنوبية. كما شرحت لهم من خلال هذا اللقاء الصحفي أن مغربا قويا اقتصاديا ومستقرا اجتماعيا وكذلك محافظا على وحدته الترابية سيكون في النهاية أكبر ضمانة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة بالنسبة لجارتنا الشمالية إسبانيا. لذلك أعتقد أن سياسة تنويع الشركاء التي تعد من أبرز مميزات السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحكمة وثقة في إمكانيات بلادنا، أصبحت من العناصر التي تميز موقع المغرب بين الأمم وتجعله يحظى بالاحترام والثقة لدى القوتين الأمريكية والصينية على حد سواء.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتور ناصر بوشيبة، خبير في الشأن الصيني، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أبان مولده صلوات الله وسلامه عليه عن طيب عنصره، كما يقول مولانا الإمام محمد.

بن سعيد البوصيري رضوان الله تعالى عليه، والذي كان مولده رحمة للخلق كافة، خرج إلى الدنيا صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الشهر، وهو شهر ربيع الأول قبل 15 قرنا وسنة. يا خير خلق الله، يا نور الهدى، يا من به تسمو الأنام وتسمك، يا صاحب الإسراء من حرم إلى حرم بليل جنحه محلولك، يا ابن الذبيحين الذي شرفت به عرب على عجم وشرف منسك، يا من هو المبعوث في الدنيا لنا وبكل حال صادق لا يأفك، والمرسلون جميعهم نوابه في كل عصر، بالذي هو أمسك أنت المرجى عند كل ملمة، بك من توسل للمقاصد يدرك، أنت المغيث لمن بجانبك احتمى من فرط ضيم للتصبر يدهك، جد بالقبول فإن مدحي قاصر عن قدرك العالي، وجهدي ممسك لكن مرادي بالمديح تقرب لله حيث أنا به متنسك. الإمام مولانا عبد الغني النابلسي رضي الله عنه.

ينبغي للمحب الصادق أن يهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لأنها محل بركة وخير وفضل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهل لأن يذكر هنالك وفي كل محل شريف، وينبغي له أن يستحضر السلام عليه كما يستحضر الصلاة عليه، وأن يكون هكذا دائما في المحل الذي ذكرنا وفي غيره من الأوقات المعظمة. مولانا الإمام العارف العربي الدرقاوي الحسني المغربي رضي الله

كثيرا من الناس يسلمون على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يصلون، ولا يعلمون أنهم يسلمون عليه وقت

سلامهم عليه، إنما يعلمون أنهم يصلون عليه، وليس من علم ما يعمل كمن لا يعلم ما يعمل. فرق كبير.

ولسانه من الكذب، وأن يستحضر ذاته الشريفة بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. من رسائل الإمام مولانا العربي الدرقاوي الحسني المغربي رضي الله عنه.

إذا رمت مدح المصطفى شغفا به، تبلد ذهني هيبة لمقامه، فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرقا هوى فيه أحلى من لذيذ منامه. إذا قال فيه الله جل جلاله رؤوف رحيم في سياق كلامه، فمن ذا يجاري الوحي والوحي معجز لمختلفيه نثره ونظامه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعد الله صباحكم مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليوم الثلاثاء، سنتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية. سنأخذكم مستمعينا الكرام في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وطبعا فقرة صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيج أسفي وصافي ومشمش في غرب الخط والماس مراكش بحال حتى في درعا وتافيلات والمناطق الدخلانية في جنوب بلادنا. أما في النواحي الباقية الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شين شد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في اللوكوس الغرب تادلا ونحية الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو مازال مجهدة شوية في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة قل من 40% في عامة المناطق ما عدا في بعض المحلات الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال ديال البارح ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 37 درجة في عبدة، ما بين 27 و 38 درجة في سوس، ما بين 28 و 29 درجة في الريف، ما بين 28 و 34 درجة في دكالة، ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 32 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 38 درجة في ناحية الحوز، 35 و 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و 37 درجة في الغرب، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 40 درجة في تادلة، وما بين 39 و 41 درجة ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس بحال هذا اللي كاين في عامة النواحي الفلاحية ديالنا ما خاصش

0: الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة يعكزوا على النظافة والتطهير ديال الكوري ولا الزريبة ديالهم لنا في الوساخ والتبل من الديلة طول فيهم والمياه المسخة لداخل وخارج الكوري والزريبة تيتربوا فيهم عدة جراثيم وميكروبات اللي تيشجعهم هذا الطقس يتكاثروا ويقواوا ويضروا بالبهايم والكسيبة. وغير بهذا التطهير والنظافة يمكن نقتصدوا شلا مصاريف من الأدوية والطبيب البيطري، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستوديواتنا بميديام، موجز لأهم الأخبار. ومستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بالرد على هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وأكد ترامب أن الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على مواقع أمريكية سيكون بقوة، مضيفا أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في المقابل قال الرئيس الإيراني بيزشكيان خلال لقائه رئيس وزراء الهند ناريندا مودي قبيل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان إنه يعتقد بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا المنطقة، وتبع أنه يؤمن بأن حل المشاكل القائمة يكمن في الحوار والتعاون. أكد وزير خارجية تركيا أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها وأنها مفتوحة أمام دول أخرى من بينها مصر. تصريحات هاكان فيدان جاءت عقب الاجتماع الوزاري الأول في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تلزم أطرافها بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. صرح للصحفيين في إسطنبول عقب اجتماع الوزراء أن هذا التحالف يركز على مبادئ دولية مثل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. قتل 5 فلسطينيين أمس في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة. ناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل قال إنه تم نقل 3 قتلى أشلاء متفحمة وعدد من الإصابات من المرة على إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أشار إلى أن المركبة احترقت بالكامل بعد إصابتها بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية. في أخبار المملكة المغربية، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب نهز 9,400,000 شخص عندما تم النصف الأول من 2026، أي عندما تم يونيو المنصرم بارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي. وأوضحت المديرية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية ب 14% والبلجيكية ب 9% والهولندية ب 10% ومن باقي الأسواق الأوروبية والأمريكية. وبخصوص إيرادات الأسفار فقد بلغت 64 مليار و 900 مليون درهم بارتفاع بنسبة 15.9% عندما تم يونيو 2026 بعد زيادة تقدر ب 12.1% قبل سنة. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لتسخير حنكته وتجربته الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح الأمة ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. في الرياضة، أعلن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات اعتزاله اللاعب الدولي بعد أسابيع قليلة من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال 2026 لكرة القدم ووفاة والده ووكيل أعماله خورخي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز تمام الخامسة والدقيقة الرابعة، ابقوا في الاستماع.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر وفيه قصة. ليست كل الثورات تصنع في ساحات القتال، فبعضها يبدأ بحرف ويكبر حتى يغير مجرى التاريخ. هذه حكاية

0: رجل ولد عبدا لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في الولايات المتحدة. لمحة عن قصة فريدريك دوغلاس مع سفيان أمنحود.
1: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفا من الحروف بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس، لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحا غير به تاريخ الولايات المتحدة حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع، انتزع من والدته وهو لا يزال طفلا. نشأ وهو يرى أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلا إذ أوقفها زوجها قائلا إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازاً بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية، كان يحمل قطعاً من الخبز إلى أطفال بيض فقراء ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلاً من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عدداً من العبيد سراً وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمناً بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أن موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس معاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمناً بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوماً عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح بل تنتزع بالوعي والإصرار. رحل فريدريك دوغلاس وبقيت كلماته حية، أثبت أن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكن لا أحد يستطيع أن يقيد عقلاً عرف طريق المعرفة. إنها حكاية رجل بدأ حياته عبداً لا يملك حتى حق تعلم الأبجدية، وأنهاها واحدة من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ النضال من أجل الحرية والمساواة.
0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديان، وجهتنا رام الله وميديان روبورتاج. على الرغم من تراجع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن فكرة عدم تسليم كتب مدرسية للصفوف الابتدائية الأساسية

0: أربع الأولى واعتمادها لنظام التعلم بالمصادر، إلا أن المخاوف لدى أوساط مجتمعية وأولياء أمور ما زالت قائمة، خاصة أن الوزارة لم تتخلى عن تطبيق فكرة نظام التعلم بالمصادر القائمة على إطلاق يد المعلم عبر نظام التعليم النشط الذي يقوم في معظمه على البعد الإلكتروني. الموضوع في ميديا روبورتاج من رام الله مع ماجد سعيد.
1: قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية، ما زال الجدل سيد الموقف بشأن قرار وزارة التربية والتعليم اعتماد نظام مصادر التعلم المفتوحة في السنوات الأربع الأولى من المرحلة الابتدائية. فعلى الرغم من تأكيد الوزارة تراجعها فيما يتعلق بحجب الكتب الدراسية عن هذه الصفوف وقررت تسليم الطلبة فيها لتلك الكتب، إلا أن ذلك لم يمنع كثيرين من الإعراب عن مخاوفهم من النظام الجديد الذي يعتمد في أغلبه على الإلكترونيات من أجهزة عرض وألواح تفاعلية داخل الصفوف وهواتف وألواح ذكية بيد الطلبة، وهو ما يخلق تفاوتا بين الطلبة كما يوضح أحد أولياء الأمور على الرماوي.
2: خشيتنا على مستقبل أبنائنا من ناحية تعليمية، ما ثبت من خلال 35 أو 65 مدرسة عينت استهداف كانت النتيجة للأسف فاشلة للغاية. هذا يرجع لأسباب ثلاث: الأول عدم وضوح المرجعيات، البعد الثاني أدوات القياس غائبة، البعد الثالث نصف مرجع تراكمي منذ 70 سنة. هذا المنهج ستصل فيه الأمور إلى التعويل على إمكانيات المعلم، وهناك قدرات متفاوتة ما بين المعلمين.
1: الوزارة التي تعتقد أن الاعتماد على الكتاب المدرسي وحده كمرجع للتعلم قد فشل، وأن النظم التعليمية الجديدة تذهب باتجاه مصادر متعددة للتعليم، باتت اليوم تقع تحت ضغوط واشتراطات المانحين بضرورة تعديل المناهج الفلسطينية بما يتوافق مع معايير اليونسكو، أمر دفعها إلى اختيار نظام مصادر التعلم المفتوحة كأسلوب أمثل للارتقاء بالعملية التعليمية بعيدا عن التلقين عبر الانتقال إلى مهارة التفكير والتفاعل الحر، كما يقول الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أيوب عليان.
3: كثير من التحديات تعيش فيها وزارة التربية والتعليم، ولكن القائد الناجح يخرج من التحديات، خلينا أقول، بفرص قد تحسن العملية التعليمية. المنهاج الفلسطيني المطبق هو تم تطويره في العام 2017، واليوم إحنا بالعام 2026. المطلوب مننا أنه إحنا نثري المنهاج الفلسطيني، وأعتقد في هذه الخطة هي إثراء للمنهاج الفلسطيني.
1: وبعيدا عن ذلك، فإن التحفظات المعترضين على النظام التعليمي الجديد من مؤسسات مجتمعية ونشطاء وأولياء أمور تتمحور في تعويل النظام التعليمي الجديد على إمكانيات المعلم وعدم النظر إلى إمكانيات الطلبة المتفاوتة بشرائحهم المختلفة، ما يمكن أن ينعكس على هؤلاء الطلبة لجهة تفاوت الاستفادة العلمية من موقع لآخر ومن مدرسة لأخرى، أمر يراه الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أيوب عليان سببا لاختيار هذا النظام وليس الخوف منه.
3: أمر الوسيلة المصاحبة للعملية التعليمية أخي ماجد عمرها ما كانت هي التي تحدد مدى استيعاب الطالب، ربما الوسيلة تكون بسيطة وتؤدي الغرض، وربما تكون الوسيلة معقدة ولا تؤدي الغرض، وبالتالي نحن نطلق يد المعلم. أنا بركز على إطلاق يد المعلم في المحتوى التعليمي، ولكن شريط التحديد اللي هي المهارات والكفايات والأهداف من هذا المعلم.
1: الرغبة في إطلاق يد المعلم قد تواجهها معضلة أخرى، وهي الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، والتي تنعكس بشكل مباشر على عمل هذا المعلم الذي يتقاضى نصف راتبه، ما يجعله غير قادر على الالتزام بأيام العمل كاملة، خاصة بعد تحديد اتحاد المعلمين أيام عمله بين 3 إلى 4 أيام أسبوعياً، أمر من شأنه أن ينعكس على الطلبة الذين يعانون فاقدا تعليميا تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقليص أيام التدريس من جهة، وما سبق ذلك من إضرابات للهيئات التدريسية من جهة أخرى. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد طهران برد قوي على هجماتها الصاروخية الأخيرة ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، ويؤكد اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية في وقت يؤكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران أو المنطقة ويدعو إلى الحوار. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية الدفاع الإقليمي بين تركيا وباكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها، ويعلن انفتاحها على انضمام دول أخرى بينها مصر. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، ويؤكد ثقته في حنكته وتجربته الدبلوماسية والأممية للنهوض بدور المنظمة. ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد أسابيع من خسارة منتخب الأرجنتين نهائي مونديال 2026، في قرار يأتي عقب مرحلة شخصية صعبة شهدت أيضا وفاة والده ووكيل أعماله. صباح الأخبار على ميديان، لا زال في طيته الكثير مستمعينا الكرام، ونواصله بضيف الأخبار بضيف صباح الأخبار. وقع ممثلو الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوم الأحد الماضي اتفاقا يحدد مسارا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز عامين، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات. مراسم توقيع الاتفاق جرت في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس بحضور أعضاء لجنة الحوار المصغرة 4+4 وعدد من سفراء الدول، أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي. كما حضر مراسم التوقيع أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة عملية برلين بشأن ليبيا. الموضوع محور فقرة ضيف صباح الأخبار، يوقعها يوسف النعماني.
4: الأستاذ غازي معلا خبير الشأن الليبي، أنت معنا من تونس العاصمة، مرحبا بك.
5: مرحبا أستاذ.
4: انتقل المسار السياسي الليبي إلى مرحلة جديدة بعد توقيع لجنة الاجتماع المصغر 4+4 يوم الأحد المصرم اتفاقها النهائي بشأن تنفيذ خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وكذا تعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن هذا التوقيع فتح في نفس الوقت أسئلة جديدة. أولها، الاتفاق دخل الآن مرحلة الاختبار، فكيف يبدو لكم المشهد؟
5: نعم، خريطة الطريق الأممية التي رسمت منذ سنة تقريبا أو أقل بقليل تعثرت كثيرا، لأنها كانت مرتبطة بقرار أو بتصويت لمجلس الدولة بطرابلس ومجلس النواب ببنغازي، وهما الغرفتين التشريعيتين الليبيتين التي استحدثهما اتفاق الصغيرات منذ حوالي 10 سنوات. ولكن التعطيل المتبادل لمجلس النواب ومجلس الدولة جعل البعثة الأممية تفكر في حل الخروج من هذه الأزمة، لأنه البعثة ربطت أصول إلى انتخابات بشروط ثلاثة. أولا، إيجاد حل وإيجاد مكتب جديد أو هيئة جديدة للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تعديل بعض القوانين وإصلاح بعض القوانين الانتخابية، ومنها تشكيل حكومة جديدة الوصول إلى انتخابات. النقطة الأولى والنقطة الثانية كانت أساسيتين ولكن تعثر كثيرا، وبالتالي اتجهت البعثة الأممية إلى إنشاء لجنة رباعية 4 تمثل المنطقة الشرقية و4 تمثل المنطقة الغربية، 4 تمثل المشير خليفة حفتر و4 تمثل حكومة عبد الحميد بن، وكان هذا المسار أخذ أسابيع طويلة، ولكن في الأخير توصلوا إلى اتفاق معقول ومرضي بتسمية رئيس ونائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات وإقرار بعض القوانين الجدلية في ليبيا حول هل يسمح للعسكريين بالترشح أو لا، هل يسمح لأصحاب الجنسية المزدوجة ترشح أو لا، وكان هناك اتفاق مبدئي. ولكن هذا الاتفاق فيه شروط. أول هذه الشروط أن يعتمد من طرف مجلس الدولة ومجلس النواب، ولابد أن يكون هذا الاعتماد في خلال 30 يوما. ولكن منذ اللحظة الأولى كان مجلس الدولة رافضا، وصدر بيانا حتى أن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة قبل انعقاد هذا المراسيم التوقيع رفض الحضور، ولكن أيضا مجلس الدولة بإثر رئيسه محمد تكالة أصدر بيانا رفض فيه مخرجات هذا الاتفاق. لكن مجلس النواب بيان الأول الذي صدره عقيلة صالح رئيس مجلس النواب كان بيانا معقولا.

0: يعطي ضوء أخضر لهذا الاتفاق ولا يعطي الريك، ولكن أصدر في حدود 100 نائب أو أكثر بقليل بيانا، نائب مجلس النواب بيانا يوافقون ويرحبون بهذا الاتفاق، وأعتقد أن مجلس النواب سيذهب قدما في هذا الاتفاق. الإشكالية الآن أنه الآن هذا الاتفاق وكأنه زاد المشهد تعطيلا وتعقيرا، لأنه زاد الانقسام وأصبح بأكثر حدة. المنطقة الغربية في معظم فصائلها السياسية والعسكرية والإيديولوجية ترفض هذا الاتفاق. المشير خليفة حفتر يقال أنه مرحب جدا بهذا الاتفاق. الوضع الآن أصبح ضبابيا، وهذه الفوضى السياسية الموجودة في ليبيا أصبحت الآن أكثر ضبابية، وبالتالي أعتقد أنه هذا الاتفاق سيساعد المجلس الأمن والبعثة الأممية بفرز الأمور حتى يثبت من هو المعطل ومن هو غير المعطل، لأنه أعتقد أنه المجلس الأمن لديه النية الواضحة والصريحة بوصول بالاتفاق السياسي أو المخطط الذي رتبته البعثة إلى نهايته، وبالتالي الوصول إلى انتخابات خلال سنتين من تاريخ الاتفاق الذي وقع.
1: نعم، يعني هذا يقودنا إلى السؤال الثاني، يعني هل تمضي ليبيا برأيكم لأول مرة في تاريخها نحو تنظيم انتخابات حرة؟
0: الحقيقة الانتخابات الأولى سنة 2012 كانت انتخابات حرة ونزيهة، وأنا كنت شاهد عيان على هذه الانتخابات، وكانت انتخابات عليها إقبال جماهيري واسع، وكانت أول انتخابات في تاريخ ليبيا المعاصر، وكانت هناك يعني مراقبة محلية ودولية، ووصلت في نتائج محترمة مثلت في أعضاء المؤتمر الوطني العام آنذاك، وهو مجلس عبارة عن مجلس تأسيسي. ولكن للأسف الشديد بعد سنتين أو ثلاثة كان هناك جدال سياسي وصراع سياسي وصل بليبيا إلى حد الحرب الأهلية سنة 2014 على مشارف انتخابات برلمانية التي أنجزت أو أتت بالبرلمان الحالي، وهذه الانتخابات شاب كانت عليها عديد نقاط الاستفهام لا تصل إلى حد التشويه، ولكن النسبة المشاركة كانت ضعيفة وعليها عديد نقاط الاستفهام، وبالتالي أعتقد أن هذه المرة ستكون انتخابات أكثر صرامة وأكثر نزاهة من سابقاتها سنة 2014، لأن هناك رغبة ومراقبة دولية شديدة جدا، ومجلس الأمن خصوصا يريد أن تصل ليبيا إلى استقرار حقيقي وليس استقرار هش، ولا مؤسسات موحدة ولا مؤسسات نهائية وليس مؤسسات انتقالية كما شاهدنا خلال العشر والست أخيرة.
1: هناك يعني من المراقبين من يطرح أو يتساءل يعني حول مدى شرعية المخرجات وآلية اعتمادها، وكذا خصوصا قدرة المؤسسات الليبية على تحويلها إلى إجراءات تقود فعليا إلى هذه الانتخابات.
0: مسألة الشرعية مسألة معقدة، لأنه في ليبيا هناك شرعيتان، هناك الشرعية المحلية والشرعية الدولية، لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار المجالس التشريعية وهو مجلس الدولة ومجلس النواب، هذا المجالس انتخبوا في البداية، ولكن هذه الانتخابات مر عليها 10 سنوات أو أكثر، ولكن استمدوا شرعية جديدة من اتفاق الصخيرات، ثم المجلس الأمن الذي أعطى الصبغة الشرعية الدولية لهذا الاتفاق، ومنها أصبحت هذه المجالس أصبحت شرعية بيفقى القرار مجلس الأمن، وبالتالي الشرعية عليها جدال كبير جدا، هل هي شرعية محلية أم شرعية دولية؟ هنا نقطة الاستفهام ونقطة الفرز، لأنه الاتفاق الأخير يعطي الشرعية المحلية أي مجلس النواب ومجلس الدولة الفرصة للذهاب بشرعية جديدة والتجهيز لشرعية جديدة انتخابية، وإبقاء هذه المجالس أيضا في حالة انعقاد ولديها شرعية محلية ودولية لغاية وصول إلى انتخابات خلال 24 شهرا. ولكن إذا تعذر على هذه المجالس، وهذا مكتوب في البند الخامس هذا الاتفاق، إذا تعذر على هذه المجالس أي مجلس الدولة ومجلس النواب الوصول إلى اتفاق واعتماد الاتفاق الموقع، ستذهب البعثة بهذا الاتفاق إلى مجلس الأمن وتطلب شرعية دولية، وبالتالي هنا نخرج من الشرعية المحلية الشرعية الدولية، وهذا للأسف الشديد حال ليبيا. حال ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات هو يراوح ما بين الشرعية المحلية والشرعية الدولية، ولكن الأكثر ترجيحا والذي كان هو أكثر حدة وجعل ليبيا تعيش نوعا ما من الاستقرار هش هي الشرعية الدولية. الشرعية المحلية ما زالت هشة وما زالت مشكوك في أمرها، وبالتالي ليس لدى الأطراف الليبية إلا

0: الانتقام الى مدرسة في الشديد والاعتماد على البعثة الأممية لتسيير هذا الامور، لانه الاطراف الليبية بحد ذاتها ترفض ان تجلس حول طاولة حوار وتبحث عن حلول بمفردها، فهي تلتجأ دائما إلى أطراف سواء كانت إقليمية دولية أو دولية، وهذا ما حدث منذ 2014. أتذكر جيدا لما فقدت الشرعية في 2014 التجأ الأطراف الليبية إلى مدينة الصخيرات وإلى المغرب الشقيق، حيث ساعدهم لإيجاد حل ثم أعطي بمجلس الأمن. ثم أيضا بعد حرب 2020 اتجهوا إلى جنيف، وكان هناك اتفاق جديد مبنى على اتفاق الصخيرات، ولكنه وقع فيه نوع من التنقيحات، وبالتالي خرجنا من الشرعية المحلية الشرعية الدولية مرة أخرى، وللأسف الشديد نعود إلى هذا المربع مرة أخرى. الليبيون وكأنهم غير راضين بأن تكون لديهم القرار النهائي لديهم، وفي كل مرة يحاولون الاستعانة بالأطراف سواء كانت عربية إسلامية أو دولية، وهذا يعود للضعف السياسي للأطراف السياسية الليبية وعدم قدرتها على إيجاد حلول، لأنها منذ 69 منذ أن تسلم معمر القذافي السلطة أنهى كل الحياة السياسية في ليبيا، أنهى الأحزاب، أنهى المنظمات، أنهى كل مظاهر سياسية معقولة معترف بها دوليا، وبالتالي هذا الفراغ وهذه الصحراء الفكرية السياسية التي تواصلت لمدة أكثر من 40 سنة الآن نجني ثمارها، لأن الليبيون ليس لهم أحزاب قوية، ليس لك منظمات قوية، وحتى ليس لك قيادات سياسية كاريزماتية لديها الخبرة ولديها القوة ولديها من التأثير على الشارع الليبي حتى تأخذ هذا المجتمع نحو طريق صحيح. المجتمع الليبي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يعيش أزمة سياسية خانقة أيضا، لا ننسى الوضع الأمني الهش، ولكن لا يجد من يقوده نحو طريق صحيح، نحو اتجاه ممكن أن يوصل البلاد إلى حالة استقرار وحالة استقرار سياسي واقتصادي ومالي، وبكل مرة يلتجأ إلى المجتمع الدولي وإلى الأطراف الإقليمية والدولية.
1: الأستاذ غازي معلا خبير الشأن الليبي، كنت معنا من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: ميديان توقع لموسم جديد، وبذلك أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة، من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل، محتوى أقرب إليك يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديان موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
4: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على حوالي الطقس المتوقع بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تشكل سحب قد تكون مصحوبة ببعض الزخات المحلية خصوصا بالمناطق الشمالية والمرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بأكادير مع أجواء مشمسة جزئيا، 26 درجة بالعاصمة الرباط مع طقس غائم جزئيا، 27 درجة بكل من الدار البيضاء والنادور، 23 درجة ستسجل في الصويرة مع أجواء معتدلة، 28 درجة بطنجة، 30 درجة بوجدة والعيون، 26 درجة بفاس مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة بمراكش مع طقس حار وأجواء غائمة. في منطقة شمال إفريقيا 28 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس في الغالب، 36 درجة بطرابلس مع أجواء مشمسة، 37 درجة بالقاهرة حيث يستمر الطقس الحار والمشمس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 27 درجة في أبيجان مع احتمال تساقط زخات مطرية، 29 درجة بدكار وباماكو مع احتمال هطول أمطار متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة مع 24 درجة فيما تصل الحرارة إلى 32 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة بروما مع

أجواء صافية 28 درجة تسجل في نيويورك مع احتمال تساقط عواصف رعدية، فيما تبلغ درجات الحرارة 43 درجة في مكة المكرمة مع طقس مشمس.

0: راديو 1 صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار متواصل مستمعينا الكرام على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. تكشف دراسة علمية جديدة صدرت مؤخرا أن المناخ كان أحد أبرز العوامل التي شكلت تاريخ النمل وتنوعه عبر ملايين السنين. وإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض اليوم؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: هل تعلم أن عدد النمل على الأرض يقدر بنحو 20 مليون مليار نملة، وأن وزنه الإجمالي يفوق وزن جميع الطيور والثدييات البرية مجتمعة؟ لكن السؤال الأغرب هو كيف نجح النمل في البقاء والازدهار طوال 140 مليون سنة؟ لفترة طويلة اعتقد العلماء أن السر يكمن في النباتات المزهرة التي وفرت له الغذاء والمأوى، إلا أن دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Royal Society Open Science كشفت أن القصة أكثر تعقيداً. فبعد تحليل نحو 15 ألف نوع من النمل، وجد الباحثون أن التغيرات المناخية القديمة مثل تقلب درجات الحرارة وارتفاع وانخفاض مستوى البحار لعبت دوراً رئيسياً في ظهور أنواع جديدة واختفاء أنواع أخرى. بمعنى آخر، المناخ لم يكن مجرد خلفية للأحداث، بل كان أحد صناع تاريخ النمل. بعض الأنواع تكيفت مع التغيرات فازدهرت وانتشرت، وأخرى لم تتمكن من التأقلم فانقرضت. وتقول الباحثة الفرنسية جولي كومبانا إن نتائج الدراسة تظهر أن تنوع النمل لم يتشكل بفعل النباتات وحدها، بل نتيجة تفاعل عوامل بيئية متعددة عبر ملايين السنين. واليوم ومع تسارع التغير المناخي، يأمل العلماء أن تساعد

هذه النتائج على فهم ما قد يحدث للتنوع البيولوجي في المستقبل. فإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل عبر التاريخ، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض في القرن الحالي؟

كدا حرام بصوت الفنانة النجمة المغربية سميرة سعيد. الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع. مستمعي الكرام، هذا تذكير بأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد طهران برد قوي على هجماتها الصاروخية الأخيرة ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، ويؤكد اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية في وقت يؤكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران والمنطقة، ويدعو إلى الحوار. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية الدفاع الإقليمي بين تركيا وباكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها، ويعلن انفتاحها على انضمام دول أخرى بينها مصر. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، ويؤكد ثقته في حنكته وتجربته الدبلوماسية والأممية للنهوض بدور المنظمة. الدولي ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد أسابيع من خسارة منتخب الأرجنتين نهائي مونديال 2026 في قرار يأتي عقب مرحلة شخصية صعبة. مستمعينا الكرام، فقرات صباح الأخبار لا زالت مستمرة، وأيضا مختاراتنا الغنائية لا زالت مستمرة كذلك، ونرجو أن تنال إعجابكم.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، ضمن برمجتي صباح الأخبار على ميديا الترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. مع انطلاق عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المرتقة

أما في 23 من شتنبر الجاري تحولت مشاهد المرشحين وهم يضعون ملفاتهم لدى السلطات المختصة المغربية إلى مادة متداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. صور وفيديوهات توثق لحظات وصول عدد من المرشحين وممثلي اللوائح وتفاصيل إيداع الملفات

0: رافقت الصور والتسجيلات تعليقات تقرأ في أسماء المرشحين وتتابع عودة بعض الوجوه السياسية إلى الواجهة، فيما انشغل آخرون بمقارنة الحضور الميداني للمرشحين ومدى قدرتهم على استقطاب الناخبين. يأتي هذا التفاعل في وقت دخل فيه المسار الانتخابي مرحلة جديدة بعدما حددت وزارة الداخلية الفترة الممتدة من 31 من غشت إلى 9 من شتنبر لإيداع تصريحات بالترشيح مع اعتماد منصة إلكترونية لهذه العملية، في خطوة تعكس أيضا حضور التكنولوجيا في تدبير الاستحقاق الانتخابي. وبين صور الملفات الموضوعة ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات الوصول والمغادرة وتعليقات المتابعين، يبدو أن السباق الانتخابي بدأ قبل انطلاق الحملة الانتخابية رسميا على منصات التواصل التي تحولت إلى فضاء موازن لمتابعة تفاصيل المنافسة ورصد الأسماء والتحالفات والرهانات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي. صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا محطتنا الآن لنعبر رحيل مصطفى الدرقاوي أحد رواد الإخراج السينمائي في المغرب، واحد ممن أسسوا للاشتغال السينمائي في المغرب، وأحد القلائل الذين آمنوا منذ البدء بضرورة التكوين في المجال قبل اقتحامه. مصطفى الدرقاوي في ركن لنعبر لبلال مرميد.
1: أهلا بكم. بدون مقدمات، مات مصطفى الدرقاوي عام سن 2 بعد 80، قدم لسينمانا الكثير. ما الذي قدمت سينمانا له؟ لن أجيب لأني طرحت السؤال ولا أنتظر أصلاً جواباً، وكل ما سأفعله في ركن اليوم وهو الركن الثاني في هذا الموسم هو التذكير ببعض مما قمت به تجاه الراحل، ما كتبته عنه حين كان حياً بيننا. وشخصياً لا أملك أغلى مما أكتبه من سطور، وهذه السطور التي ستستمعون لها الآن بثت قبل سنوات، وتحديدا في العام 2018، وأسعدت الراحل كثيرا. قبل سنوات كتبت ركنا بعنوان من أجل مصطفى الدرقاوي، قلت حينئذ: تأخر شريطه أحداث بلا دلالة في الوصول، لكن عرضه في برلين بعد 45 سنة بعد تصويره خير من عدم الوصول. أحداث بلا دلالة تحول لعمل بدلالات عميقة بعد أن تم العثور عليه في مختبر كاتالونيا في الموتيكا دي كاتالونيا. قبل سنوات تم ترميمه وتصحيح ألوانه، وتم تقديمه في 3 عروض عالمية في واحدة من قاعات مهرجان برلين المحترمة للسينمائيين وللسينما ولجمهور السينما. مصطفى الدرقاوي كما شاهدته في برلين ومثل ما عرفته صغيرا، طفل كبير بإحساس مرهف حين تقترب منه، ورجل بنظرات طفولية حين تكلمه عن السينما التي تكون فيها وتنفسها وعاش بها ومن أجلها. الداء اللعين ينال من الجسد، لكنه لم يؤثر على تركيزي ونباهة مصطفى الدرقاوي. عاتبني حينئذ لأني لم أزره في بيضائه، وكتب على لوحة إلكترونية أمامه: ابني أعزك، عبرنا لمشاهدة فيلم أحداث بلا دلالة في قاعة الأرسنال وان، ومن المشاهد الأولى تكتشف المجهود الكبير الذي تم القيام به تقنيا لترميم الشريط. الفيلم مضمونه سينما، وفي الخلفية هموم عاشها جيل سابق، وصورها الدرقاوي في الدار البيضاء، المدينة التي أرادها أن تبدو في الظاهر متحررة من العقد. تقنية التقابل المؤدي للتنافر أتقنها مصطفى الدرقاوي في شريط صوره في بداية السبعينات، وكان يسير بإيقاع ارتفع ومعه رفع الفهم وكثرة التأويلات في تلك الفترة. زفزاف والنيسابوري والدرهم ومصطفى الدرقاوي بنفسه كما نراه في 3 مناسبات، وكثيرة هي الأسماء التي تراها في شريط المرمم وتبتسم، لأن الأمر يتعلق بوثيقة للتاريخ طالها النسيان لفترة طويلة. الوثيقة الفيلم عثر عليها ورممت وقدمت للناس في مهرجان برلين العالمي، وأغلبهم استوعبوا بأننا في المغرب صورنا أفلاما في تلك الفترة، وهو أكبر ربح للبلد لمن يريد أن يستوعب الكلام. مصطفى الدرقاوي ارتدى قبعة الFBM في برلين، ووعدني حينئذ بأن يقاوم ويتعافى ليحضر، وأن أتشرف بحضوره، وأن نناقش بعضنا سينما. وعدني لكنه رحل قبل أيام، مثلما سنرحل جميعا يوما ما. رحل مصطفى الدرقاوي الذي لم يكن مجرد مخرج سينمائي فقط، الرجل الذي أخصص له ثاني أركان

الموسم صنع مسيرة مخرجين كثر من الألف إلى الياء. هل لهم القدرة والشجاعة والجرأة ليعترفوا بهذا الأمر؟ لا أظن ذلك. هذا الركن من أجل الراحل مصطفى الدرقاوي، والسلام إلى الملتقى.

ماما بصوت الفنان الكبير سعيد مسكر. صباح الأخبار مستمعينا الكرام متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بالمنطقة المغربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تشكل سحب قد تكون مصحوبة ببعض الزخات المحلية خصوصا بالمناطق الشمالية والمرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بأكادير مع أجواء مشمسة جزئيا، 26 درجة بالعاصمة الرباط مع طقس غائم جزئيا، 27 درجة بكل من الدار البيضاء والنادور، 23 درجة ستسجل في الصويرة مع أجواء معتدلة، 28 درجة بطنجة، 30 درجة بوجدة والعيون، 26 درجة بفاس مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة بمراكش مع طقس حار وأجواء غائمة. في منطقة شمال إفريقيا 28 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس في الغالب، 36 درجة بطرابلس مع أجواء مشمسة، 37 درجة بالقاهرة حيث يستمر الطقس الحار والمشمس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 27 درجة في أبيجان مع احتمال تساقط زخات مطرية، 29 درجة بدكار وباماكو مع احتمال هطول أمطار متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة مع 24 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 32 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة بروما مع أجواء صافية، 28 درجة تسجل في نيويورك مع احتمال تساقط عواصف رعدية، فيما تبلغ درجة

0: الحرارة 43 درجة في مكة المكرمة مع طقس مشمس. تمام 6 صباحا باستوديوهاتنا بميديان. لحظة التحق بنا الزميل محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى عناوين النشرة. ترامب يتعهد بالرد بقوة على إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وبيزشكيان يقول إن استمرار الحرب ليس في مصلحة الطرفين ولا في مصلحة المنطقة. بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصدر تعليماته بتعديل القانون الجنائي وإقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في حرائق الغابات. في رياضة 6 بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده استمرت لأزيد من عقدين، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزال اللعب دوليا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الأول تطورات وشان الأمريكي الإيراني. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على هجمات طهران الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وللمرة الأولى منذ أواخر يوليوز أعلنت القوات الأمريكية شن هجوم استهدف منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك بمضيق هرمز الاستراتيجي. وردت طهران بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب. حول سيناريوهات تصعيد الأمريكي الإيراني في السياق الأمني والسياسي الراهن، نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر، حاوره يوسف النعماني.
2: في الواقع أن لا إيران تريد حرب واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا الرئيس الأمريكي يريد أو يستطيع أن ينغمس في حرب واسعة، سيما والأخبار ترد تباعا على أن رئيس الأركان حذره من أنه لا يمكن الانغماس في مستنقع حرب واسعة مع إيران. كذلك هذا رأي نائب الرئيس الأمريكي. وعلمنا أن البحرية الأمريكية أبلغت وزير الحرب أنها ليس باستطاعتها أن تنغمس في حرب طويلة الأمد مع إيران. هذه ضربات محدودة وأعتقد أنها مدروسة، وإيران ستواصل الرد على ما اعتبرته عدوانا أمريكيا على جزيرة أراك، وتواصل الرد على القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج، ليس أكثر من ذلك، وستتجنب التعرض للبحرية الأمريكية. الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات النصفية لا يستطيع برأيي أن يغامر بأي حرب واسعة.
1: قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكسيث، كما أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس أمس. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال المعلومة في البداية، ثم تناقلتها وسائل إعلام أمريكية أخرى. نواصل من تركيا التي استضافت أمس الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء خارجيتها والسعودية وباكستان. الاجتماع يأتي ضمن مساعي الدول الثلاث المؤسسة لهذا التكتل لتعزيز التعاون والتنسيق في الملفات الأمنية والدفاعية. وقد بعث برسائل تفيد بعدم استبعاد توسيع العضوية أمام فاعلين آخرين لخدمة الأمن والمصالح المشتركة في المنطقة. من إسطنبول نتابع التفاصيل في مراسلة يوسف الأمجد.
3: اجتماع أول في إسطنبول نقل الاتفاق الذي وقع في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان من إطاره السياسي إلى خطوات أكثر عملية. مخرجات الاجتماع كان أساسها الأول بتحديد تحالف مكة للدفاع تسمية رسمية له، مع الاتفاق على أن تكون أمانته العامة في الرياض وأن يكون أول أمين عام للتحالف من باكستان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد مجددا على أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة.
4: نود أن نؤكد مرة أخرى أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل هو مفتوح أمام جميع دول منطقة.

0: طاقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية. كما أود التأكيد على أن التحالف لا يلغي التزامات بلادنا الناشئة عن حلف الناتو وغيره من التحالفات والاتفاقيات، ولا يحل محلها بل يكملها.
1: التحالف أبقى الباب مفتوحاً أمام انضمام دول أخرى تتبنى مبادئه. أما بالنسبة إلى أنقرة، يضع هذا التحالف أمامها معادلة تجمع بين تطوير إطار أمني إقليمي والمحافظة على التزاماتها ضمن منظومتها الدفاعية القائمة.
2: أنقرة وضعت يعني هناك بعض الحدود، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الناتو. هي
1: المحلل السياسي طه عوداوغلو
2: ما زال فيها عضو مهم وعضو أساسي. هذا التحالف حظي بمباركة أمريكية،
1: خطوات تنقل اتفاق مكة إلى مرحلة التنفيذ، فيما تبقى طبيعة مؤسساته وآلية عمله وهوية الدول التي قد تلتحق به أبرز الملفات المنتظرة في المرحلة المقبلة. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
3: إلى الشأن المغاربي الآن، والبداية من المغرب. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل والشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامية. في برقية التهنئة تمنى الملك محمد السادس للشيخ أحمد كامل التوفيق في مهمته، كما أشاد بتجربته الغنية الممتدة لعقود في مجال العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك. نبقى في المغرب دائما. أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة في إطار تقدم أشغال الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. المكتب أوضح في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم وأوراش التهيئة هدفها مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة والحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. نواصل من الجزائر. بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت مؤخرا عددا من مناطق البلاد مخلفة خسائر بشرية ومادية ثقيلة، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته لتعديل القانون الجنائي وإقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في حرائق الغابات. قراءة في هذا القرار وسياقه نتابعها ضمن توضيحات الأكاديمي والمحلل السياسي إسماعيل معراف متحدثا من الجزائر ليوسف النعماني.
4: قرار الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ 1993 بسبب رفض المنظمات الدولية والهيئات لهذه العقوبة هو جاء على خلفية الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجزائر من جراء الحرائق التي تعرفتها منطقة الشرق الجزائري بشكل عام، وهذا الحرائق التي أصبحت تقريبا كل سنة موجودة، ما دفع رئيس الجمهورية على أنه يطلب من وزير العدل أنه يسرع قبل 15 من سبتمبر بتعديل القانون الجنائي وذهب مباشرة إلى إقرار عقوبة الإعدام. وأعتقد بأنه هذا الإجراء فعلي وقد يؤدي إلى تقليل من هذه السلوكيات الإجرامية يجب أن تجرم مثل المخدرات إلى غد. أعتقد أنه هذه سابقة وأيضا نوع من الاستباق من طرف السلطة في الجزائر لمجابهة هذه الآفة الخطيرة، سيما أنه فيه تذمر حقيقي خارج إطار الخسائر ولكن تذمر حقيقي من المجتمع الجزائري على خلفية هذه الحرائق مع فداحة وأيضا فظاعة ما حدث.
3: رياضيا، بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده لكرة القدم استمرت لزيادة من عقدين، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزال اللعب دوليا، فيما سيواصل اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي حيث يمتد عقده لغاية 2028. الحسن جابري.
5: بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يطوي صفحة المنتخب الأرجنتيني في سن 39 المتوج بالكرة الذهبية في 8 مرات. أعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد 6 أسابيع من خسارة منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم أمام منتخب إسبانيا على الأراضي الأمريكية. ميسي قال في رسالة عبر حسابه على إنستغرام إن القرار لا يزال يؤلمه في أعماقه، لكنه بات يدرك أن هذا هو الوقت المناسب، مؤكدا أنه قدم دائما كل ما لديه من أجل قميص المنتخب الأرجنتيني. قرار يأتي في سياق شخصي ورياضي بالغ الصعوبة بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني الذي فقد مؤخرا والده ووكيل أعماله خورخي ميسي قبل أن يخوض آخر فصول مسيرته مع المنتخب. ولم يكن الاعتزال الدولي غريبا على ميسي، فقد اتخذه

0: المرة الأولى في العام 2016 و2000 عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا قبل أن يتراجع ويعود للمشاركة في مونديال روسيا. بعدها بأربع سنوات جاءت لحظة المجد في قطر. ميسي قاد منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثالث متوجا مسيرة طال انتظارها بكأس العالم. أما في نهائي المونديال الأخير بنيويورك الأمريكية فكانت النهاية بطعم الخسارة أمام منتخب إسبانيا. مع الأرجنتين تنتهي رحلة ميسي، لكن مسيرة النجم السابق لبرشلونة مستمرة مع إنتر ميامي الأمريكية.
1: وهذه نهاية رحلة نشرة سادسة. شكرا لك الحسن جابري، الكلمة مباشرة لك محمد.
2: شكرا لك زميلي محفوظ. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير محمد.
2: خلدون، أبدأ معك بأهم العناوين التي سطرت في الصحافة بمنطقتنا المغربية، ماذا كتب؟
3: النقابات التعليمية ترفض تأجيل الدخول المدرسي بسبب الاقتراع التشريعي، تخبرنا إسبريس. الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم قال للجريدة إن المطالبة بالتأجيل لا يمكن المضي فيها بالنظر إلى ارتباط هذا الاستحقاق بملايين التلاميذ وعشرات الآلاف من الأسر المغربية. وأوضح في حديث لإسبريس أن تزامنه مع الاستحقاقات السياسية والانتخابات التشريعية وما قد يترتب على ذلك من إكراهات بالنسبة إلى النساء ورجال التعليم المعنيين بالمشاركة في العملية الانتخابية يبقى قابلا للضبط. في إسبريس أيضا، أسعار العقار ترتفع بالمغرب، زيادات تشمل السكن والأراضي والمكاتب. وتحت هذا العنوان تقول الجريدة: معطيات رسمية حديثة بخصوص التوجه العام لسوق العقار في المغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية كشف عن تخطي نسبة ارتفاع عدد معاملات كل من الأراضي الحضرية والمحلات التجارية 20% على أساس فصلي. مقابر جماعية وتعتيم وإنكار رسمي، لماذا يخفي النظام الجزائري حقيقة ضحايا حرائق الغابات؟ يسأل لو 360. إلى جانب الجبال المتفحمة ومشاهد الخراب، تدور فصول فاجعة ثانية وراء الأبواب المغلقة، بطلها التضليل الرسمي وطمس هويات القتلى والصمت المطبق المفروض على حجم الخسائر وأعداد المنكوبين وفق ما يقول الموقع. أزمة المياه المعلبة تبقى متفاعلة في تونس. الشروق التونسية تحكي عن ضخ أكثر من 3 ملايين لتر يوميا لتزويد تونس الكبرى. ومنذ الثورة التونسية عام 2011 تبدلت أولويات الشارع من الحريات والديمقراطية إلى الماء والكهرباء. ما الذي دفع الملفات المعيشية إلى الواجهة اليوم؟ سألت النهار اللبنانية. ونقلت عن باحث ومحلل سياسي أن أولويات التونسي تتفاعل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأن طبيعة الأزمة هي التي تحدد اهتمامات الشارع ومطالبه.
2: خلدون، الحرب في منطقة الشرق الأوسط تستعر من جديد، ما أبرز الزوايا التي تناولتها الصحف هناك؟
3: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مع استئناف الأعمال العدائية، تعنون الجارديان. وترامب يتوعد إيران بضربة قوية وسط تصاعد متبادل، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. في لحظة تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وتبقي المؤسسة العسكرية عينها على احتمال تجدد الحرب مع إيران، خرج رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير من الغرف المغلقة إلى مواجهة علنية مع وزارة المالية كما تنقل الصحافة الإسرائيلية. لم تعد عبارة الخزينة فارغة شكوى محاسبية، بل تحولت إلى سؤال عن جاهزية الجيش وحدود سلطة الحكومة عشية الانتخابات ومن سيدفع ثمن تأجيل قرارات التسليح.
2: خلدون، نتجه إلى آسيا والانهيار الجليدي عند حدود النيبال، ماذا كتب في الصحف؟
3: تبرز كارثة الانهيار الجليدي عند الحدود مع نيبال أن أخطار الهيمالايا لم تعد تقتصر على الفيضانات المرتبطة بالأمطار الموسمية، بل تشمل انهيارات جليدية وصخرية مفاجئة تتحول في دقائق إلى تدفقات مدمرة. تقارير في صحيفتي تشاينا ديلي وغلوبال تايمز ركزت على تداخل هشاشة الجبال العالية وذوبان الجليد والتضاريس الوعرة وقصور أدوات الإنذار التقليدية باعتبارها عوامل تجعل هذا الخطر المتجمد دائما وعصيا على التنبؤ. تقدم صحيفة تشاينا ديلي الكارثة بوصفها نموذجا لما يسميه الخبراء الحدث المركب، أي تفاعل أخطار متعددة ينتج واقع أعقد وأشد تدميرا من تأثير كل عامل بشكل منفرد. هذا ما في جولتنا.
2: شكرا لك خلدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يومية

0: الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع.
0: دائما في كلامنا على موضوعنا هذه السيمانه في هذا النص الاول من متنا، واللي هو على الذره الزراعيه والتقسيم الزراعي. رانا نتسالوا اليوم علاش الفنيين تيوصوا دائما بدوره زراعيه مضبوطه ومحكومه. الجواب يمكننا نركزوه في بعض النقاط، منهم الاستفاده من الارض على طول الغرق ديالها، لان كل زراعه تستغل الارض على حساب الغرق لاش تهبطوا العروق ديالها. كذلك باش نجتنبوا الامراض والحشرات اللي تيمكن يعيشوا في كل زرعه، فاذا كانت غير زراعه وحده هي اللي تترجع كل عام في نفس البقعه، مشكل الامراض والحشرات غادي يزيد عام على عام حتى يوصل واحد الحده اللي يولي صعيب علينا نقضيو عليه ونتغلبوا عليه. والتاريخ الفلاحي فيه عده امثله ديال النواحي في العالم بقاو على زراعه وحده حتى قضاو عليها بسبب مرض ولا حشره، وكانوا ملزومين يتخلاو على هذيك الزراعه نهائيا في هذيك المنطقه. كذلك باش نجتنبوا نوع خاص من الاعشاب المضره اللي تيتكاثروا الا درنا زراعه وحده في نفس البقعه موسم من بعد موسم. كذلك باش نخصبوا التربه ديالنا بشكل مختلف كل عام حسب الزراعه اللي غادي تجي، وهكذا بالتنويع ديال الاصناف ديال الاسمده والكميات اللي تنعطوهم للزراعات المختلفين تيمكن الفلاح يسمد الارض ديالو تسميد متكامل ومتوازن. كذلك باش نجتنبوا مشكل التسمم ديال التربه بالمواد اللي تيمكن تلقاها العروق ديال كل زرعه في الارض فاش نابته، وإلا تراكمات هاد المواد ديال نفس الزراعه في نفس البقعه غادي يوصل واحد الوقت حتى تولي هذيك البقعه ما صالحاش للفلاحه بالكل.
1: ملاحظه اليوم.
0: من المسائل المزيانه اللي تتجيبهم الدوره الزراعيه للبلاد الا كانت متبعه مزيانه وبطريقه محكومه، تكلمنا على النقص من الامراض ومن الربيع. وباش نفسروا هذه المساله مزيان يمكننا نتكلموا على الملاحظه اللي تدات على زراعه البطاطا ومرض الميلديو. ملي تتدار البطاطا تابعه البطاطا في نفس البقعه تبين ان مرض الميلديو تيضرب البطاطا الثانيه اكثر من الاولى، وتيضرب البطاطا الثالثه اكثر لا من الاولى ولا من الثانيه، وهكذا حتى تيولي مرض الميلديو صعيب وحتى دواء ما تيبقى قادر يقضي عليه. وهذا الشيء كله غير من قلة التتبع ديال الدوره الزراعيه من مور البطاطا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: أخبار مستمعينا الكرام متواصل على ميديا وآخر فقراته للحديث بقية. يتجدد في هذه الأيام الحديث عن الدخول المدرسي والثقافي مثلما يتجدد كل سنة، يتجدد الحديث ويتجدد الموسم دون أي جديد يذكر. فدائما ما يكون الحديث خلال الدخول المدرسي عن غلاء اللوازم المدرسية والتغيير المتكرر في المقررات والمناهج. أما الدخول الثقافي في المغرب فيتميز هذه السنة بحزن في الرأس والقلب، وهذا عنوان مجموعة قصصية للمغربي إدريس الخوري، كما أنه عنوان هذا العدد من ركن للحديث بقية مع الزميل شكري البكري.
1: ينتهي إذن موسم الصيف والبطيخ في الشاطئ ليعود الحديث عن موسم الدخول الثقافي والمدرسي، والمذهل أن هذا الحديث دائما ما يعود بنفس اللازمة ونفس الصيغة وذات السؤال. فأما لازمة الدخول المدرسي فالتغيير المتكرر في الأدوات والمقررات والمناهج وغلاء اللوازم المدرسية ومبالغة بعض المدارس الخاصة في إرهاق جيوب الأولياء. وفي هذا الباب أرسلت إحدى المدارس قائمة اللوازم الخاصة بطفل في الخامسة من العمر، أي السنة الأخيرة من التعليم الأولي، أي أن الطفل عمران لم يطأ بعد عتبة التعليم الابتدائي، فيفاجأ الأبوان بقائمة أطول من أذرعهما معا، اقتباسا من التعبير الفرنسي long comme le bras، بما أن القائمة مكتوبة بلغة مولير. سألت الأم السيدة كلود الذي يعرف كل شيء عن كل شيء في كل بقاع العالم، فقال إن القائمة جيدة من حيث التنوع لكنها مبالغ فيها من حيث الكمية، وأن بعض الأدوات تبدو أكبر من مستوى طفل في ربيعه الخامس. وكانت المفاجأة أيضا أن السيد كلود استغرب بدوره لكون القائمة تبدو وكأنها موجهة لصف كامل من تلاميذ التعليم الأولي في مدرسة برمتها وليس لتلميذ واحد. وأضاف كلود بأنه شخصيا لن يشتري كل هذه اللوازم غير اللازمة قبل التواصل مع المدرسة، لأن بعض المدارس تطلب هذه الأدوات للاستخدام الجماعي داخل القسم وليس لأن الطفل سيستعملها كلها بمفرده، وهذا أمر شائع حسب حكيم الذكاء الاصطناعي التوليدي سيد كلود. ألم أقل إن كلود يعرف كل شيء عن كل شيء في كل بقاع العالم؟ لا أعرف إن كان ذلك ينطبق على المدرسة التي استقبلت الطفل عمران في صفه الأخير من التعليم الأولي، لكنني أعرف أن الأم سألت السيد كلود، وأن الأب علق في النهاية بأنه لا ينبغي للمرء أن ينجب أطفالا في هذا الزمن الرديء. والحقيقة أنه لا يعرف رداءة هذه اللازمة المدرسية إلا من عاش تلك الفترة التي كنا نتوارث فيها اللوازم المدرسية أخا عن أخ وصديقا عن صديق وجارا عن جار، ما كان يخفف الكثير من الأعباء عن الأسرة المغربية دون الحديث عن مستوى التعليم والتكوين. لكن نظام الإرث هذا يستحيل اليوم في زمن تتغير فيه القوائم من مدرسة لأخرى ومن سنة لأخرى. وهذه السنة ينتهي مجددا موسم الصيف والبطيخ ليعود الحديث عن موسم الدخول الثقافي والمدرسي مثلما يعود دائما بنفس اللازمة وذات الصيغة وذات السؤال. فأما لازمة الدخول المدرسي فغلاء اللوازم المدرسية وتعقيداتها، وأما لازمة الدخول الثقافي فحزن في الرأس والقلب. ورغم أنه ليس من شأني أن أقول إن هذا عنوان مجموعة قصصية صدرت عام 73 للقاص المغربي إدريس الخوري، لكن اعذروني بأن أضيف بأن إدريس الخوري من أبرز علامات القصة العربية في القرن العشرين. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات مخرجنا

0: كثيره اللي تتبان في الكسيبه في هذا الموسم. ايوا حاجه وحده، ما تعكزوش وشاركوا في هذه الحملات ديال التلقيح ضد امراض التسممات، بحال مثلا امراض بوكليب والرعش وامراض اللسان الازرق عند البقر وامراض الطاعون. الله يحفظ.
1: اخبار فلاحيه.
0: نبقاو مع الشجر الزيتون العجيب واللي كله خير ومنافع. والبارح كنا شفنا بحال هاد الوقت بان المساحه اللي تيغطوها هادوك المليار و500 مليون شجره ديال الزيتون في العالم هي 15 مليون هكتار تقريبا. لكن يا ترى فين كاينين هاد الشجر كله؟ وشنو هما الدول في العالم اللي عندهم شجر الزيتون وشحال عندهم منه؟ اولا 50% اي نص من هادوك الشجر كلهم موجودين في المجموعه الاوروبيه، اي البلدان فيها اللي تيطلوا على البحر الابيض المتوسط، والربع اي 25% في بلدان شمال افريقيا اللي بلادنا منهم، و20% اي الخمس موجودين في بلدان الشرق الاوسط بحال سوريا والاردن لبنان.

0: Sophia Mihami.
1: 6h57 dans Matin Info. Merci d'être avec nous en ce mardi 1er septembre. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, on jette un œil à la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيج اسفي وصافي ومشمش في غرب الخط والماس مراكش بحال حتى في درعا وتافيلات والمناطق الدخلانيه في جنوب بلادنا. اما في النواحي الباقيه الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شين شد الشتاء في وسط الاطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في اللوكوس الغرب تادلا ونحيه الحوز فاش غادي يصوت غربي القوه ديالو مازال مجهده شويه في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال هابطه قل من 40% في عامه المناطق ما عدا في بعض المحلات الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 55%. الحراره وسط النهار مازال غادي تبقى طالعه بحال ديال البارح ما بين 26 و44 درجه في واد الذهب ما بين 27 و37 درجه في عبده ما بين 27 و38 درجه في السوس ما بين 28 و29 درجه في الريف ما بين 28 و34 درجه في دكاله ما بين 29 و36 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 30 و35 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 30 و36 درجه في اللوكوس ما بين 31 و34 درجه في الشاويه ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و38 درجة في ناحية الحوز 35 و36 درجة في ناحية سايس ما بين 35 و37 درجة في الغرب ما بين 36 و41 درجة في تافيلات ما بين 37 و40 درجة في تادلة وما بين 39 و41 درجة ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس بحال هذا اللي كاين في عامة النواحي الفلاحية ديالنا ما خاصش الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة يعكزوا على النظافة والتطهير ديال الكوري ولا الزريبة ديالهم لأن في الوساخ والتبل من الديلة طول فيهم والمياه المسخة لداخل وخارج الكوري والزريبة تيترباو فيهم عدة جراثيم وميكروبات اللي تيشجعهم هذا الطقس يتكاثروا ويقواو ويضروا بالبهايم والكسيبة. وغير بهذا التطهير والنظافة يمكن نقتصدوا شلة مصاريف من الأدوية والطبيب البيطري وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, c'est l'heure donc de faire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Et ce matin, c'est Marfoud Oulsalek qui vous présente cette édition. Bonjour Marfoud.
3: Bonjour Alicia, sabah al-khair, mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. في المغرب بدو داعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب هو مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يفيد بأن عدد التصريحات المدعة عبر المنصة الإلكترونية تجاوز إلى غاية زوال أمس 700 لائحة. الحكومة الإسرائيلية توقع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 3

0: ملايير يورو مع أثينا. بموجب الصفقة ستبني اليونان منظومة دفاع جوي شاملة، ونتنياهو يصف الاتفاق بأنه أحد أكبر الاتفاقات في تاريخ إسرائيل. في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، المفوضية الأوروبية تخضع شات جي بي تي للرقابة المشددة لتفادي مخاطر الإدمان وتلاعب الخوارزميات خاصة بالنسبة للقاصرين. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعاة عبر المنصة الإلكترونية تجاوز إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات المتعلقة استحقاق 23 من شتنبر تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية، وأكد الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. وتستمر عملية إيداع التصريحات بالترشيح التي انطلقت أمس عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء 9 من شتنبر. إضاءة حول إجراءات وطريقة الإيداع نتابعها مع محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا التابعة لجامعة القاضي عياض. حاوره يوسف النعماني.
1: المرحلة المتعلقة بإيداع التصريح بالترشيح تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي إلزامية تتعلق بإيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عبر وكيل اللائحة. وكيل اللائحة يمكن استخدام حاسوبه الشخصي أو أي وسيلة إلكترونية تفي بالغرض، أو يمكن عند الحاجة الحضور إلى مقر الولاية أو العمالة أو المقاطعة المعنية للقيام بهذه العملية، وكذلك يمكن أن يجد المساعدة من طرف الموظفين داخل أوقات العمل الرسمية بما فيها يوم السبت والأحد. وكذلك يمكن لكل وكيل لائحة أن يصطحب معه كل شخص يراه مفيدا له، يمكن أن يساعده على إيداع التصريح على أن يقوم بتحميل وصل ونسخه للإدلاء به في المرحلة الثانية، هي مرحلة الإيداع المباشر للتصريح بالترشيح. فهذا الوصل الإلكتروني يعتبر أساسيا في كل المراحل.
0: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامية. في برقية التهنئة تمنى الملك محمد السادس للشيخ أحمد كامل التوفيق في مهمته، كما أشاد بتجربته الغنية الممتدة لعقود في مجال العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك. في الشأن المغربي، دائما أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. تفاصيل هذا التقرير سنتعرف عليها في نشرة الثامنة. إلى ملف الأنباء الدولية، في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وعلى وقع هذه التطورات الميدانية، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية أمس في قرغيزستان، حيث تعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول بينهم الرئيس التركي والرئيس الإيراني ورئيس وزراء الهند وباكستان. حول المنتظر من هذه القمة ومدى تقارب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في هذا التكتل، نستمع من صوفيا لتوضيحات المحلل السياسي أسامة بشير. حاوره يوسف النعماني.
2: تأتي هذه القمة في وقت حساس جدا، فهناك قضايا مهمة لمناقشتها سواء في الحرب الأمريكية الإيرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة أن العوامل الاقتصادية والنقاط

0: في الاقتصادي سيكون على طاولة هذه القمة. أضف إلى ذلك أن هناك دول من خارج المنظمة هي ستكون شريكة كباكستان وتركيا. هناك تناسق في اجتماع هذه الدول، وخاصة أن حتى هناك خلافات فيما بينهم، فالصين وإن كانت مرتبطة مع روسيا وعلاقات جيدة لكن هناك تنافس اقتصادي في آسيا الوسطى. حضور الهند وباكستان، أيضا هناك حرب وعداء ما بين باكستان والهند. أيضا تركيا وهي في الناتو، وروسيا تحارب الناتو في أوكرانيا. لذلك هذا الاجتماع غير متناسق لوضع الحلول على هذه الإشكالات، هو اجتماع لرسم سياسة عالمية جديدة. طبعا هذا ليس حلف عسكري، الموضوع سيكون هو مناقشة الأوضاع الدولية، لكن لا نتائج فعلية من هذه القمة للوصول إلى حلول.
1: أعلنت إسرائيل أمس توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة نحو 3 ملايير يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل ستبني لليونان بموجب الاتفاق منظومة دفاع جوي شاملة تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب. حول هذا الاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أحد أكبر الاتفاقات في تاريخ إسرائيل، نستمع من بيروت لتعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي، حوره يوسف النعماني.
2: طبعا إسرائيل أصبح لديها خبرة كبيرة في عملية الدفاع الجوي بعد الحرب التي خاضتها وتخوضها الآن، خاصة بعد سقوط صواريخ ومسيرات بشكل كثيف من إيران ومن لبنان ومن غزة ومن العراق. فهذه الخبرة أصبحت تبيعها الآن وتريد أن تبيعها الآن الأسلحة التي طورتها إلى لبنان، لأنه نحن نذكر أن إيران هددت بأنها سوف تطال صواريخها حتى خارج الدول العربية، ربما تطال أوروبا في المرحلة القادمة في حال تطورت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه لا تشمل فقط الصواريخ بحد ذاتها أو الدفاعات الجوية، إنما تشمل أيضا الخبرة في كيفية استعمال ونشر هذه الصواريخ، وخاصة في وجه نفس الأسلحة التي هي تهدد لبنان اليوم.
1: إلى آخر ملفات السابعة، أدرج الاتحاد الأوروبي تطبيق شات جي بي تي على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي لتفادي مخاطر الإدمان وتلاعب الخوارزميات خاصة بالنسبة للقاصرين. كما أعلنت بروكسل إخضاع منصتين كبيرتين لألعاب الفيديو لقواعد الرقابة المشددة. نتابع التفاصيل في مراسلة سامح رمضان.
3: في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعكس التوجه الصارم للاتحاد الأوروبي نحو حوكمة الفضاء الرقمي، أدرجت بروكسل تطبيق الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ضمن قائمة الخدمات الرقمية الخاضعة للرقابة القانونية. كما صنفت المفوضية الأوروبية ريديت وروبلوكس منصتين بالغتي الكبر بعد تجاوز كل منهما عتبة 45 مليون مستخدم شهريا داخل الاتحاد الأوروبي، ويلزمهما هذا التصنيف بالامتثال لقواعد رقابة وشفافية إضافية بحلول العام القادم. وأكد بيان أوروبي أن هذه الخدمات ستخضع لمستوى أعلى من التدقيق والمساءلة وفقا لمسؤولة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين.
4: لقد وصلت سلطة هذه المنصات الرقمية إلى نقطة تحتم علينا وضع المزيد من الحدود، ربما لم يواكب العقل البشري هذا التطور. أنظمة التوصية والخوارزميات تطورت بشكل كبير لدرجة أن العديد من الأشخاص لم يعودوا قادرين حقا على التحكم في استخدامهم لتلك المنصات. الموضوع الملح للغاية في الوقت الحالي يتعلق بمدى إدمان هذه المنصات، وهذا يطرح مشاكل كبيرة على رفاهية الناس.
3: وتسعى بروكسل للموازنة بين حماية المستخدمين والحفاظ على تنافسية قطاع التكنولوجيا، غير أن تجديد الرقابة على المنصات والذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات بشأن قدرة أوروبا توفير فضاء رقمي أكثر أمانا. سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك أليسيا.
5: Merci beaucoup Marfoud pour cette édition. On vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h passé de 10 minutes sur Médias. C'est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin.

0: Sport Matin qui vous est présenté par Fouad El-Hanaoui. Bonjour Fouad.
1: Bonjour Alicia.
0: Fouad, nous sommes le 1er septembre, c'est la rentrée. Le Raja de Casablanca a un nouvel entraîneur.
1: Oui, tout à fait. هذا اليوم من المقدم ومن المقرر ان يقدم فريق الرجاء البيضاوي مدربه الجديد. يتعين الامر او يتعلق الامر بالمدرب الاسباني باكو خيميس الذي سيتم تقديمه نار اليوم لوسائل الاعلام, وذلك في عقب الانفصال عن المدرب السابق التونسي نصر الدين النبي. هذا المدرب الذي قضى بضعة أشهر أو دعنا نقول بضعة أسابيع فقط بالإدارة التقنية لفريق الرجاء, ذلك أنه كان قد تعاقد في نهاية الموسم الماضي مع الرجاء الرياضي ونجح في إيصاله للمركز الثالث في الترتيب العام للبطولة المغربية. وقد خاض المدرب الجديد باكو خيميس أول حصة تدريبية له بالأمس على أن يتم تقديمه نهار اليوم لوسائل الإعلام. باكو خيميس للتذكير سبق أن له وأن دافع عن ألوان المنتخب الإسباني في 21 مباراة, وأشرف أيضا على تدريب العديد من الفرق الإسبانية لعل أبرزها رايو فايكانو, ويبدأ إذن تجربة جديدة في البطولة المغربية. في المغرب دائما فريق اتحاد طنجة ينظم ابتداء من اليوم ولغاية الخامس من شتنبر القادم كأس ابن النسخة الثالثة من كأس ابن بطوطة, وهي دورة المرحوم العربي بوراس, والتي تستمر إذن إلى غاية يوم الخميس القادم بالقرية الرياضية لمدينة طنجة في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم. وستعرف هذه النسخة مشاركة 4 أندية مغربية, يتعلق الأمر باتحاد طنجة الفريق المضيف بإضافة للكوكب المراكشي النادي المكنسي ونهضة الزمامرة. على غرار ما حقق هو المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في منافسات الرجال بألعاب البحر الأبيض المتوسط, منتخب النساء أحرز أيضا المركز الثالث وذلك في فئة أقل من 17 سنة, حيث فاز بالميدالية البرونزية بعد انتصاره على الفريق السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. من هذا الفوز واحتلال المركز الثالث تقول لاعبة المنتخب المغربي مريم بيلا:
2: المباراة دازت مزيانة عادية, كنا باغيين نزيدو نماركيو بزاف البيوت ولكن ضيعنا شي بيوتها, ولكن ماشي مشكل ان شاء الله غنخدمو مزيان. الحمد لله ربحنا هاد البرونزية, واخا كنا كنطمحو ناخدو بروميان بلاص, ولكن درنا واحد المباراة ماشي مزيانه شويه ضد ايطالي ما حالفناش الحظ. وكنبغي نشكر الستاف ديالنا اللي عاوننا, حنايا كنلعبوا هكا كنترينيو باش نوجدوا لا كوب دي موند ان شاء الله, ونديروا احسن حاجه نقدموا احسن من العام اللي فات.
1: مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط دائما في نسختها 21, أمس سعاد الحداد منحت ألعاب القوى المغربية والرياضة المغربي بشكل عام ثالث ميدالية لها في هذه الدورة, وذلك بعدما أحرزت برونزية سباق 800 متر. وقد سبق لحصيلة المغرب أن أحرزت ذهبيتين بواسطة كل من فاطمة الزهراء برداحة في سباق 5000 متر وياسين حسين في سباق 100 متر. نعود لكرة القدم ولأخبار الانتقالات بالنسبة للدوليين المغاربة. أولمبيك مارسيليا أعلن الإبقاء على مدافع الأسود الأطلس نايف أكرد مع الفريق, وذلك بعدما فشل في إكمال انتقال اللاعب نايف أكرد لنادي ريال سوسيداد, وذلك في انتظار ما ستحمله الساعة الأخيرة من هذا الميركاتو. وكان فريق مارسيليا يرغب في الاستغناء عن نايف أكرد, وذلك في إطار التخفيف من إنفاقاته المالية حسب ما تطالب به الجامعة الفرنسية لكرة القدم. عمران لوزا الدولي المغربي السابق يغادر نادي واتفورد ويلتحق بالبطولة البطولة اليونانية, حيث وقع اللاعب عمران لوزا عقدا لفريق باناثينايكوس قادما إذن من نادي واتفورد في سنة 27. اللاعب الذي حمل قميص المنتخب المغربي في 15 مناسبة يوقع إذن على تجربة جديدة في البطولة اليونانية. من جهته الدولية المغربية الظهير الأيسر أدم أزنو تعاقد على سبيل الإعارة رفقة نادي مالاغا.

0: الممارس بالقسم الأول بالبطولة الإسبانية، وهو الذي يوجد في ملكية نادي إيفرتون. اللاعب ذو 20 عاما يدشن مرحلة جديدة أخرى في مسيرته الكروية، والذي دافع عن ألوان بايرن ميونخ وبعد ذلك عن ألوان نادي فريق إيفرتون. في ألمانيا دائما بشكل رسمي، وقع الدولي المغربي زكريا الوحدي في كشوفات فريق هامبورغ الألماني قادما إليه من جنك البلجيكي بعقد يمتد ل5 سنوات في وقت لم يتم فيه الكشف عن قيمة الصفقة. أوضحت مصادر صحفية بأنها تقارب 8 ملايين أورو إضافة إلى 4 ملايين يورو كحوافز، وتشكل هذه الصفقة نقلة نوعية بالنسبة للاعب الدولي المغربي الذي شارك في نهائية كأس العالم، كما أنه أحرز برونزية ألعاب الأولمبية رفقة المنتخب المغربي منذ 2 سنين. دوليا، الأنظار اتجهت أمس إلى هذه المعلومة القادمة من النجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة. ليونيل ميسي يطوي إذن صفحة المنتخب الأرجنتيني في 39، أعلن المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات والفائز بكأس العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني، والذي خاض أيضا معه مباراة نهائيتين لكأس العالم. أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يضع حدا لمسيرته مع منتخب لالبي سيليستي. بخصوص هذا الاعتزال نستمع لمحلل البرامج الرياضية لميديا الزميل الإعلامي الرياضي نزار نور.
1: هي لحظة منتظرة من أحد أساطير كرة القدم العالمية، لحظة إزدال ستار على المسيرة الدولية للبرغوث وترك المنتخب الأرجنتيني. مسيرة بدأ قبل 21 عاما وتوج فيها بكأس العالم في قطر 2022 بعد أن فشل في التتويج باللقب قبلها ب8 سنوات في البرازيل، تاركا اللقب لألمانيا. البعض اعتقد أن ميسي سينهي مشواره بالتتويج بلقب ثاني في أمريكا الشمالية، ولكن أصدقائه في المنتخب الأسباني حرموه من التتويج المونديالي الثاني على التوالي. على المستوى القاري لم يرمي ليونيل ميسي المنشفة على الرغم من الإخفاقات التي رافقته في كوبا أمريكا واستطاع التتويج باللقب مرتين عامي 2021 و2024. خاض ميسي 207 مباراة دولية مسجلاً 125 هدفاً ليصبح أفضل لاعب متفوقاً على أساطير الأرجنتين مارادونا وكيمبيس وباساريلا وغيرهم. اللاعب البالغ من العمر 39 بكلمات بسيطة أعلن عن نهاية مسيرته الدولية وعبر عن فخره واعتزازه بإنجازه مع المنتخب الأرجنتيني وحقق أحلامه التي أصبحت حقيقة والتي كتبت صفحة في تاريخ بلاده وفي تاريخ المستديرة في العالم.
0: والصديق نزار، ميسي صنع الحدث وصنع العجب والعجاب خصوصا رفقة ناديه برشلونة الفريق الكتالوني الذي حقق بالأمس انتصاره 3rd ودائما بحصص عريضة، هذه المرة 5 إصابات ل2 مجددا على فريق ريو فايكانو مع تألق اللاعب البرازيلي رافينيا وأيضا يمين يمال الذي عاد لهز الشباك. برشلونة يحتل صدارة الترتيب في البطولة الإسبانية رفقة الغريم التقليدي ريال مدريد الذي أيضا حقق 3 انتصارات خلال هذا الموسم مع انطلاقه. وفي لقاء أمس آخر أوساسونا فاز على خطف بهدف لصفر. في إنجلترا وفي لقاء المؤخر عن الجولة الثانية، نادي الأرسنال عاد بالفوز الصغير على حساب أستون فيلا بهدف لصفر، فوز جعله يظل في صدارة الترتيب رفقة كل من تشيلسي، هول سيتي وأيضا مانشستر سيتي. الفريق الحائز على لقب البطولة الإسبانية حقق انتصارا إذن صغيرا بهدف دون رد. في إيطاليا، نادي روما يستعرض مؤهلاته الهجومية خارج الميدان ويفوز على ليتشي 4 إصابات ل0 ويظل في صدارة الترتيب رفقة أنتر ميلانو برصيد 6 نقاط إلى جانب أسي ميلانو وأيضا اليوفي وكذلك أتلانتا بيرغام ولاتزيو روما، كلها فرق حققت نتيجة الانتصار خلال الأولى دورتي الكالتشو. في إنجلترا تعاقد نادي ليفربول الأنجليزي مع المهاجم الدولي الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان، وذلك في صفقة قدرت ب145 مليون يورو ولم يتطرق

0: شهيد avec Nawfal Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki, Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi, Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Médias Podcast.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
0: ماتانفو أليسيا ميهامي.
3: 7h57 dans Matin Info, dans quelques instants un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose de jeter un œil aux couleurs du ciel dans notre région.
4: في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تشكل سحب قد تكون مصحوبة ببعض الزخات المحلية خصوصاً بالمناطق الشمالية والمرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بأجادير مع أجواء مشمسة جزئياً، 26 درجة بالعاصمة الرباط مع طقس غائم جزئياً، 27 درجة بكل من الدار البيضاء والنادور، 23 درجة ستسجل في الصويرة مع أجواء معتدلة، 28 درجة بطنجة، 30 درجة بوجدة والعيون، 26 درجة بفاس مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة بمراكش مع طقس حار وأجواء غائمة. في منطقة شمال إفريقيا 28 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس في الغالب، 36 درجة بطرابلس مع أجواء مشمسة، 37 درجة بالقاهرة حيث يستمر الطقس الحار والمشمس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 27 درجة في أبيجان مع احتمال تساقط زخات مطرية، 29 درجة بدكار وباماكو مع احتمال هطول أمطار متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة مع 24 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 32 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة بروما مع أجواء صافية، 28 درجة تسجل في نيويورك مع احتمال تساقط عواصف رعدية، فيما تبلغ درجات الحرارة 43 درجة في مكة المكرمة مع طقس مشمس.

0: 7h passée de 59 minutes sur Médien, c'est le moment pour nous de refaire un point complet sur l'actualité avec un nouveau journal. Ce matin, le journal vous est présenté par Marfoud Oulsalek. Bonjour Marfoud.
1: Bonjour Alicia, sabah al-khair, mustami'ina, ahlan bikum ila anawin an-nashra. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يستبعد أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، مفندا بذلك مزاعم ومغالطات روجت مع تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في الثغر المحتل. في تقرير له حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، البنك الدولي يؤكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. الرئيس الإيراني يتعهد بعودة طهران فورا إلى مذكرة التفاهم في حال التزام الولايات المتحدة بالاتفاق. التعهد يعقب توعد ترامب بالرد بقوة على إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وفي رياضة الثامنة، بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده استمرت لأزيد من عقدين، ليونيل ميسي يعلن اعتزال اللعب دوليا. النجم الأرجنتيني المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات سيواصل اللعب على مستوى الأندية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من إسبانيا. في تصريح إذاعي أمس، استبعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أي تورط مغربي بشكل أو بآخر في أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة المحتلة، بعد مضي شهر على تدفق عشرات الآلاف

0: من الأشخاص إلى الثغر المحتل. وأكد سانشيز أن التحقيقات مستمرة بشأن ما جرى، وأوضح أن المركز الوطني للاستخبارات قدم تقارير عن الوضع وكذلك الشرطة الوطنية، مشددا على أن المعلومات المتوافرة آنذاك لم تسمح بتقييم حجم وخطورة الأزمة. من مدريد نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن.
1: دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن التعاون مع المغرب عقب الدخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة يوم 30 و31 من يوليوز، مؤكدا أن هذا التعاون كان إيجابيا للغاية وفوريا.
2: الخبرة التي لدي بشأن الأزمة السابقة في سبتة هي وجود تنسيق وتعاون فوري ولحظي من قبل السلطات المغربية. لقد كانوا على تواصل مستمر يومي 30 و31 يوليو. صحيح أنه في 31 يوليو بدأ بالفعل مشاهدة انتشار ميداني من قبل السلطات المغربية وتحديدا في منطقة الفنيدق لمواجهة تدفق الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة.
1: ونفى سانشيز وجود أي معلومات لدى قوات الأمن أو المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية تشير إلى مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
2: لا توجد أي معلومات حتى الآن تثير الشكوك حول مشاركة السلطات المغربية بأي شكل من الأشكال، ويجب أن أقول لكم إنه إذا انتقلنا إلى مجال الهجرة فإن التعاون مع المغرب إيجابي للغاية.
1: ووفقا لسانشيز، دخل نحو 70,000 شخص، عاد 9 من كل 10 منهم، فيما لا يزال في المدينة 5,000 مهاجر من بينهم 1,200 قاصر. ومنذ 10 أغسطس غادر أيضا 3,222 شخصا الحدود طوعا. واتهم سانشيز شبكات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة خلال الأزمة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: في تقرير جديد حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، أكدت مجموعة البنك الدولي أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. التقرير أوضح أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
3: المغرب يواصل ترسيخ موقعه كأحد المحركات الصاعدة للاندماج الصناعي والاقتصادي في إفريقيا، مستفيدا من قربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية وتنامي شبكات الإنتاج والموردين. فبحسب تقرير للبنك الدولي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، حقق المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 صادرات بلغت في المتوسط نحو 496 مليون دولار ضمن سلاسل القيمة الإقليمية. ويبرز التقرير بشكل خاص قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يعد من أكثر سلاسل القيمة الإقليمية نشاطا بتدفقات تناهز 2,700,000,000 دولار، وتشمل أساسا البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يطلع به المغرب في هذه الدينامية. ولا يقتصر اندماج المملكة على تصدير المنتجات النهائية، بل يشمل أيضا المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية من خلال استيراد السلع الوسيطة التي تخضع للمعالجة أو التجميع محليا، حيث تتجاوز حصة هذا النوع من الاندماج 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المغرب من بين الاستثناءات القليلة التي تتخطى هذا المستوى. ويواكب هذا المسار تنويع متزايد للقاعدة الصناعية المغربية، مع بروز المملكة في قطاعات الإلكترونيات والصناعات الصيدلانية ومكونات السيارات وأنظمة الأسلاك، إلى جانب مكونات صناعة الطيران. ويؤكد البنك الدولي أن المغرب بات يتوفر على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي ومن اندماجه المتنامي مع الأسواق الأوروبية وشبكات الموردين، بما يعزز مكانته كقطب صناعي واقتصادي صاعد في محيطه الإفريقي.
0: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل للشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامية، مؤكدا دعم المملكة المغربية الدائمة لمبادرات المنظمة النبيلة وانخراطها الراسخة في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وخدمة رفعتها وازدهارها. في برقية التهنئة تمنى الملك محمد السادس للشيخ أحمد

0: كامل التوفيق في مهمته، كما أشاد بتجربته الغنية الممتدة لعقود في مجال العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك. إلى ملف الأنباء الدولية، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم إن طهران ستعود فورا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب والذي انهار لاحقا. تعهد الرئيس الإيراني سبقه توعد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على هجمات طهران الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. حول سيناريوهات التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني في السياق الأمني والسياسي الراهن، نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر، حاوره يوسف النعماني.
1: في الواقع أن لا إيران تريد حرب واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا الرئيس الأمريكي يريد أو يستطيع أن ينغمس في حرب واسعة، سيما والأخبار ترد تباعا على أن رئيس الأركان حذره من أنه لا يمكن الانغماس في مستنقع حرب واسعة مع إيران. كذلك هذا رأي نائب الرئيس الأمريكي، وعلمنا أن البحرية الأمريكية أبلغت وزير الحرب أنها ليس باستطاعتها أن تنغمس في حرب طويلة الأمد مع إيران. هذه ضربات محدودة، وأعتقد أنها مدروسة، وإيران ستواصل الرد على ما اعتبرته عدوانا أمريكيا على جزيرة أراك، وتواصل الرد على القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج، ليس أكثر من ذلك، وستتجنب التعرض للبحرية الأمريكية. الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات النصفية لا يستطيع برأيي أن يغامر بأي حرب واسعة.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وعلى وقع التطورات الميدانية، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية أمس في قرغيزستان، حيث تعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول، بينهم الرئيس التركي والرئيس الإيراني ورئيس وزراء الهند وباكستان. نواصل من غزة. غداة تخليد اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يحتفى به في 30 أغسطس من كل سنة، تتجدد مطالب مئات العائلات الفلسطينية في القطاع بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. وتقول شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن عددهم يتجاوز 11,000 شخص، محذرة في الوقت ذاته من أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير في ظل صعوبة عمليات البحث وانتشال جثامين الضحايا وامتناع سلطات الاحتلال عن تقديم معلومات عن المحتجزين لديها من أبناء غزة. نتابع التفاصيل في ريبورتاج سيف السويطي من غزة.
2: من يوم 8/12/2023 ما بعرف إيش عنهم.
3: منذ 3 سنوات تعيش ريم على وقع انتظار لا ينتهي، تحمل سؤالا واحدا لا تجد له إجابة: ما مصير زوجها وابنيها حازم وإبراهيم؟ 3 أعوام مرت منذ فقدوا في بداية الحرب على غزة.
2: أنا بس إني بطالب إشي واحد، إني أعرف وإنهم يرتاح قلبي، بس هاي اللي بدي أعرف عايشين ولا مش عايشين. ليش بيخفوا عنا؟ طب يقولونا يريحوا قلبنا، يطمنوا قلبنا.
3: فيما تأكل الحسرة قلب أم أكرم منذ أن فقد ابنها خلال الحرب، مناشدات تتكرر للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية علها تجد من يساعدها في الوصول إلى إجابة تنهي سنوات الانتظار.
4: بدي أعرف مصير أكرم، نفسي أعرف مصيره، نفسي واحد هيك يريح قلبي إنه خبر حلو عنه، إنه أكرم لما راح أقسم بالله قلبي حس كله راح معاه. ليش عاملين عليه إخفاء طالما إنه موجود؟ 10/7 عملت له عيد ميلاد، هو الغالي هو البكري.
3: أكثر من 11,000 مفقود منذ بداية الحرب، رقم يكشف حجم المأساة التي يعيشها ذويهم. فيما يؤكد منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام عابرة، بل ملف خطير يستدعي التحري والكشف.

0: اشفى عن مصير المفقودين.
1: نحن في شبكة المنظمات الأهلية ننظر ببالغ الخطورة على الأعداد المهولة جدا من المفقودين، يتجاوز العدد أكثر من 11,000 في قطاع غزة. من حق عائلات المفقودين أن يعلموا مصير أبنائهم. هناك الآلاف من المفقودين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لا يفصح بالمعلومات.
0: 3 أعوام من الانتظار لم تجب عن السؤال، فبقي المفقودون غائبين عن المشهد، حاضرين في ذاكرة عائلاتهم التي لا تطلب سوى الحقيقة ومعرفة المصير. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: إلى الصفحة الرياضية الآن. بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده لكرة القدم استمرت لأزيد من عقدين، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس اعتزال اللعب دوليا، لكن ابن 39 عاما المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات سيواصل اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي، حيث يمتد عقده لغاية 2028. نتابع في هذا الإطار تعليق نزار نور محللي البرامج الرياضية لميديا.
3: هي لحظة منتظرة من أحد أساطير كرة القدم العالمية، لحظة إزدال ستار على المسيرة الدولية للبرغوث وترك المنتخب الأرجنتيني. مسيرة بدأ قبل 21 عاما وتوج فيها بكأس العالم في قطر 2022 بعد أن فشل في التتويج باللقب قبلها ب8 سنوات في البرازيل، تاركا اللقب لألمانيا. البعض اعتقد أن ميسي سينهي مشواره بالتتويج بلقب ثاني في أمريكا الشمالية، ولكن أصدقائه في المنتخب الأسباني حرموه من التتويج المونديالي الثاني على التوالي. على المستوى القاري لم يرمي ليونيل ميسي المنشفة على الرغم من الإخفاقات التي رافقته في كوبا أمريكا واستطاع التتويج باللقب مرتين عامي 2021 و2024. خاض ميسي 207 مباراة دولية مسجلاً 125 هدفاً ليصبح أفضل لاعب متفوقاً على أساطير الأرجنتين مارادونا وكيمبيس وباساريلا وغيرهم. اللاعب البالغ من العمر 39 بكلمات بسيطة أعلن عن نهاية مسيرته الدولية وعبر عن فخره واعتزازه بإنجازه مع المنتخب الأرجنتيني وحقق أحلامه التي أصبحت حقيقة والتي كتبت صفحة في تاريخ بلاده وفي تاريخ المستديرة في العالم.
2: وبهذا ننهي صفحة نشرة 8. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا. بعد الفاصل يتجدد لقاؤكم مع أليسيا ميامي.
4: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
5: Matin Info. Alicia Mihami.
6: 8h14 sur Médian, nous sommes le mardi 1er septembre. Qui dit septembre dit rentrée des classes. Au Maroc, la date de la reprise des cours a été fixée au 7 septembre au plus tard pour les 8 millions d'élèves, tandis que l'administration et les enseignants sont de retour dans les établissements et les ministères dès aujourd'hui. Alors, quelles nouveautés pour cette année scolaire 2026-2027? Quel bilan pour l'année écoulée? Quels objectifs le ministère de l'Éducation nationale fixe-t-il pour les élèves et leurs enseignants? On en parle avec notre invité de la rédaction. Ce matin, c'est Abdennasser Nadji, expert en éducation et président de l'AMAQEN, l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Abdennasser Nadji, bonjour.
7: Bonjour.
6: Merci d'avoir répondu à notre invitation.
7: Merci à vous.
6: Ce matin, avant de détailler les nouveautés de cette rentrée, est-ce que je peux vous demander, Monsieur Nadji, peut-être de commencer par faire un constat et un bilan de l'année scolaire écoulée 2025-2026 et des enseignements que vous, vous en tirez?
7: Alors, on peut dire que cette rentrée 2026 est historique à plus d'un titre. Il ne se contente pas de tourner la page de l'année scolaire précédente, mais de tourner la page d'une décennie de réformes. Il coïncide avec les élections législatives et l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Or, le gouvernement sortant a choisi depuis plusieurs années de marginalisation.

0: JP Cooper, Summer of Love sur Médian. Il est 9h, ça veut dire que Matin Info c'est terminé. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Merci à Mehdi à la réalisation. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité. Synthèse qui vous est présentée ce matin par Mohamed Ibn Abour. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Alicia, sabah al khair, moustamina al kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بمستجدات النزاع في الشرق الأوسط وفي إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذاكرة التفاهم التي وقعت في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان جاءت في وقت لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي يشكل نقطة النزاع الرئيسية في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، فيما استأنف الجانبان أمس تبادل إطلاق النار عقب أكثر من شهر من الهدوء النسبي. إلى سوريا، وبها أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات فجر اليوم مع مجموعة محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. يأتي ذلك غداة مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان محليان. التلفزيون السوري الرسمي أفاد بأن حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن ارتفعت إلى 10 إصابات نتيجة استهداف مجموعات مسلحة نقاطا في منطقة تل حديد ومحوري والغافير في السويداء الغربية. بعيدا عن ملف النزاع في الشرق الأوسط، في أخبار المملكة المغربية، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران.

0: وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. في خبر آخر، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. العاهل المغربي أكد أن المسؤول الدبلوماسي الموريتاني لن يدخر جهدا لتسخير حنكته وتجربته الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح الأمة ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. في أخبار كرة القدم المغربية، أعلن نادي الرجاء الرياضي أمس إنهاء مهام مدرب الفريق الأول محمد نصر الدين نابي، وأوضح النادي في بلاغ له أن هذا القرار اتخذ في إطار الاحترام التام للمقتضيات التعاقدية المنظمة للعلاقة بين الطرفين. وكان النادي قد تعاقد منتصف يونيو الماضي مع المدرب التونسي محمد نصر الدين نابي للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول خلف للجنوب إفريقي فالدو دافيدز. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LESA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.

0: ها نحن نعود، ها نحن قد عدنا والعود أحمد، ها واللقاء بكم مستمعينا مشاهدينا يتجدد في موسم ثان لبرنامجكم بوديوم. الموعد القار كل يوم في نقل مشترك استثنائي فريد من نوعه على أثير ميديا راديو وميديا تي في. اشتقنا لكم وأكيد أنكم أيضا تقاسموننا نفس الشوق لرحلة جديدة، رحلة ستكون مليئة بالمفاجآت، بالحوارات الساخنة، المعلومة الدقيقة والخبر الطازج. والخبر الطازج سيأتينا اليوم من الدار البيضاء، حيث الرجاء الرياضي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإسباني باكو خيميس. التقديم سيتم مساء اليوم بشكل رسمي، حيث يتسلم التقني الإسباني مفاتيح الإدارة التقنية من التونسي نصر الدين النادي في ندوة صحفية. الإعلان إذن اليوم عن وضع حد لمهام نصر الدين النابي بعد مرور أشهر، بعد لا نقول مرور أسابيع، عن تعاقده مع الرجاء. مع المدرب التونسي، جماهير الرجاء العريضة المنتشرة في مختلف بقاع العالم تطرح العديد من التساؤلات حول هذا الانفصال المبكر. الرجاء الذي سيكون إذن أول فريق يستغني عن مدربيه حتى قبل بداية الموسم. الجزء الثاني من حصة اليوم سيكون قريبا منا، من هنا، من استوديوهاتنا في مدينة طنجة، مع نسخة جديدة لدوري ابن بطوطة، النسخة الثالثة لهذا الدوري المنظف من اتحاد طنجة، والذي سيتميز هذه السنة بمشاركة الفريق المضيف بطاقة الحال اتحاد طنجة إلى جانب نادي الزمامرة، النادي المكناسي والكوكب المراكش. بطولة تطفئ شمعتها الثالثة ومثال يجب الاقتداء به من قبل الفرق المغربية، وذلك في إطار سياسة أولا الاعتراف بالأطر التسييرية والمدربين أو اللاعبين الذين صنعوا مجد الفرق، أو كذلك من خلال الطابع التنافسي الصرف كما تشهد بذلك في دورات مماثلة في أوروبا، خصوصا قريبا منا في لاليغا الإسبانية. مشاهدينا مستمعينا، إذن مرحبا بكم في برنامجكم بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة، في إطار هذا البث المشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في. وهذه التجربة إذن كما ذكرت الفريدة من نوعها في إطار نقل مشترك. هذه الصبيحة الفريق لا يضم لاعبين فقط، وإنما يضم ثلاثة لاعبين، يعني خلافا للحلقات السابقة نهار اليوم عندنا ثلاثة لاعبين يشاركونني في هذه الحصة. بداية بقلب الهجوم سمير الجابتي. سمير أهلا ومرحبا بك مجددا معنا في برنامج بوديوم.
1: صباح النور فؤاد، ودائما تكون سعداء بتقديم ديالك. عاود رجعنا عاود لك المقدمات بنو خلدون ديالك. إذن صباح النور لكل المشاهدين والمتابعين والمستمعين فؤاد.
0: شكرا لك صديقي سمير، وكما قلتي صديقي ياسر أيضا كيكون لاعب ظاهر ايسر اليوم بدلنا ليه داز ظاهر
2: مزراوي.
0: مزراوي كيلعب بجوج رجلين
1: لانك عاد فسقت كثير، ربما ماشي محترف جديد اليوم نشوفوا معنا.
0: هذا نتكلم عليه بعد قليل. صديقي ياسر كما ذكرتي عنده جوج رجلين، دونك ماشي مشكل يلعب ظهير دروازه، ما كاينش مشكل. صديقي ياسر صباح النور.
2: صباح النور فؤاد، صباح النور لسمير، واترك لك التقديم يعني اللاعب الجديد او الوفد الجديد في الميركاتو الصيفي، يعني التقديم يليق به.
0: وانتداب ليوم واحد فقط سياسي من غير ما بغيش يشاركنا في معظم الحلقات ديال البرنامج، لانه بطبيعه الحال من غير المهام ديالو الرسميه، لانه معنا السياسيين التمسماني. سياسيين التمسماني راه نائب رئيس فريق اتحاد طنجه. سياسيين مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
3: شكرا على الاستضافه اخ فؤاد، واشتقنا للبرنامج. بقينا كننتظروا الفريق الصابر دابا لو لونسمون مع لا سيزون مع البروغرام ديال
0: واحد بالفعل. والله لا يعني قبل ما نهضروا ان يعني في تقريبا في منتصف شهر غشت، لا في الشارع ملي كنكون غادي، لا مجموعه من الاصدقاء، لا في الواتساب، لا في يعني هكا الناس كلشي كيقول لي امتى غيبدا بوديوم. اشتقنا البوديوم. واحد صاحبي قال لي راه كندير بوديوم قبل ما ننعس، وتحيه ليه. قال لي راه ديما تخصني دير لي بوديوم باش نقدر ننعس، لان كنسمعوا بالليل ما كيسمعوش في الصباح، حتى كيبغي ينعس. وبطبيعه الحال حنا كما قلت السياسيين اشتقنا للاصدقاء والمستمعين والمشاهدين ديالنا الاوفياء. وكما ذكرت رحله جديده باش نتناولوا كل المواضيع الرياضيه اللي كتهم الشارع الرياضي الشان الكروي منه على وجه الخصوص. طبعا الحال لان كره القدم هي الرياضة اللي كتستحوذ على الاهتمام الناس. كيعرفوني السياسيين أننا كنعاود كل شيء قبل ما نبدأ الحلقة.

0: بتوالي قليله. سي سمير سولني قال لي واش باين كتعرف سياسين، قلت له راه كنعرف غادي واحد 15 ولا 16 عام. شنو قال لنا سياسين؟ قال لي راه كنعرفك بهذه اكثر من 22 سنه، وانا غنخلي ليه هو يعاود لنا القصه، لان انا شخصيا تفاجات سياسين.
1: فعلا انت ما تعقلش على هادشي، كنت في ديك الساعه انا داك باقي طالب في المعهد العالي للسياحه، وكانت واحد الامسيه اللي كنت ديما كتشرفنا انت بالحضور والشخصيات ديال المدينه، وكنت انا تكلفت بتقديم داك الامسيه. وكانت شاب شاد ميكرو وهادي، وملي سالات الامسيه باقي عقل انت، حنا كنشوفوك وكنسمعوك، حنا عندنا طموح حتى حنا بهادشي ديال الانيماسيون ميكرو، وجيتي عندي من عندك قلت لي سي ياسين تبارك الله عليك برافو فيليسيتاسيون واش عاد بديتي؟ قلت له سي لا بروميير فوا. وعطيتني واحد النصيحه اللي بقات ماشيه معايا، قال لي شوف ملي تلف كمل دوز لحاجه اخرى.
0: والله العظيم هذه سنوات تقريبا اكثر من 22 سنه. عاد دابا ملي قال لي عرفت راسي كبرت،
2: باش عرفت راسك قديم
0: عرفت راسي قديم سي زبير. فشكرا لك
2: وخبره ايضا فؤاد. راك دابا بكل صدق راك واحد من الاهرام ديال الاعلام الرياضي في المغرب.
0: واقع لولا هذه القصه هذه على هو انا كاين هذا الشيء السياسي يعني انا قبل يعني قبل بدايه البرنامج انا سياسيين كنعرفوا يعني في مجال الفندقه، وكنت كنمشي عنده للفندق اللي كان كيشتغل فيه، وكان ديما كيستقبلنا بصدر رحب، ومن بعد ذلك خدا المهام ديالو في يعني كمسير الفريق اتحاد طنجه منذ سنوات عديده، ماشي غير هذه السنوات، راه تقريبا شحال من سنه
1: مع سي عبد الحميد برشان في العام
0: تقريبا
1: الاول
0: اكزاكتومون. وحتى السي سمير اللي ما كيعرفكش يعني تفاجئ بال يعني بالكلام ديالك وبالرؤيه ديالك، وبطبيعه الحال الامكانيات ديالك كمسير وكرجل ديال التسيير الرياضي، هذا ماشي سهل وماشي امر هين في الوقت الراهي. انت يا سير قالوا لي الناس واخا تعطينا السميه ديال العطر اللي تهدد عليه.
3: لا باقي لحدود الساعه نخليهم مخبيش
0: العطر النادر اللي قالوا لي البارح. سولوني جوج الاصدقاء قالوا لي
3: ان شاء الله، قالوا لي شوف غتكون مسابقه ان شاء الله غادي نعلنوا عليها لان يتابعوا البرنامج كل يوم.
0: لان السي سمير قال لك كيعجبو العطر اللي كيدير ياسر.
2: قوت لي ثق بيا فؤاد، قوت لي تنجي عندكم من هنا وتندخل عنده المكتب ديالو وتنرجع للفندق كتبقى الرائحه. والله القسم بالله تبقى الرائحه ديال ذاك العطر.
0: تعرف ذاك العطر راه عطر ديال
3: بوديومي.
0: طيب بعد هذه المقدمه، دائما هذه المقدمه ديالنا كنحاولوا اننا نشاطروا المستمعين والمشاهدين بطبيعه الحال شنو كيجور شنو كيدور في الكواليس ديال البرنامج. عندنا جوج المواضيع اليوم يعني كما كان مقرر انه يدوز معنا ياسير وسي سمير في الجزء الاول، على اساس ان صديقي ياسين يدوز في الجزء الثاني باش نتحدث فقط على دوري ديال ابن بطوطه في النسخه ديالو الثالثه، لكن كان الحوار ذو شجون في الكواليس مع صديقنا ياسين التمسماني، واثرت انه يهضر معنا حتى منذ بدايه البرنامج باش يشاركنا في هذا يعني ما يحدث بفريق الرجاء الرياضي، حيث تم الاعلان اذا بشكل رسمي امس عن انفصال عن المدرب نصر الدين النابي، تعاقد مع مدرب جديد باكو خيميس المدرب الاسباني، لاعب دولي السابق ديال المنتخب الاسباني، لعب 21 مباراه مع منتخب اسبانيا، شارك في منافسات اليورو 2000 اللي كانت اقيمت في هولندا وفي بلجيكا، ودرب مجموعه من الانديه الاسبانيه، ولكن كتبقى ابرز تجربه ليه كانت مع فريق رايو فايكانو. باش توضعنا فقط اصدقائي، نمشيو عند الصحفي اللي هو ياسر باش يوضعنا في الصوره، يعطينا المعلومات كيفاش جاء الانفصال، كيفاش جاءت هذه الاقاله ديال نصر الدين النبي، ثم كيفاش جاء ايضا التعاقد مع المدرب باكو خيميس.
3: هو اللي كاين اللي ممكن على انه نتكلموا عليه هو لان العش الاخضر اصبح يعني كما نقول يعيش في واحد المشكل اللي هو مشكل تسييري اكثر منه على انه فني، هذا هو الاشكال الكبير. يعني تغير مدربين كانك تغير الاقمصه في ظرف وجيز جدا، يعني تغير حتى قبل انطلاق الموسم. الان هناك اشكال اخر، ميزان في كفة هناك مدير رياضي، وفي كفة أخرى هناك مدرب، كل واحد لديه رؤية، هناك رؤية خاصة بالنادي، كذلك هناك إدارة تقنية، تحول إلى الشركة أنت تريد أن تصبح في الاحتراف وتريد أن تطبق الاحتراف، هل الأرضية هي جائزة من أجل أن تطبق كل ما

0: هو موجود في دفاتر هذا الاحتلال في دفتر التحملات، إضافة إلى أن كما يعرف عليه في الرجاء الرياضي 6+4 على أن 6 من الشركة وزائد 4 من الجمعية. فأظن على أن إضافة إلى شيء آخر هو الميزانية العامة التي أصبح فريق الرجاء البيضاوي 20 مليون أو مليار في السنة الماضية لم تترك الشكل الإيجابي لدى الجمهور. المتطلبات هي متطلبات كبيرة بالنسبة للفريق اللي هو يعتبر مرجعي. أظن على أن مثل هذه الأمور سرعت بوجود خلاف حتى في الفترة الإعدادية. وهنا أطرح وأفتح قوس فؤاد، لابد الكلام عن نفسية اللاعبين، من سيتحمل يعني بداية؟ ربما حتى هناك من يأتي في المرة الأولى يقول على أني سأبدأ الموسم بطريقة جيدة، فيجد على أن مدرب آخر قد تغير، وهنا هذه العلامة السفهام.
1: علامة سفهام وعلامة سفهام عديدة نمشي، لأن اليوم معنا أولا المدرب اللي هو سي سمير عجام،
0: وأيضا ورجل الاختصاص
1: لا، وأيضا كنت مدير تقني ومدير رياضي في فترة من فترات الفريق، إذا ما قمتيش بهذا المهام هذه.
2: ولكن عندي تصور لان انديه مختلفه.
1: نعم، لا كيفاش انت كتقرا هذا التحول ديال الاستغناء عن المدرب والبطوله باقي ما بداتش؟ يعني مدرب يلاه جا هذه ما قلت اشهر واسابيع، يعني في نهايه الموسم الماضي يتم الاستغناء عنه بهذه الصوره وبهذه السرعه.
2: اولا فؤاد، في الكرة القدم الوطنية أو الأندية بصفة عامة، الهاجس الوحيد ديالها اللي كيحدوا عليه دائما هو الجانب التقني. أنا تنظن على أن الأندية أو البطولة المغربية وكرة القدم بصفة عامة تتعيش واحد الهوة إدارية صعبة داخل الأندية، لأن هناك وأنا أتحدث مع السياسيين اللي بصراحة فاجئني في شي حوايج ما كنتش كنتوقع على أن التسيير ديال اتحاد طنجة وصل لهذه المستويات هذه، لأن اليوم أصبحت تخصصات كثيرة داخل الأندية، لا يجي فقط الاهتمام يعني غير بالشق التقني، اي التعاقدات وكذلك تعاقدات مع المدربين. فخلال الحوار ديالي مع سياسين يعني توضح لي على ان هناك اشياء اهم من ذلك، اهم من المدرب واهم من اللاعبين، وهو التسيير. هو كيفاش نسيروا هذه الميزانيه؟ شنو هي الميزانيه اللي يمكن نخدموا بها؟ كيفاش ما يبقاش يكونوا توجد تجاوزات؟ وفاجئني اليوم على اساس على ان هناك يعني ميثاق شرف توقعوه الرؤساء الحاليين ديال الانديه على اساس ان التجاوزات الماليه راه ما يمكنهمش يتابعها، يعني لا لا لا لا يعني المكتب الحالي يعني خص تكون متابعه ديال يعني الرؤساء اللي دازوا من قبل. اشياء اخرى ايضا فؤاد يجب يعني نحبسوا فيها ما نبقاوش نخدموا فيها، وهو ان هناك تخصصات ديال اليوم الانديه تسير بالملايير، اذا راه ما يمكنش الرئيس بوحده هو اللي يمكن يسير هذا الشيء. عندنا دي زيكسبير كونطابل، خص الناس اللي الصين في هذه الاشياء هذه.
1: وتخصص علاش درنا الشركه سي سمير؟
2: والشركه ولات دابا عندها تجاوزات اخرى عاوتاني، ولاو عندها عاوتاني واحد المطبات اخرى في الشركه، كيفاش ولات تتحايل على الانديه. وتنظن باللي السياسيين والحضور ديالو، انت مشكور على الحضور ديال السياسيين لان راه عنده اشياء كثيره ومهمه باش يمكن له يفيد.
1: بطبيعه الحال غيفيدنا، وهذا الشيء اللي بغيت نمشي عند صديقنا ياسين التمسماني اللي هو نائب رئيس اتحاد طنجه، وكما كما ذكرنا منذ قليل في التسيير منذ اكثر من 15 سنه. بغينا غير توضح لنا الصوره اولا قبل ما نمشيو نواصلوا الحوار، شنو هو الدور ديال المدير الرياضي؟ لان الان حسب ما يتداول ان استغناء عن خدمات نصر الدين النبي جاء بسبب خلاف ما بين المدير الرياضي ونصر الدين النبي بخصوص الرؤى، بخصوص اختيارات البشريه، بخصوص التعاقدات، بخصوص استغناء عن بعض اللاعبين. الا كنت تقدر انت توضعنا في الصوره ديال دور المدير الرياضي وعلاقته بالمدرب وعلاقته بالرئيس اللي هو اللي كيسير النادي.
3: غادي نهضر على لوكا ديالنا في اتحاد طنجة، ولكن اللي هو لوكا العام اللي كاين واللي كيخصو يكون.
1: نعم.
3: المدير الرياضي واللي ما نخالفوش مع المدير التقني، المدير الرياضي هو اللي كيكون مسؤول على التطبيق ديال السياسه الرياضيه ديال النادي ككل، ولكن ماشي هذا المدير الرياضي ملي كيجي من عند راسه وكيعمل هذيك، لا كيخص يكون عنده واحد الرؤيه تكون واضحه مع عند المكتب والرئيس ديال الفريق اللي كيعطيه الهويه ديال النادي شنو هي والوبجيكتيف فينونسي ديال النادي البيدجي ايتترا ايتترا، و تيشتغل في داك الشيء. بحال دابا حنا في لوكا ديالنا ملي جا العام الفايت ملي ولا بي بي ام ال مدير رياضي، اول حاجه قلنا له ملي بدا كيخدم هو واللجنه التقنيه اللي كانوا فيها ثلاثه الاعضاء من المكتب

0: وثلاثه ديال الاختصاصيين المغاربه اللي هما كانوا في النادي كلاعبه قدام بحال سيمو وسيف الدين وعلي الوهابي باش يعطيو الهويه تاعهم ديال النادي والمعرفه ديال المحيط.
1: وكيكون المدرب معاهم؟
0: المدرب لا. في الاخر ديال الخدمه.
1: اذا هذه اذا كاين عمل ديال لجنه تقنيه
0: كتوجد
1: هي اللي كتوجد اللاعبين هي اللي كتوجد الاختيارات وفي ضوء شنو يعني باش غادي نختار اللاعبين شنو كيفاش كتشتغل هذا بغينا نعرفوا هذا الجانب. هذا
0: نعطيكم المثال ديالنا باش كيبداو يستغلوا. اول حاجه الاطار اللي هو المالي. دونك حنا هذا العام في ذاك الساعه اللي بدينا كنخدموا في شهر 4 على لا بلانيفيكاسيون سبورتيف كنا عارفين بان العام هذا بغينا نطلعوا المستوى الرياضي ديال الفريق. لا ما سالاريال ديالنا اللي كانت انذاك هي مليار و800 ديال لي جوار. حنا كمكتب مسير ديال اتحاد طنجة قلنا باش نطلعوا الافاق الرياضي خصنا نطلعوا الميزانيه. دونك عطينا واحد لو بيدجي اللي هو ديال 2.5 مليار يعني غادي نطلعوا 700 مليون في لاما سالاريال غير من ناحيه التكلفه ديال لي سالير ولي بريم سيناتور ديال اللعابه. دونك بدا كيخدم في هذا الاطار هذا الخصاص اللي كيخص. من بعد كيتدخل المدرب شنو كيقول؟ كيقول انا العام الجاي كيخصني ان افونسونت بهذا البروفيل خصني ان افونسونت اللي كيلعب دو بوت هادي كيخصني ان ايلي لي بيركوتون كيخصني اون فونكسيون دو سا في كل بوست اللي كيطلب لونترينور كيكون واحد 5-6 ديال الاقتراحات وفي الاخر ديال الخدمه كيجلس المدرب مع اللجنه التقنيه وكيختاروا في ذاك الاطار هذاك.
1: طيب نرجع لك ياسر بالنسبه لان فريق الرجاء بطبيعه الحال شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي الكل كيلغي بالغاه يعني كاين اللي كيايد المكسب المسير كاين اللي كيلوم المكسب المسير لانه كما ذكرتي انت تاثير اللاعبين منذ قليل كيفاش ان الفريق غيبدا الموسم وهذا نصر الدين نابي شحال تقريبا دابا شي 3 اسابيع هو اللي كيشرف على يعني تدريب النادي هو اللي وافق على التعاقدات الان جمره وراء اسوار فريق الرجاء الرياضي في ظل هذا اللغط وفي ظل بطبيعه الحال هذا التغيير ديال المدرب. البعض يلوم المكسب المسير البعض الاخر يلوم المدير الرياضي والبعض الاخر يلوم ربما نصر الدين نبيل اللي ما استطاعش انه يبين واحد الليونه في التعامل مع هاد الاطراف هادو المعنيه بالامر.
2: هو الاشكال دائما تيكون لما انت تتعاقد مع مدرب ما تتعاقد مع رؤيه عامه هذا هو الاصل. تتعاقد مع مدرب لمده 2-3 سنوات هذا مشروع وفق بروفايل معين تحدده من يحدده اداره النادي. اداره النادي عده اطراف بما فيها رئيس النادي وكذلك جهاز خاص ربما قد يكون هناك مدير رياضي وقد يكون في بعض الأحيان هذاك الاختيار الذي يمليه حتى الجمهور لأن نتكلم بكل صراحة لأن الجمهور لديه كذلك دافعة ولديه كذلك قوة ضغط فيما يخص الأندية الكبرى المغربية التي تتوفر على جماهير كبيرة. هذا شق. الشق الآخر هو أنت تريد هذا المدرب زائد شيء آخر.
1: واش نتائج مثلا حققها الرجاء في اللقاءات الودية ربما ما كانش في المستوى
2: لا لا
1: ربما
2: لا لا
1: كان آخرها هزيمة أمام فريق حسين أكادير
2: لا لا
1: حتى النتائج ربما ما تكونش خلات
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لانه الاشكال كان حتى بدايه حتى يعني في الوقت اللي اجتمعوا فيه اللاعبين. انت اول حاجه المدرب يقول انا بغيت خفيفي على انه يبقى في الفريق لانني انا سابني عليه الدفاع رفقه بدر بنون. المدير الرياضي يقول على ان لابد ان نخفوا من الميزانيه تاع اللاعبين خفيفي لابد انه يمشي. كان كذلك يعني شنآن حول امكانيه خروج بدر بنون من الرجاء الرياضي. فمثل هذه الإشكاليات هذه تضع على أنه إذا ما كانش ليونة من المدرب وكذلك قوة شخصية من المدير الرياضي على أنها تخلق إشكال كبير.
1: طيب واش نقدروا الآن نقولوا أن فريق الرجاء افتقد لعمل الجماعة العمل الفريق يعني لأن كل كما قلت كل كيلغي بالغاء المدير الرياضي بغى بعض الاختيارات يعني المدرب التونسي النبي لم يبدي ليونة وبالتالي سقط. أنت سي سمير سقطتي قبل في مثل هذا الوضع أنك أنت عندك دربتي فرق وكنتي مساعد مدرب واش كنتو مثلا كطيحوا في هذا المشكل هذا مع مثلا مديرين رياضيين؟
3: لا ما تطيحش، ما يمكن لكش تطيح في هذا الباب هذا، لان في الاحتراف هناك مؤسسه. حنا دابا تنتحدثوا على اشخاص، على الاسماء، الرئيس وصنهضروا عليه، ولكن راه خصنا نهضروا على يعني لي طاش

0: كي في كوا. انت كمدرب من الافضل من الافضل ومن الاحسن يعني كيجي المدير الرياضي هو الاساس هو الاول لانه هو اللي تيعكس الفلسفه ديال النادي انطلاقا من تنسيق مع الميزانيه والامكانيات ديال النادي. يعني تيكون واحد العمل علمي راه ماشي غير هكاك يا الله فقنا بغينا نجيبوا فلان وبغينا نجيبوا فرتلان. اذا من الاحسن تيكون واحد التنسيق. شنو هو التنسيق هذا؟ لان تيكون مدرب عنده ان بروفايل يعني عنده واحد لي بوست اللي ناقصين. يعني انا عندي خصني غارديان دو بوت خصني ان اتاكون خصني هذا باش نكمل. يعني تيعطي هو واحد البروفايلات ديال الشكل اللاعب اللي غادي. اذا تيعطي المهمه للمدير الرياضي اللي هو بلو كونتاكت اللي تيكون عنده وتيكونوا دي لوجيسيال بحال اللي قال سي سياسين عندهم واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي فيها الاثمنه وهذه الاشياء تنشوفوها وتنشوف في اوروبا. لماذا؟ لان الجاربي العمل في المغرب اللي كنا تنشوفهم اللي كتعاقد مع مدرب تيجي مدرب تيقول لك انا عندي واحد خمسه د اللعابه تيجيو معاه في شكارتو بحال اللي تنقولوا تيجي تتوقع معاهم تيدوز ثلاثه الماتشات ولا اربعه يوقال تيجي مدرب اخر تيجيب لك جوج ولا ثلاثه ديال اللعاب في الشكاره تتولي انت واحد في المديون تفضل اوسط فؤاد
1: صباعات
0: هاد الصبع دار كرسي نوقف
1: ستوب لان كيضربنا. غادي نرجعوا لهذ القضيه كما ضحكتيني بهذا كيجي مع واحد خمسه لعبه في الشكاره ديالو ملي يمشي يدير داك اللعبه ديال الشكاره
0: ديالو عنده عقد.
1: طيب سنعود بعد قليل لنا حوار شيق معكم اصدقائي سياسين سمسماني نائب رئيس اتحاد طنجه تستمر على المدرب وصديقي ياسر مربوح. نعود بعد قليل بعد الفاصل الاخباري ما تمشوش بعيد اصدقائي مشاهدينا مستمعينا.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم. بوديوم كل يوم كل أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، ونقل مشترك على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في. تستمعون إلينا عبر ميديا راديو، وأيضا في نفس الوقت تتابعوننا على شاشة ميديا تي في كل يوم. إذن في حلقة خاصة واستثنائية، حلقة نستضيف خلالها نائب رئيس اتحاد طنجة صديقنا ياسين التمسماني بحضور المدرب المغربي سي سمير عجام محلل البرنامج، وأيضا صديقي العزيز ياسر مربوح. الحديث كان ذو شجون قبل توقف في نهاية الجزء الأول أصدقائي حول دور المدير الرياضي وعلاقته بالمدرب، علاقته أيضا بالرئيس، خصوصا وإحنا علاش كنتحدثوا لأن فريق الرجاء استغنى عن مدربه نصر الدين النابي وتم تعويضه بباكو خيميس. التقديم ديالو سيتم مساء اليوم. بغيت نرجع للسياسيين التمسماني، لان بغينا كما ذكرنا بغينا نوضحوا اكثر العلاقه ديال لان هذا مدرب فريق يستغني عن مدرب، هذا الشيء ولا الزاد ديالنا اليومي، ولا بحال كنشربوا الماء. هذا مدرب مشى مدرب جا، هذه مساله ولات يعني عاديه وعاديه جدا. بطبيعه الحال الامر غير مفهوم من قبل فريق كالرجاء الرياضي، فريق مرجعي وفريق اللي عنده جمهور وعنده قاعده شعبيه كبيره، ان يتم يعني لكم باش نقولوا يعني التعامل مع المدربين بهذه الطريقه، او ما نقولوش ارتجاليه، ولكن يبدو بان الامور ما كانتش على احسن ما يرام ما بين المدير الرياضي وما بين المدرب. نرجع عندك عند السياسيين باش نحدوا ايضا دور المسير، لان في نهايه المطاف انت كنائب رئيس او لا مثلا صديقنا ناصر الله القرطيت كرئيس فريق اتحاد طنجه، او جواد زياد كرئيس للرجاء الرياضي مثلا، ماشي الدور ديالكم مثلا وهو انكم تقربوا وجهات النظر، لان في نهايه المطاف وهذه مساله اللي خصنا نحطوا لنا المدير الرياضي يعني في غالب الاحيان، وهذا الشيء اللي خصو يكون هو اللي

0: كيجيب المدرب. اذا هو اللي صديق ديالو المدرب، يعني كيجيب مدرب صديق وكيمشي يتصل به وكيشرح ليه المشروع الكروي وكيتحدثوا في المجموعه من المسائل التقنيه، عاد كيجيبوا هذا المدرب. الان ربما في الرجاء الامور كانت نوعا ما مختلفه.
1: هي في الكار ديالنا في اتحاد طنجه اهم شيء هي خصها تكون رؤيه واحده وموحده. يعني الرؤيه ديال النادي اللي كيمثلها الرئيس والرؤيه ديال الاداره الرياضيه والرؤيه ديال الاداره التقنيه اللي هو المدرب خصها تكون موحده. اذا ما كانش هذا التنسيق وهاد الرؤيه منسقه ما خدامش هاد التركيبه هادي. في لو كابريسي ديالنا في اتحاد طنجه نعطيك واحد المثال اللي كان اللي سي عبد الحق بن شيخه ملي تدخل في لا كوميسيون تكنيك وعطى حتى هو اقتراحات ديالو ديال اللعابه في لو ميليو تيغان باغ اكزومبل، اقترح جوج ديال اللعابه، واحد من ديك جوج ديال اللعابه كان ديجا في سكاوتين ليست ديالنا، دونك كان الاختيار اللي هو سهل ومتفاهم. وكان ان اوتر كان اللي فيه سي عبد الحق بن شيخ اللي هو كان اقترح شي اسم في واحد لا بوزيسيون دوني وشاف اقتراحات اخرين ديال اللجنه التقنيه واختار هو بيدو من الاختيارات ديال اللجنه التقنيه. دونك بالنسبه ليا التنسيق في الخدمه هو هذا، وكيكون الاربيتراج في الاخر حيت الرئيس ديال
0: اذا كي ديال الاربيتراج في هذه الخدمه، واش الرئيس ديال الفريق المكتب المسير؟ لان هو اللي كيما تكرموا مشكره، هو اللي كيخلص فلوس.
1: احنا ما كيعجبناش نهضروا في اتحاد طنجه على المصطلح ديال المشكره،
0: لا احنا
1: حيت فعلنا الشركه الرياضيه لولا الشركه الرياضيه مملوكه 99% من الجمعيه، ولكن فعلناها من ناحيه ديال الخدمه. دونك عندنا واحد الموارد ماليه وعندنا واحد لي ديبونس اللي كيمشيو مع ديك الموارد. دونك بالنسبه لنا الاربيتراج ديما كيكون الرئيس ديال اللجنه التقنيه، الرئيس ديال اللجنه التقنيه هو الرئيس ديال الفريق، حيث هو اللي كيخصو يكون عنده القرار الاخر. ولكن لحد الان عمره ما كان عندنا واحد الخلاف اللي خلى بان الرئيس يتدخل في واحد القرار، القرارات كامله كانت في اطار اللجنه التقنيه، والقرار الاخراني كيبقى ديما ديال المدرب، حيت المدرب هو اللي يلعب بديك
0: اللعب. طيب اذا هذه الامور واضحه الان وهذا شيء جميل، باش علاش غير هذا الشيء غير الفريق مثلا جمهور فريق الرجاء اللي كيسمعوا لنا الان او اللي كيشوفونا يعرفوا كيفاش الامور خصها تمر، يعني الامور خصها تمر انه ها كل هالمهام ديال كل واحد باش ما نوقعوش في هذا المشكل. الامور كانت تقدر تكون افضل مما كان، انه من اجل مصلحه الفريق، من اجل سيروره الفريق، من اجل نجاح الفريق في الموسم القادم.
2: هذا هو الاصل. الان ما وقع قد وقع. الاشكال هو على ان انت تقاد اشياء ربما هي تراكمات لسنوات مضت، كذلك ربما على انها عاش فريق الرجاء البيضاوي في اكثر من موسم تغيير، كذلك حتى على الجانب النفسي للاعبين. نتكلم عن هذا الجانب هذا خصوصا على انه ولا عندنا لاعبين اللي ربما فراجيل، حتى على انه في طريقه الاحتفال اختلفت ما بين سنه التسعينات وما بين اللاعبين اللي دابا. لان هذه الاشياء هذه لقيتي على أنه عدد من الصحف العالمية تطرقت لها، حتى في الدوري الأمريكي الفوتبول الأمريكان قالوا بأنه طريقة الاحتفال تتبين شخصية ديال اللاعبين، لقوا بأنه لاعبين على أنه نفسيا تغيروا. من قبل كنت ممكن أنك تكلم مع اللاعب يعني بأي طريقة، مش يعني بالطريقة ديال الجانب التقني لابد على أنه يعمل فيها، فتتلقى بأنه ينصاغ لهذه الأمور هذه. الآن أصبحت تتكلم مع لاعبين لحتى الجانب المالي ديالهم على انه زاد، على انه كما قال ارسن فينغر تتكلم مع لاعبين اللي هما ملياردير، يعني اللاعبين اللي واش غيتقبل منك هذيك الحاجه انك ديرها ولا لا. هنا بالنسبه للرجاء كاين اشكال كبير، هو على انه خاص الان انهم يمشيوا وفق الاشياء المعترف بها، هو على انه الاداره الان اصرت على ان يكون الكفه تميل لصالح المدير الرياضي في هذا الشق، وهذا هو الصواب وهذا هو الاصل، لان انت تتكلم مع مؤسسه اختياره. كذلك حتى الاشكال الاخر هو بالنسبه للاعبين، انا الحاجه اللي عندي هي علامه استفهام، هو دائما المدير الرياضي افضل على انه يكون محليا، وفضل على أنه يكون ابن الدار، يعرف الأندية، يعرف اتحاد طنجة تمام المعرفة على مدار السنوات، يعرف كذلك الكوكب، يعرف عدد من الأشياء. حتى اختيار لاعبين، احنا ما تنختاروش لاعبين من أوروبا اللي هما واضحين، احنا تنختاروا غير بناء على الميزانية من اللاعبين اللي هما جنبنا.
0: لا طيب القضية اللي قال مهمة ديال صديقنا

0: ياسين ماشي بالضروره ان المدرب المدير الرياضي هو اللي يجيب المدرب، والحاله ديال اتحاد طنجه اكبر دليل، لان بي بي ميل مثلا المدير اللي كان مدرب ولا مدير رياضي ماشي هو اللي جاب عبد الحق بن شيخه. ولكن في نهايه المطاف سي سمير هنا فين كنقولوا ان خص يكون واحد الليونه، واحد كل واحد كيطلق من جهته باش في نهايه المطاف مصلحه الفريق هي التي خصها تكون فوق الجميع.
1: ماشي ليونه، وانما الاختيار ديال المسيرين السي عبد الحق بن شيخه، لان فايت اشتغل معاهم. السي عبد الحق بن شيخه رجل التواصل، الهدوء، السكينه، علاقته مع المسيرين، علاقته مع الجمهور ومع اللاعبين، رجل ما شاء الله يعني عنده واحد ثقه في نفسه، عنده واحد يعني ما غيمشيش معاهم المشاكل. بحال اللي تيقول لك حتى لو مثلا جا واحد الاقتراح من عنده وقالوا له باللي حنا تنفضلوا هذا، راه ما غادي يمشي معاهم. انا غنمشي ابعد من هذا فؤاد، لان شنو هو الاشكال في الاصل؟ احيانا ولات اون مود، انا على اللي تيبان لي ولينا كنسمعوا باوروبا تيجيبوا المدير الرياضي، ولينا حتى حنا بغينا نديروا المدير الرياضي، ولينا المدير التقني، وبغينا نديروا الطبيب النفساني، بغينا نديروا البودولوج، بغينا نديروا النيوتريسيونيست، بغينا نديروا بزاف ديال الحوايج.
0: مزيان هادشي في اطار الاحتراف.
1: ودابا حيت حنا تنقولوا عندنا احتراف،
0: لا والا كانت عندنا بطوله احترافيه راه خصنا، راه هذا شوف هذا راه كان دفتر
2: بذلك،
0: لا هذا كان دفتر تحملات في الاحتراف هذه راه باش نكونوا، ولكن راه ماشي كل انديه كنظن مع المدير الرياضي.
1: انا اللي بغيت نشير له فؤاد هو ان ملي تبغي دير هاد التخصصات هذه راه خصك تحدد المهام ديال كل واحد. راه ملي تنجيب مدير رياضي تنبغي نتعامل معاه وتنحطوا العقد ديالو بعدا، شكون اللي تي يعني كومون ديغيج شكون اللي كيدير لا ريداكسيون ديال ان كونترا، يعني في لو كونترا اللي تنعرف انا اللي فايت سبق لي تجربه فيها، وهو راه تيحدد لك لي ديتاي شنو غادي دير. راه معايا خصك تجي غتجي مع 8 الصباح، راه خصك تمشي لهنا، راه عندك مسؤوليه باش تكون عندك ان روغار سوغ لي جون.
0: نعم.
1: عندك شكون عندك اختصاص في الجانب الطبي، بالنسبه مثلا للطبيب شنو هما التخصصات ديالو، شنو هما المسائل اللي يمكن له يدخل فيها وما يمكنلوش يدخل فيها. اذا حتى العقود اللي خصك تبرمها مع هاد المتدخلين كامله راه خصها تكون مضبوطه، ومضبوطه بواحد الشكل اللي اليوم ما يمكن ليناش، لان شي تيدخل في شي.
0: وراه هادشي اللي بغينا نطوروا كره القدم، وخصوصا على مستوى البطوله المحليه او على مستوى الانديه، هادشي اللي خصنا نشتغلوا عليه، اننا نوضعوا النقاط تحت الحروف، نحدوا المهام ديال كل واحد. المهام ديال المدير التقني، وانا عاد اليوم عاد عرفت اختلاف ما بين المدير التقني والمدير الرياضي مع سي سمير ومع سي ياسين، وحنا كنتحدثوا في الكواليس، فنخصوا المهام ديال كل واحد. المدرب هالنطاق الاختصاص ديالو، الرئيس هالمهام ديالو، الى غير يعني الامين المان راه باين والمهام ديالو هذاك باينين، وبطبيعه الحال المسؤول الاعلامي ديال الاذان بالنسبه للانديه، لان نشوفوا انديه كثير اللي كتفتقد المسؤول الاعلامي، ما عندكش مخاطب مع من تهضر، في العديد من الفرق كتبغي تتصل ما عندكش مع من تهضر. اذا هذه ربما كلها امور اللي الفرق خصها تعمل عليها، واللي الجامعه هذه مسؤوليه الجامعه انها خصها. ولكن واش كاين مراقبه سي ياسين؟ هذا هو المشكل.
3: كاين جزاء، راه سي بلقشور في التدخل ديالو الاخير راه قال بان هذا العام هذا كاينه جائزه من غير الجائزه ديال المنافسه الرياضيه على لانتيغراسيون ديال لي جون اللي عنده 60% في ديك الجائزه و 40% التاطير الاداري. اتحاد طنجه نعطيك ليكزومبل ديالو، هذه عامين ملي تولينا المسؤوليه ديال اتحاد طنجه، كان عندنا في اتحاد طنجه في الاداره كامله مدير رياضي، مدير اداري. اليوم عندنا مديره قانونيه، مديره ماليه، عندنا مسؤول عن الاعلام، مسؤول عن لا سيكوريتي، دابا كنفتحوا على مسؤول على التسويق. دونك المواكبه خصها.
1: تمنيت السي ياسين لهذا الشيء اللي تتقولوا وحسن النيه ديالكم، تمنيت على انكم تفتحوا الباب ديالكم للانديه الصغيره او اللي في يعني في مكتب الهوات، على انها تجي عندكم وتشوف كيفاش دوز معكم واحد اسبوع او اسبوعين باش ياخذوا الخبره. نعم سي فؤاد،
0: قربنا للهوات، حنا دابا القسم الاول، بعدا خصهم
1: شي فرق اللي بغى يتعلم.
0: اش وصلنا للهوات وراه في رق بالقسم؟
1: هذا الشيء اللي تيهضر
0: عليه، هذه فكره جميله،
1: شيء مفيد.
0: الفكره اللي قلتي جميله جدا، ولكن راه حنا قبل ما نوصل للهوات راه كاين ربما واحد النصف او ثلث الانديه ديال القسم الاول ولا القسم الثاني راه باقي ما عندهاش هاد القواعد او هاد المسائل اللي كاينه في دفتر المتطلبات، دفتر التحملات اللي ما كتوفرش لها. نمشيو نوصلوا الحديث، ولكن الشيء اللي استدعينا عليه السي ياسين وربما اللي بدانا الحديث، نمشيو نشوفوا بعد هاد الفيديو هذا ونرجعوا نكملوا الحديث ديالنا. نمشيو نشوفوا هاد الفيديو.

0: فيديو جميل وجميل جدا بالنسبة للمستمعين ما شافوش ولكن يقدروا يلقاوه في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اللي كيعلن على النسخة الثالثة ديال كأس ابن بطوطة اللي كتحمل هذه السنة اسم الرئيس السابق بوراس العربي بوراس المرحوم العربي بوراس الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة. تحية لكم الفريق العمل الخلية الإعلامية لأنه فيديو جميل وجميل جدا. شنو رأيك سي ياسر؟
1: متميز.
0: ما عجبكش الحال نعاودو؟
1: لا متميز. ما يمكنش ما يعجبك الحال هو أنه الاسم يحمل ابن بطوطة وكذلك بالنسبة للراحل
0: الجمالية
1: تقنية رائعة.
0: سعيد القادرية اللي هو
2: اللي اشتغل
0: هو اللي اشتغل عليه صديقنا اللي كيشتغل معنا في ميديا راديو. تحية ليه كثير المخرج ديالنا والفنان ديالنا لأن الفيديو بمواصفات تبارك الله عالمية. أنا شفته البارح وعجبني بزاف وتحية ليه وكنحييه وكنشجعوه يعني كنشكروه على هذا العمل الجميل اللي قام به ديال الترويج لهذا الملتقى اللي غيبدا اليوم ياك سي ياسين.
2: والصورة اللي كتشوفوا ديال لو تروفي ديال الكأس راه هو الكأس
0: لو تروفي
1: هو الكأس
2: اللي يكون
1: جميل جدا.
2: هو اللي هو حنا في المسائل ديالنا كاملين اللي كنعملوا كنبغيو ندوزوا دي ميساج اذا رديتوا البال لا فيديو راه هي من غير الاعلان على الدوري هي جولة في المدينة ديال طنجة والترويج ديال الجمالية ديال مدينة طنجة. والكأس هيكون هو ترويج للصناعة التقليدية حيت واحد الكأس اللي مصنوع عند الناس ديال الصناعة التقليدية ديال النحاس واللي تصنع باليد. وإن شاء الله يكون واحد الفيديو آخر اللي كيبيننا كيف
0: إن شاء الله. وأنا ربما الحاجة اللي لاحظت سياسين أن فريق اتحاد طنجة وهذا الشيء اللي كتفتقر ليه وهو أنكم كنتوا نشطاء كثير في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في انستغرام في فيسبوك تيك توك يعني كنتوا كتقوموا بمجموعه من الفيديوهات ديال الترويجيه اللي كتحكيوا للمتتبعين ديالكم الجمهور فريق اتحاد طنجه العريض للجمهور المغربي المراحل اللي كتمر منها التدريب ديالكم قبل انطلاق الموسم.
2: التدريب والتحضيرات كلها البارح باغ اكزومبل كانت عندنا الدوريه التكوينيه مع مديريه التحكيم من طلب من اتحاد طنجه والاستجابه اللي كانت وكنشكروا من هذا منبر المديريه ديال التحكيم اسم المدير ديالها سي جيد اللي خصصنا سي سليمان اللي هو اربيتر سابق واللي عمل واحد الدوره تفاعليه عظيمه مع اللاعبين مع اللاعبين ومع المدرب راه كاينه في المواقع ديالنا اذا دخلتوا تشوفوها
0: يعني دوره كيما اللي خصها تكون يعني انكم تمام. المدرب او هذا الحكم كيشرح للاعبين شنو خصهم كيفاش القوانين الجديده كيفاش خصهم يتعاملوا مع الحكم شيء جميل هذا
2: تفاعليا اللي كان مزيان هو كانوا دي كا بريسي دي فيديو الاربيتر كيسول اللاعب ولا الكابيتان كيفاش دخل. كاين بزاف ديال القوانين اللي دخلوا جداد اللي شفناهم في المونديال واللي غيتطبقوا وحدين غيتطبقوا وحدين ما يتطبقوش دونك وضحنا هذه المسائل كامل.
0: طيب انا تقديم فقط مقتضب سياسي حول هذه النسخه الانديه اللي غتشارك فيها الطريقه اللي غتمر منها غتنطلق اليوم وغتستمر الى غايه الخميس يوم السبت
2: يوم السبت ان شاء الله
0: القادم ان شاء الله.
2: بحد ذاته حنا في اتحاد طنجه كان كيخصنا يكون عندنا لو تروفي ديالنا انويل كما كيعملوا الفرق الاوروبيه الكبيره وهادي وكنا غادي نعملوا واحد ماشي حاجه ماشي مكموله اذا ما كملناش على واحد الخدمه اللي عملها واحد الرئيس العظيم ديال اتحاد طنجه اللي هو المرحوم العربي بوراس اللي بدا هذا كاس ابن بطوطه في 2004 وكان الضيف الاول ديال ابن كاس ابن بطوطه الاولمبيك دو مارسي في مرشان لو 4 سبتمبر 2004 في مرشان. دونك حنا بغينا نحتفظوا بالذاكره ديال المرحوم باستمرار هذه البطوله اللي بديناها العام الفايز دونك لا بروميير اديسيون اللي كان فيها يعقوب منصور والكوكب والكاك واتحاد طنجه وهذا العام هذا كنشكروا الفرق المهمة.

شركة اللي هي رينيسانس مامرا والكوكاب والكودم والفريق ديالنا، وان شاء الله في لي بروشين زيديسيون بغينا نكبروا هذا

0: انا الزليزي
1: انا كيعجبني داك والله انا كيعجبني داك المنظر ديال اللعابه باقيين شباب وصغار وكيمشيو للمسجد وتقريبا شي نقدر نقول لك شي 14 ولا 15 لاعيبه كان فريق النادي اذا من اليوم الجمعه وهما كيتواجدوا هنا في مدينه اتحاد طنجه. تحدثت على فريق مارسيليا واش ما كانش الفكره او لا ربما الظروف لم تكن مواتيه وتوقيت ايضا الدوري انكم مثلا استدعيوا فريق اجنبي على الاقل على الاقل من اسبانيا ليقريب مثلا مدينه طنجه؟
2: فعلا هذه كانت الفكره ولكن المشكل اللي عندنا هو الديكالاج ديال البطوله ديالنا مع البطوله الثالثه. البطولات كاملين بداو دونك مع الاسف ما قدرناش نستدعيوا شي فريق ولكن ان شاء الله في لا بروشين اديسيون. احنا دابا مرينا من واحد لي بروغراماسيون كومبليكي بالمسائل ديال كاس افريقيا والمسائل ديال لا كوبا غاب وداك الشيء يلاه كان راترابيو لو ديكالاج ان شاء الله بارتير دو لاني بروشين ملي نكونوا اون كورديناسيون.
0: انا عجبني هو انه الجانب التواصلي وكذلك حتى التعريف بالنسبه للتحكيم بالنسبه للاعبين. يعني بغيت نسال يعني سي تمسمني على انه واش كاين كذلك نفس الشيء بالنسبه لكل ما هو تواصلي وكذلك خاص بالصحافه وطريقه اللاعبين لان مثل الدورات هذه دائما تتلقاها في سواء في اوروبا ولا كذلك في الدول العربيه على انه دائما تخصيص حاجه دوريه بالنسبه للتعامل مع الصحافه او كذلك كيف يمكن اللاعب ان يعطي مثلا 30 ثانيه تكون موجزه فيها جميع الاشياء دون ان تقتطع منه اي
3: كلمه. فكره جيده في الحقيقه. ما عملناش هذه الدوره هذه عملنا واحد الدوره اللي عندها علاقه مع التغذيه وراه كاينه في لي ريزو سوسيو. عملنا دوره اخرى اللي عندها علاقه مع المواكبه ديال لا في اون كوميونيتي اللي كانت في هذه وهاد الفكره هذه نطبقوها ان شاء الله وهذه تجبروها في المواقع. فكره جيده
4: في كل تنظننا في لي سيكل ديال لا فورماسيون. هاد الشيء شي كاين ماشي كاين من زمان لان المشرف على التكوين ديال سورتو ديال لي جون هو اللي يمكن له ينظم هاد الاشياء هذه. علاقه اللاعبين الصغار مع الحكام مع تغذيه مع كل شيء مع فؤاد دار هكا دوك شي نحبس
1: شكرا لك سامي نعرف على العالم ما قدرناش نزيدوا شي ساعه اخرى لان الحديث معكم اصدقائي دو شوجون. شكرا لك سي ياسين تمسمان بطبيعه الحال غنشوفوك ان شاء الله انت معنا هنا في طنجه نوبا نجي تنورنا وتعطينا كيفاش غادي امور الفريق. صديقي ياسر مربوح شكرا جزيلا لك بطبيعه الحال معايا غدا بحول الله
0: ان شاء الله
1: مع قوتي غدا ترجعك لعب ظهير ايمن
0: سمير
1: عجام غادي تاخذ واحد 3-4 ايام ترجع نهار اثنين لعب في المكان ديالك كقلب هجوم. دائما كنذكروا جوج ديال الاصدقاء اليوم نذكر جوج الناس اللي تلاقيتهم هذا الصباح هما الاولين صديقي عبد الرحيم العروسي في قسم انفورماتيك اللي هو اللي حل لي راكش كيحل لي المشاكل ديال الباسورد الى غير ذلك والاخت انصاف فتوحي في الترافيك اللي هي اشتغلت معايا هذا الصباح باش والبارح ايضا باش نديروا مجموعه من الفيديوهات يدوزوا في البرنامج. مشاهدينا بعد قليل تلتقون على اذاعه ميديا مع صديقتي سعيده العيادي في اطار برنامج صباح الاسره بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش رفقه القسم الرياضي لاذاعتنا اذاعه ميديان. شكرا على الاصغاء وشكرا على المشاهده. شكرا الوفاء. قبل التوديع نرجعوا باش نتابعوا هذا الفيديو الرائع ديال الترويجي اللي
4: بحال ذاك جلادياتور هوليوود فيلم هوليوود
1: وصديقنا ونرجعوا مره اخرى ونرفعوا القبعه لصديقي سعيد القادري على هذا الفيديو الرائع الترويجي لملتقى ابن بطوطه دوري ابن بطوطه اللي غينطلق نهار اليوم. دمتم بخير الى الملتقى.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات النزاع في إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. وتصريحات بزشكيان جاءت في وقت لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي يشكل نقطة النزاع الرئيسي في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، فيما استأنف الجانبان أمس تبادل إطلاق النار عقب أكثر من شهر من الهدوء النسبي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت اليوم كييف ومحيطها، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاءه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية. وسمعت ليلا أصوات نحو 10 انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية أصدره الجيش. في خبر آخر، ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتلى فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في نيبال، ووفقا لما أعلنت اليوم هيئة إدارة الكوارث، و16 في الصين بحسب سلطاتها. أما إجمالي عدد المفقودين فبلغ 4462، بينهم 3916 داخل الأراضي النيبالية، و546 في إقليم أتيبت بحسب وسائل إعلام بكين الرسمية. في أخبار المملكة المغربية، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط

0: صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القمة الإقليمية. في أخبار المملكة دائما، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. العاهل المغربي أكد أن المسؤول الدبلوماسي الموريتاني لن يدخر جهدا لتسخير حنكته وتجربته الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح الأمة ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. نختم الموجز بأخبار كرة القدم المغربية. نادي الرجاء الرياضي أعلن أمس إنهاء مهام مدرب الفريق الأول محمد نصر الدين نابي، وأوضح النادي في بلاغ له أن هذا القرار اتخذ في إطار الاحترام التام للمقتضيات التعاقدية المنظمة للعلاقة بين الطرفين. وكان النادي قد تعاقد منتصف يونيو الماضي مع المدرب التونسي محمد نصر الدين نابي للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع سعيدة في برنامج صباح الأسرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: LISA.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من صباح الأسرة. نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: إذن من جديد أرحب بكم معنا في حلقة جديدة من صباح الأسرة، حيث نلتقي كل صباح لنمنح يومنا جرعة من المعلومة المفيدة والنصيحة التي قد تصنع فرقا في صحتنا وحياتنا. مع بداية يوم جديد نتوقف عند حقيقة بسيطة لكنها ثمينة: الصحة نعمة لا نشعر بقيمتها كاملة إلا عندما نفقد شيئا منها، والوقاية تبقى دائما الطريق الأقصر لحمايتها. ومن هنا تأتي فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، فقرة نفتح فيها كل مرة نافذة على موضوع صحي يهمنا ويهم الأسرة، نكتشف من خلاله أسباب بعض المشكلات الصحية وكيف يمكن أن ننتبه إلى إشارتها مبكرا، والأهم ماذا نستطيع أن نفعل حتى نحافظ على صحتنا ونتجنب المضاعفات، لأن الوقاية ليست خوفا من المرض وإنما وعي يمنحنا فرصة أكبر لنعيش حياة أكثر صحة واطمئنانا. ومباشرة بعد موجز 10:30 سنتوقف في فقرة الحوار، وموضوعنا اليوم فحص السمع عند أطفال المدارس. فأكيد قد يبدو هذا الموضوع بسيطا لكنه يرتبط بشكل مباشر بقدرة الطفل على التعلم والتواصل والاندماج داخل القسم. فالسمع عند الأطفال مع بداية الموسم الدراسي مهم جدا، فقد يكون الطفل حاضرا جسديا داخل الفصل لكنه لا يسمع المعلم بشكل جيد، أو لا يلتقط بعض الكلمات، أو يطلب باستمرار إعادة الكلام، وأحيانا قد لا ننتبه إلى أن وراء بعض الصعوبات الدراسية مشكلة في السمع. لهذا اخترنا اليوم أن نفتح هذا الموضوع مع ضيفنا اليوم الدكتور محمد متع تطري، اختصاصي في أمراض الأذن الأنف والحنجرة، لنتعرف متى نحتاج إلى فحص سمع الطفل، وهل يجب أن يكون هذا الفحص جزءا من الاستعداد للدخول المدرسي. إذن تفاصيل أكثر اليوم في صباح الأسرة مباشرة بعد موجز 10:30، لكن كالعادة نبدأ أولا بأول

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أول معلومة في فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية هو إشارات صغيرة قد يرسلها الجسم فلا تنتظر الألم. مستمعين، كثيرا ما نعتقد أن المرض يبدأ بالألم وأن غياب الألم يعني أن كل شيء على ما يرام، لكن الحقيقة أن الجسم قد يرسل لنا إشارات مبكرة وهادئة نمر عليها أحيانا مرور الكرام، منها مثلا تعب غير معتاد، عطش أكثر من المعتاد، تغير في الوزن، اضطراب في النوم، صداع متكرر أو تغير في الشهية. هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود مرض، وقد تكون لها أسباب بسيطة جدا، لكن عندما تكون جديدة مستمرة أو مختلفة عما اعتدناه فإنها تستحق الانتباه. فكيف نميز بين عرض عابر وإشارة تستدعي استشارة الطبيب، وما هي العلامات الصغيرة التي لا ينبغي أن نتجاهلها؟ أولاً، التعب المستمر، هل هو مجرد إرهاق؟ التعب بعد يوم طويل أو قلة النوم أمر طبيعي، لكن عندما نشعر بالإرهاق بشكل مستمر رغم النوم والراحة، أو يصبح التعب غير متناسب مع المجهود الذي نبذله، فمن المفيد البحث عن السبب. لماذا؟ لأنه قد يرتبط هذا التعب مثلا بقلة النوم، التوتر، سوء التغذية أو نقص بعض العناصر، وأحيانا بمشكلات صحية تحتاج إلى تقييم. رسالتنا إذن لا نعالج التعب دائما بالقهوة والمنبهات، أحيانا نحتاج إلى معرفة السبب. هناك كذلك علامات عطش أكثر من المعتاد وكثرة التبول. العطش بعد ممارسة الرياضة أو في طقس حار أمر طبيعي، لكن العطش المستمر وغير المعتاد خاصة إذا ترافق مع كثرة التبول أو فقدان الوزن أو التعب يستحق استشارة الطبيب، لأنه قد يكون من العلامات التي تحتاج إلى فحص مستوى السكر وغيره حسب الحالة. هناك كذلك تغير الوزن دون سبب واضح، فزيادة أو فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون تغيير واضح في النظام الغذائي أو النشاط البدني يستحق الانتباه، خصوصا إذا استمر. وليس كل تغير في الوزن مرضيا، لكن المهم هو معرفة السبب بدلا من التجاهل. تغير مفاجئ في الشهية، فربما تصبح الشهية أكبر بكثير أو تفقد الرغبة في الطعام لفترة طويلة. التوتر، بعض الأدوية، اضطرابات النوم وغيرها يمكن أن تؤثر في الشهية، لكن التغير المستمر أو الواضح يستحق النقاش مع الطبيب. كذلك النوم وتغير في النوم والجسم يرسل رسالة. الأراق أو النوم المتقطع قد يكون مرتبطا بالتوتر أو نمط الحياة، لكن إذا أصبح اضطراب النوم مستمرا أو أصبح الشخص ينام ساعات كافية ومع ذلك يستيقظ مرهقا باستمرار، فمن المهم البحث عن السبب. الصداع المتكرر، ليس كل صداع أو ألم في الرأس خطير، وغالبا تكون له أسباب بسيطة مثل الإجهاد، قلة النوم، الجفاف أو التوتر، لكن ينبغي الانتباه عندما يكون الصداع جديدا بشكل واضح، شديدا جدا، متكرر بصورة غير معتادة، أو مصحوبا بأعراض عصبية أخرى. وهنا لا ينبغي الاكتفاء بالمسكنات دون تقييم طبي. هناك علامات أخرى لا ينبغي تجاهلها، منها دوخة متكررة أو إغماء، ضيق في نفس غير معتاد، خفقان متكرر، تغيرات مستمرة في الجهاز الهضمي، نزيف غير معتاد، ظهور كتلة أو تورم جديد ومستمر، تغير واضح ومستمر في الجلد أو الشمع يعني الخلات، كذلك حرارة غير مفسرة ومستمرة. هنا نقطة مهمة جدا، عفوا، وجود إحدى هذه العلامات لا يعني تلقائيا وجود مرض خطير، وإنما يعني أن استمرارها أو ظهورها بشكل غير معتاد يستحق التقييم الطبي. إذن متى لا ننتظر ولا يجب أن ننتظر؟ فيمكن طبعا أن تكون هناك أعراض لا ينبغي انتظارها أو مراقبتها في المنزل، مثل مثلا ألم شديد ومفاجئ في الصدر، صعوبة شديدة في التنفس، فقدان الوعي، ضعف مفاجئ في أحد أطراف الجسم، أو اضطراب مفاجئ في الكلام أو نزيف شديد. في مثل هذه الحالات يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة. نصيحة اليوم: لا نحتاج إلى أن نصبح أطباء حتى نفهم السمنة، لكن علينا أن نكون منتبهين لها. لا تخف من كل عرض ولا تتجاهل كل عرض، راقب التغير، انتبه للاستمرار، واستشر الطبيب عندما يكون الأمر غير معتاد بالنسبة لك. صحتنا لا تبدأ عندما يظهر المرض، بل تبدأ عندما ننتبه إلى أجسامنا ونحسن الاستماع إلى رسائلها الصغيرة. العناية بالصحة ليس انتظار الألم، وإنما الوقاية والانتباه في الوقت المناسب. الصحة نعمة والوقاية حماية. ومعنا الآن أصل النصري.

من جديد أرحب بكل من التحق بنا. أنتم معنا في صباح الأسرة وضيفنا اليوم الدكتور محمد متعة الطري، اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، وموضوع حوارنا حول فحص السمع عند أطفال المدارس. موضوع مستمعينا قد يبدو بسيطا لكنه يرتبط بشكل مباشر بقدرة الطفل على التعلم والتواصل والاندماج داخل القسم. السمع عند الأطفال مع بداية الموسم الدراسي، قد يكون الطفل حاضرا جسديا داخل الفصل لكنه لا يسمع المعلم بشكل جيد، أو لا يلتقط بعض الكلمات، أو يطلب باستمرار إعادة الكلام، وأحيانا قد لا ينتبه الأهل إلى أن وراء بعض الصعوبات الدراسية مشكلة في السمع. لهذا اخترنا اليوم في صباح الأسرة أن نفتح هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور محمد متعة الطري، اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، لنعرف متى نحتاج إلى فحص سمع الطفل، وهل يجب أن يكون هذا الفحص جزءا من الاستعداد للدخول المدرسي. تفاصيل أكثر تابعوها معنا صوتا وصورة بعد موجز 10:30 دائما على ميديا. ومعنا الآن عبد الله أنور وعبد العلي أنور، عفوا، ومقطع من أغنية اسمعوني.

أذكر مرة أخرى نحن معا في الجزء الثاني من صباح الأسرة، وضيفنا اليوم الدكتور محمد متعة تطري، اختصاصي في أمراض الأذن الأنف والحنجرة. وأكيد اليوم سنطرح السؤال التالي: هل طفلك يسمع جيدا؟ وهل فحص السمع قبل الدخول المدرسي طبعا ضروري؟ وهل هو من الضروريات وليس رفاهية؟ الجواب اليوم بعد قليل أكيد في صباح الأسرة، فخليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: صباح الأسرة سعيد العيالي.
1: أكيد نحن سعداء بأن نكون دائماً معكم في صباح الأسرة على ميديا، وهذا الجزء الثاني من برنامجنا، وموضوعنا اليوم هو

0: وموضوع الساعة الدخول المدرسي وسمع الطفل، ما هي العلاقة؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم في هذا الحوار رفقة ضيفنا الكريم اليوم الدكتور محمد متعة، طاطري اختصاصي في أمراض الأنف الأذن والحنجرة. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا وصباح الخير.
0: وعودة ميمونة وسعيدة موفقة إن شاء الله.
1: أول شو تمبر دونك عادي عاد غنبداو معكم هو الأول.
0: وأنت أول ضيف حضوري معنا في صباح الأسرة في هذا الموسم الجديد، مرحبا بك.
1: شكرا بارك فيك.
0: إذن دكتور، نحن نتحدث عن الاستعداد للدخول المدرسي، وأكيد كآباء وأمهات كان فكروا في اللوازم المدرسية وكان نشوفوا بزاف الأشياء، ولكن شيء واحد اللي ربما ما كنديروش بعين الاعتبار هو السمع ديال الطفل. فهل من الضروري بأن يكون هذا الفحص ديال سمع الطفل حتى هو من الضروريات والاستعداد للدخول المدرسي،
1: خاصة إذا كان ملاحظات عند الآباء بالنسبة للطفل ديالهم وعلى حسب السن ديال الطفل حتى هو؟ فكم كنمشيو نشوفو نتاكدو من النظر ديالنا، كنشوفو النظر ديالنا باش نشوفو الطفل واش كيدير، كيشوف مزيان في الصبوره. نفس الشيء بالنسبه للسمع، حيتاش السمع مع الفهم ضروري جدا يكونوا في المدرسه. في الاطفال اللي عندهم شكوك حول هذا الموضوع ضروري جدا يديروا الفحص عند طبيب اذن انف والحنجره غير باش يتاكدوا، حيتاش كيكون عنده انعكاسات نفسيه وتمدرسيه من بعد
0: اكيد. فربما ذكرتي بان الطفل يكون عنده مشاكل، في بعض الاوقات احنا ما تردوش البال هذه المشاكل، ربما كتكون علامات صغيره ما كنتبهولاش جيدا خصوصا الاباء والامهات. فواش يقدر الطفل يكون كيعاني من مشكل في السمع احنا ما كنتبهوش يا دكتور؟
1: تقدر تكون نعم، كاين بزاف ديال الاعراض اللي بالنسبه لنا اغلبيه الاباء كيعتبروها حاجه اللي هي ما عندهاش اهميه. مثلا طفل كيهضر بالجهد، مثلا كيغوت فكيهضر بالجهد، هذا كيقدر يكون دليل على انه ما كيسمعش مزيان. كان عاوتاني الطفل اللي ما كيكونش عنده تركيز، فالطفل اللي ما كيكونش عنده تركيز ما كان بزاف ديال الاباء كيربطوها في البساله او لانه صليب او لانه الكاركتر ديالو داير بحال هكاك، الا هو كيكون في الاخر بانه ما كيسمعش مزيان. وطبعا هادشي كله كيبان حتى في الطفل اللي كيكون عنده صعوبات في الدراسه، ملي الطفل ما كيكونش مثلا في المستوى ديالو اللي خصو يكون في القسم ديالو، حتى هو يقدر انه ماشي فقط نديرو بالذكاء الذهني، ما يقدر يكون حتى هو بانه عنده علاقه بالمشكل ديال السمع، حيتاش الطفل ما كيستوعبش مزيان اش كيوقع في القسم. فلذلك هو اللي عنده انعكاسات اللي ما كتبانش في بعض الحركات طبعا، او الطفل اللي كيكون خجول جدا، والطفل اللي كيكون بانه ما كيكونش عنده تعبير صوتي او التعبير حراري بزاف ديال المواضيع، حتى هو يقدر يكون بسبب انه السمع ديالو ماشي مزيان.
0: والطفل كيكون منعزل، لان كاين واحد الحالات اللي لاحظتها عند بعض الناس وكانوا اقرباء ديالي، لاحظوا بان الطفل ديالهم كيكون منعزل كيلعب بوحدو، ما ردوش البال، حتى فجاه كيكتشفوا بانه ما تسمعش من واحد الاذن، وهذاك هو اللي كان السبب كيجعلوا بانه كينعزل وكيبغي يلعب بوحدو. هذه هي النقطة مهمة دكتور،
1: نقطة مهمة، حيتاش ما كيكونش طبعا ما كيكونش عايش أو ما كتكونش عنده الدبدبات الصوتية في الجنب في المحيط كله. فهو كيكون مازال صغير ما كيعرفش يعبر، فاش كيدير هو بالنسبة ليه كيسمع الحاجة ماشي بوضوح. كاين بزاف ديال الناس كيعيشوا بمدينة وحدة ولكن وما كتبانش الأعراض ديالها دغيا، غير هو الطفل بالنسبة ليه كيتساءل هل هذا حاجة طبيعية بأنه كنسمع بودينة وحدة،
0: ربما كيعتقد بأنها طبيعية،
1: يقدر يكون طبيعي بالنسبة له أنه طبيعي بأنه كيسمع بوحدة. فما كيكتشفوش الآباء كيجوا بعد سنين عاد كيعرفوا بأنه عنده بودينة وحدة، ربما شي صدفة، يمكن شي فحص روتيني أو أي حاجة كيتبان فعلا بأنه عنده بودينة وحدة.
0: كنوجدوا دكتور بعد أولياء الأمور الأب والأم تقول لك لا نتنادي على ولدي تستجيب تستجمع معايا وتسمعني، يعني واش هذه الطريقه هي كافيه باش نقدروا نحكموا على سمع الطفل؟
1: الوغ هذه خصها اول حاجه نعرفوا الفرق ما بين السمع والفهم. نقدروا نكونوا كنسمعوا ولكن ما كنفهموش او ما كنفرزوش الهضره. فبانه الاباء كيقول لك ملي كتعيط له مثلا فلان فلان قاعد ينتبه لك، ولكن ملي كتعطي يدير واحد الحاجه يبقى غير كيشوف فيك او لا ما غاديش يلبي الطلب ديالك. فبالنسبه لي لهم اما بانه عدم تركيز بالنسبه لاغلبيه الاباء او لا بالنسبه انها بساله او لا او لا الطفل عنيد وهو بانه كيكون كيسمع ولكن ما كيفهمش انه كتقول فالا خصو يكون كيركز على الشفايف ديالك او اللفظ الفموي باش يفهم ويشوفك شنو كيفاش شنو المطلوب منه او لا خصك تكوني قريبه ليه او لا بغارته باش يفهم شنو كتقول فلذلك هذا اهم حاجه خصنا نعرفوه بانه السمع والفهم جوج حاجات اللي كتكون مرتبطة مع بعضياتها وشي مرات كتكون مختلفة فكيكونوا طبعا خصنا نسمعوا ونفهموا باش نحللوا الكلام وكان كنسمعوا ولكن بدون تحليل الكلام وهذا كيكون بسبب الأمواج الصوتية كان بعض الأمواج الصوتية اللي الطفل ما عندوش فهذا كيكون أهم حاجة كنحسوا به بالتأثير المدرسي أو التراجع المدرسي
0: وهذا كيأثر حتى للتطور اللغوي ديال الطفل دكتور
1: نعم التطور اللغوي بعد كيقول اضطرابات في الهضرة بعد كيقول لي في الانعكاسات النفسية الطفل كيقول منعزل بسبب تنمر في المدرسة بسبب بأنه حتى يقدر يكون شي قسم أو مع شي أستاذ اللي ما درش باله حتى هو بأنه هالطفل ما كيفهمش مزيان فكيولي منعزل وكيولي انعكاسات نفسية على الطفل كيولي الطفل منعزل ما كيبقاش يهدار ما كيبقاش يعبر كيبقاش يقرا مزيان فهادو كلهم علامات كتجي مع الكبر فين ما كيكبر فين ما كتبان في هاد الاعراض هادو فهادو علامات اللي بسيطه اللي تقدر تعطينا دليل على انه كاين مشكل في السمع هذا الطفل فطبعا هادشي خصو يدار بطريقه روتينيه ومن الاحسن قبل الدخول المدرسي حيتاش كيكون بعض الاجراءات من بعد نهضروا عليها كيفاش نتعاملوا مع هذا الشيء وكيفاش بعدا نفحصوا كيفاش نشخصوا هذا الشيء وكيفاش نتعاملوا واش كاين شيء حاجات اللي كتخلينا بان الطفل اهم حاجه بانه يفهم اش كيوقع في المدرسه
0: طيب قبل ما نتوقفوا مع هذه النقطه هذه واش الفحص في الطفل صغير السن ديال السمع طبعا كيختلف للفحص مع الدخول المدرسي او الاستعداد للدخول المدرسي يعني واش كاين شي فرق بيناتهم لان ربما كنكونوا ديجا درنا شي فحص والطفل كان صغير مازال صغير وكان فحص جيد فهل هذا يعني يمكن يكون كافي ولا خصنا نعاودوا هذا الفحص مع الدخول المدرسي والسن التمدرس يعني واش يقدر يكون هناك اختلاف ولو ان الطفل ما يكونش كيعاني من مشاكل مثلا يقدر يكون خصو روتين ضروري مع الاستعداد للدخول المدرسي في السن ديال التمدرس دكتور
1: الوغ الا كان الطفل كيكون عنده كيعاني من مشاكل افرازات مائية في الأذنية مثلا أو التهابات مزمنة ديال الأذن ديالو كيعرفوا بأنه كل مرحلة كيوقع له هذا المشكل ديال الرواح مثلا اللي كان عكس له على الأذن ديالو نعم هذه وحدة ثاني حاجة الطفل كتكون عنده مثلا مشاكل في الشمع الودن أو اللي الودينات كتفرز بزاف وكتحبس له فعلا الودينات دياله قبل ما الدخول المدرسي خاصة بعد فترة السباحة ولا فترة الصيف خصو أنه يخوي وديناته قبل ما يمشي المدرسة باش يكونوا متأكدين بأنه كتكون السمع دياله مزيان زعما الحالات للآباء كيعرفوا الطفل دياله يقدر يكون عنده انعكاسات في الودن دياله ضروري بأنه يشوف الطبيب ديال الأذن أنف والحنجرة قبل الدخول المدرسي غير هو الـ الـ الـ الـ طبعا كاين بزاف ديال الآباء كيجيو في الأخر ديال الصيف كيقول لك ولدي ولا كيهضر بصوت مرتفع فهذا معناته بأنه فعلا ملي كيكون عندي في الفحص كنلقى الطفل كيهضر معي بصوت مرتفع وكنلقاو فعلا عنده بعض المشاكل اللي الحمد لله كتعالج
0: نعم
1: طبعا الفحوصات اللي كنهضروا عليهم كاين الفحوصات ديال الاطفال الصغار اللي كتكون الفحوصات السلوكيه كاين ميزان السمع السلوكي يشوفوا الطفل كيفاش كينفعل مع الاصوات او الامواج الصوتيه كلها حيتاش كاين الامواج الصوتيه الحاده وكاين لي غافي لي زيغو كاين الاصوات الناعمه ولا الرقيقه وكاين الاصوات الغليظه وهادو كلهم خصهم كيديروهم بالسلوك عند الطفل حتى للسن ديال 7 سنين بعد 7 سنين كيقدروا نديروا الفحص اللي كيقدر نعرفوا الطفل واش كيميز الأصوات كلها أو لكي يفرز الهضرة أو لكي يكون كيسمع مزيان فعلى حسب كل سن وكل سن عنده الفحص دياله المعين
0: طيب إذن فحص السمع يحتاج لتقنيات وفحوصات خاصة باش كنت أكدو يعني ماشي فقط أننا نحاولو ندويو مع ديك الطفل ونعرفو واش كيسمع ولا
1: لأن
0: محتاجين لأجهزة واختبارات متخصصة
1: على حسب كما قلت لك على الأمواج الصوتية كان الطفل كيسجب مع شيء أمواج صوتية كاين أمواج صوتية اللي هي ما كيسمعاش مزيان، فكتكون الجملة ما موضحاش عنده في راسه.

0: يسمعه ولكن ماشي بوضوح.
1: طبعا دكتور الأولياء الأمور مثلا ملي يكون واحد المشكل في السمع عند الطفل تيخافوا بأن غيكونوا تعقيدات في الدراسة ديالو, غيكونوا عنده مشاكل, فهل هذا صحيح ولا تدخل كيقدر ينقذ الموقف مثلا؟ فوقاش خصو يكون هذا التدخل وكيفاش؟
0: ألوغ قد إذا كان شي مشكل ديال السمع والطفل مع المدة إلى كبر غادي تولي عنده ملي كنوصل من مرحلة الانعكاسات النفسية كيولي صعيب بزاف والتخوف للاباء كيولي اكبر. فالاباء كيعرفوا بانه عنده مشكل ديال السمع ولكن كيخافوا يقدر يكون بسبب الماديات ويقدر يكون اسباب اجتماعيه ويقدر يكون بانه ما يتقبلوش بان الطفل مع المده يقدر يحتاج اجهزه للسمع. فهذا قد ما تعاملنا معه بكري قد ما الطفل يستفيد وقد ما الطفل كيقبل بانه يدير سماعات. حداش الى وصلنا سن المراهقه الطفل عارفه غادي يولي عنده نفسيا ما غاديش يتقبل حتى شي حاجه من هذا الشيء, فضاعت الدراسه ديالو, النفسيه ديالو ضاعت, غيولي مشكل ديال التنمر, غادي يلوم الاباء ديالو على المشكل, بزاف ديال الحاجات. فقد ما شخصنا بكري قد ما كتكون سهولة في التعامل مع الطفل وقد ما الطفل غادي يقبل بأنه يدير السماعات ديالو. حيتاش الأطفال اللي كيكون عنده مشكل السمع وكيدير السماعات ديالو ما كيحيدش من ودنه, حيتاش كيحس باللذة ديال السمع, باللذة ديال التواصل مع الناس. فالطفل اللي ما كيقبلاش أو لاجي يقدر يكون عنده السمع قليل, فهذيك الساعات كنقدروا كيكون عاود تاني كنديروهم في وقت اللي مثلا غير في المدرسة, أما ولي كيكون في الدار أو شي حاجة ماشي بضروري يدير على حسب حل مناظر. ولي كنجيو نقراو كنديروا مناظر ملي ما كنديروهم ملي كنقراوش حيدوهم. تقريبا نفس البرانسيب, غير اهم حاجه خص الطفل يكون كيفهم, بس تكون بالنسبه للفهم مهمه جدا مع السمع طبعا.
1: نعم اكيد. فالان دكتور شنو تقدر تقول للوالدين اللي ربما تسمعونا الان وتقولوا بان هذا مبالغ فيه بما ان الطفل ما اتي يلعب وتسمع يعني راه جيد, ف شنو تقدر تقول لهم؟ واش هذا الفحص فقط هو رفاهية ولا مبالغ فيه ولا من الضروريات؟ وذلك أكيد الإجابة غتكون من واقع التجربة ديالكم, من واقع الاهتمام ديالكم بهذا المشكل هذا, وراه شفتوا تجربة ديال الأطفال اللي كان عندهم مشاكل وتعقيدات في الدراسة ولقيتوا بأن السمع هو اللي كان سبب والأطفال تحسنوا.
0: كما قلت قبيلة أهم حاجة هو بأنه إذا شفنا أي علامة اللي بالنسبة لنا كتكون بدونها أهمية ضروري الآباء يديروا لهم فحص روتيني.
1: إذا غير بين قوسين, عفوا على المقاطعة, بين قوسين, لأن هذا الفحص ديال السمع راه ماشي مبالغ فيه كنظن.
0: لا ياك ما كيكونش مبالغ فيه, خاصة إلى الآباء جو الاختصاصي معناتها بأن الآباء فعلا مهتمين باش يوصلوا لهذه المرحلة. حيتاش
1: كتكون ولو أن الطفل ما كيشكيش راه يقدر يكون مشكل.
0: يقدر طبعا يقدر يكون هذا, خاصة إلى الطفل كان حراكي مثلا حتى هو نقطة مهمة, كثرة الحركة دونك تشتت الانتباه, تشتت السمع, تشتت النظر, تشتت بزاف ديال الحاجات. وملي كنلقاو تشتت النظر عند الطفل دونك يقدر يكون تشتت في السمع, دونك حتى هو من الفحوصات الروتينية الغير لا تسد مبالغ فيها. لما الواحد يديرها بكري وما يكونش عنده اللوم ديال الطفل ديالو ملي يكبر,
1: صح,
0: حداش غادي تكون دخل في مرحلة الاكتئابات او في السن ديال التنمر في المدارس, وديك الساعة الطفل ملي غادي يعرف المشكل ديالو الأساسي غادي يلوم كل شيء, وطبعا غادي يولي عنده نوع من أنواع ديال العنف أو نوع من أنواع ديال الاكتئاب بسبب أنه ما كيكونش تواصل مزيان, وما غاديش طبعا ديك السن يقبل بأنه يدير السماعات ديال ودينات ديالو.
1: طيب ملي تنقولوا المشاكل في السمع وكنأكدوا على فحص السمع, فاحنا لم تنقلبوا دكتور يعني واش تنقلبوا على فقدان السمع بشكل تام ولا لا نقص في السمع؟ يعني ما هي أهم المشاكل اللي تقدر تصيب هاد السمع ويقع فيه اضطراب عند الطفل مثلا؟
0: من عدا المشكل ديال الصمام حيتاش مشكل باين ما كيكونش كيكون بانه الكلام ما كيكونش و الى اخره, ملي هو المشكل الاساسي او التشخيص الصعيب هو ملي كيكون نقص في السمع في بعض الامواج الصوتيه أو مشكل في الفهم مثلا, كيكونش كاين شي امراض جينيتيك ولا كتكون شي امراض في الخلايا اللي كتكون بانه الطفل فعلا كيسمع ولكن الامواج الصوتيه المسؤوله على الفهم قليلة. فلذلك هنا التشخيص كيكون معطل والأباء ما كيردولش ليها البال، وهادو هنا كيكون هذا هو المشكل الأساسي. فكيفاش كيعرفوا؟ أغلبية الأباء كيعرفوها في المدرسة،
1: وقدر يكون بيها. أذن واحدة يعني مش بالضروري يكون
0: صامة في أذن واحدة، وتقدر الأذن الثانية تكون جيدة، وتقدر تكون أذن جيدة والأذن

0: الأمواج الصوتية. فلذلك نحن كنشوفوا على حسب الأمواج الصوتية اللي كنديروا فيها الفحوصات باش كنقدروا نعرفوا هذا الطفل فعلا واش عنده نقص للسمع. هذا نقص السمع ماشي الفوليوم ناقص.
1: هذا هو المشكلة. هذا
0: كيقول لك بأن الفوليوم ناقص. كيقول لهم أنا واش الفوليوم ناقص ولا كاين شي حاجة كتسمع وشي حاجة ما كتسمعش. أو كيقولوا لا كيسمع غير اللي بغى. هذه بالنسبة لي واخا كتكون ضحكة للآباء بالنسبة لي عندها معاني كثيرة. فتماك ملي كنقول في حالك معناتها الطفل هذا كهذا الطفل هذا كيسمع بالبعض الأمواج الصوتية بوضوح وبعض الأمواج الصوتية ما كيسمعش بوضوح. معناته إلى الأم دياله مثلا كتعطيه كتعيطه من بيت آخر يسمع ولكن ما يفهمش كتقول. إلا كانت كتدر معه في بيت نفس البيت غادي يسمع ويقدر يفهمه شنو كتقول. على حساب هي النبرة الصوت دياله. إلا كتدر معه بشوية ما غاديش يفهمه. إلا كتدر بالنبرة الصوت واضحة غادي يقدر يسمع خاصة إذا كانت قبلته. أما إذا كانت كتهدر من الوراء تشوفي براسه بأن الطفل كيدور راسه على اليمين واليسرية باش يحاول ياخد السمع أو اللودن المزيانة بيناتهم. الأم طبعا خصها تكون كتنتبه أكيد أو الطفل كيقدر يعبر على هذه القضية هذه. فلذلك يكون الفحوصات كثيرة باش تقدر تميز بالضبط شنو هي الأمواج الصوتية اللي فيها مشكل.
1: إذا دكتور باش نختموا هذا اللقاء معكم اليوم، ما هي رسالة أو نصيحة أو كلمة اللي يمكن توجهها لأولياء الأمور اللي الآن هما في استعداد للدخول المدرسي اللي يركزوا عليها في سمع الطفل ويقولوا الآن ولدنا مستعد للدراسة؟
0: ألوغ هذه أول حاجة خصهم هما يشوفوا خلال فترة الصيف هل الطفل كان كي مثلا كي يهضر بصوت عالي. إلى الطفل عنده مشكل بأن خصك تعاود له الكلام باش يفهم شنو كتقول. واش الطفل كان عنده إفرازات أذنية، واش تعفنات في الأذن، واش عنده مشكل في العام بزاف مشى بزاف البحر بيسين دونك تقدر أن الأذن ديالو تكون عامرة. فالواجب أنه يجي يدير فحص عام. من بعد إلى الآباء، احنا طبعا حتى الطبيب كيسول الآباء على بعض هاد النقط اللي كنهضروا عليهم. لي إلى جاوبوا عليهم نعم خص ضروري ندخلوا ببعض الفحوصات للاباء شي مات كيتسائلوا علاش كنديرهم، كنشرحوا لهم علاش. وخاصه مع حاجه مشكل ديال التمدرس، الا كان طفل من الاوائل كنشوفوا على الودينة ديالنا كنهضروا مع الطفل، الطبيب كيهضر مع الطفل باش كيشوف واش كاين استيعابه صوتيه كتقدر تبان لينا حنا براسنا شي علامات كنكونوا متأكدين ومرتاحين. مي الطفل اللي كيكون هما عارفين كل عام عنده مشكل في التمدرس ديالو دونك اكيد كاين مشكل، اللهم نديرو للميزان السمع باحتياط وصافي.
1: نعم، واحتياط اللي غيكون في صالح
0: الوالدين. كننصح الاباء بانهم ياخذوا هذا المشكل هذا بعين الاعتبار وما يعتبروش بانه حاجه
1: غير رفاهيه ولا
0: غير رفاهية. هي حاجه اللي خصها ضروري الواحد يشوفها.
1: اذا كنتمنوا الصحه والسلامه والتوفيق لوليداتنا، والشكر موصول لكم دكتور محمد متعطى طريق اختصاصي في امراض الانف الأذن والحنجرة على هذا اللقاء. إلى فرصة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: دكتور.
0: شكرا جزيلا.
1: وبهذا أتمنى لكم مستمعينا ومشاهدينا بقية أوقات طيبة وباقي برامج ميديا. لقاءنا غدا بإذن الله في نفس الموعد أكيد أعلى ميديا.

0: Midi 1 signe une nouvelle saison.
1: Les discussions,
0: des infos fiables, des voix qui osent, des débats qui vont plus loin. De la politique à la société, du sport aux arts, des histoires, des visages, des sujets autrement. Un contenu plus proche de vous, au plus près de ce qui vous intéresse. Midi 1, nouvelle saison, nouvelle voix, avec vous. أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران، الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان يتعهد بالعودة فورا إلى اتفاق يونيو، مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بازجاكيان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها كيرغيزستان جاءت فيما استأنف الجانبان أمس تبادل الهجمات في أول تصعيد عسكري منذ شهر. الاجتماع الأول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، أحدث أمانة عامة في السعودية وتعيين أمين عام باكستاني، واتفاق على تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية. ووزير الخارجية التركي يؤكد أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها، وهي مفتوحة أمام دول أخرى من بينها مصر. غزة، غدا اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تتحدث عن أكثر من 11 ألف مفقود ينتظر الكشف عن مصيرهم، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير في ظل تعطل البحث وانتشال جثامين الضحايا. في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية، ولا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران وقطاع المنتجات الكيميائية المصنعة، ويرافق هذا الانتاج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة. فرنسا، عن عمر يناهز 97 عاما فارق الحياة الوزير الأول الفرنسي الأسبق إدوار بلادير، آخر وزير أول في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران. في الميدان الرياضي، ليونيل ميسي يعتزل لاعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني.

0: بعد مسيرة امتدت لعقدين. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر مستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. من أسعد الناس أن أصحبكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة ضمن هذا الموسم الجديد. لازلنا في نفس التوقيت الحادية حدود الحادية عشرة صباحا حتى حدود الحادية عشرة والنصف، وكما قلت من الاثنين إلى الجمعة. نأمل كثيرا أن تظلوا من الأوفياء لبرنامجنا.
3: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
2: لا حديث اليوم للمواطن المغربي إلا عن استحقاقات والانتخابات التشريعية التي ستنظمها المملكة في 23 من سبتمبر، وقد بدأ منذ الأمس في حسب بلاغ لوزارة الداخلية المغربية فتح باب الترشيحات بطبيعة الحال أمام المترشحين للانتخابات لإداعة التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب. و بطبيعة الحال الآن يمكن للمواطنين أن يتعرفوا على لائحة المرشحين حسب دوائرهم وجماعاتهم وجهاتهم. اليوم البرنامج سيتطرق إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهو هذا الناخب المغربي الذي سيختار ويمارس حقه الدستوري، من سيختار من أجل الترافع عن همومه وقضاياه وتحدياته اليومية. وفي هذا الإطار استحضر لكم أو يشرفني طبيعة الحال أن أستضيف لكم الأستاذ عبد الغني السرار، هو أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية من الجديدة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الغني السرار.
4: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وسعيد بالاستضافة.
2: استوقفني كثيرا مقالكم البرامج والذي عنونتموه البرامج الانتخابية ومحددات السلوك الانتخابي بالمغرب، وهو بطبيعة الحال يعالج موضوع هذه الحلقة تماما، وهو سلوك الناخب المغربي وكيف نقرأ هذا السلوك، ثم ما الذي يؤثر في سلوك الناخب والعوامل التي يتبعها. طبعا هذه انتخابات مفصلية وهي حق دستوري لكل مواطن، وهي أيضا بوابة التغيير. أستاذ عبد الغني السرار.
4: نعم، بطبيعة الحال الأخت فرحانة، هو أن المغاربة عموم المغاربة يكونون كل 5 سنوات على موعد مع استحقاق تشريعي من أجل إعادة انتخاب النخب يعني في المؤسسة التشريعية، ومن خلال هذه النخب يعني يتم انتخاب وفرز الأغلبية الحكومية التي تتولى تدبير الشأن العام. بطبيعة الحال العملية الانتخابية هي أداة أساسية في جميع الدول ليس المغرب وحده، وبالتالي يعني هذه العملية الانتخابية مدام ستفرز لنا أغلبية حكومية لقيادة البلاد يعني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فإن هذا الأمر يستدعي ويتطلب أن يحج الناخبون والناخبات بكثرة يعني من أجل إيصال نخب تحظى بالشرعية وبالمصداقية، وأن لا يتركوا يعني الباب لكل من يتاجر في الأصوات. وبطبيعة الحال لأن الفراغ يعني سيولد هذه الظاهرة طبعا.
2: أكيد، والطبيعة لا تقبل الفراغ كما قلت. على سيرة الفراغ، طبعا هذه الانتخابات تمر في ظروف جد حساسة وظروف طبعا حاسمة إلى حد كبير، خاصة وأنه توالي الأزمات ما بعد الكورونا تحديدا. لاحظ معي على أنه مباشرة بعد الكورونا الاقتصاد العالمي وكل اقتصادات البلدان بما فيها بلداننا طبعا تعيش في تعثرات، وتتولى هذه الأزمات تباعا، وظروف حتى الجيوسياسية

0: تدخل هي الأخرى على الخط ناهيك عن تغيرات المناخية، يعني عوامل كبرى محددة في الضائقة الاقتصادية. تليها أيضا، وهذا لا يمكن أيضا محوه من العوامل الداخلية والحكامة كما يقول خبراء الاقتصاد الذين نستضيفهم تباعا في البرنامج. يضاف كل هذه الأمور جعلت هذا المواطن مضغوطا، وبالتالي نتحدث الآن عن الكتلة الناخبة طبعا، والتي تقريبا نحن لدينا اليوم 16 مليون أو 15 مليون ناخب في انتظار أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
1: نعم،
0: العدد الإجمالي للمسجلين في الانتخابات اليوم يعني تقريبا في هذه الحدود. اليوم ما الذي يتقاسمهم؟ هناك يعني شبه الفئة، ولاحظنا أيضا ذلك في الكثير من استطلاعات الرأي تباعا وبعض التقارير التي تصدر في وسائل الإعلام، تتحدث عن رفع سقف المطالب أو سقف الانتظارات من هؤلاء المرشحين. فاليوم كيف يترجم هذا الناخب سلوكه هذا بين هذه الظروف التي تحدثت عنها، بين هذه العوامل التي ذكرت لك، كيف نقرأ سلوك الناخب المغربي اليوم؟
1: طبيعة الحال الأخت فرحانة هو أن هذه الانتخابات يعني تأتي في سياق سواء داخلي أو خارجي متغير متقلب، أيضا في سياق اقتصادي يطبعه لا يقين وتطبعه يعني مجموعة من الأزمات ومجموعة يعني من الظواهر يعني كارتفاع الأسعار وما إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هذه الزيادات في المواد الأساسية المدفوعة بالزيادات في أسعار البترول وما إلى غير ذلك، بطبيعة الحال كل هذه التقلبات وهذه المستجدات سواء الداخلية أو الخارجية يعني دفعت الناخبين إلى رفع تطلعاتهم وإلى الرفع من سقف المطالب يعني تجاه المترشحات والمترشحين سواء في الدوائر المحلية أو في الدوائر الجهوية. بطبيعة الحال من حق المواطن أن يوجه مطالب، ومن حق المترشحين والأحزاب التي يمثلوها أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات المواطنات والمواطنين أثناء وضعها لبرامجها الانتخابية، لأن الأحزاب أصلا وجدت من أجل خدمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والحقوقية للناخبات والناخبين عموما. بطبيعة الحال الأحزاب السياسية الآن يعني بدأت في الإعلان عن برامجها الانتخابية، وبطبيعة الحال هذه الأحزاب السياسية يعني كل حزب له تصور معين وكل حزب له يعني مخرجات معينة من أجل معالجة الأزمات المتعددة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. بطبيعة الحال الآن سلوك المواطن يجب أن ينصب وأن يتوجه إلى اختيار المترشح أو المترشحة أو الحزب أو التنظيم السياسي الذي يرى فيه أنه يتبنى حلولا يعني منطقية، حلولا تتسم بالواقعية بمعنى أنها قابلة للتحقيق وقابلة للأجراء. وبالتالي
0: ولكن من منظورنا يعني في أوساطنا المغربية نحن يعني نختلف حسب توجهاتنا، حسب أفكارنا، حسب حتى المناطق التي نتواجد فيها. يعني جغرافيا المملكة ممتدة شمالا وجنوبا شرقا ووسطا، ولكل منا وجهة نظره وحتى رؤيته السياسية تجاه المترشحين تجاه الأحزاب وغير ذلك. هناك يا أستاذي من لا يعرف حتى البرنامج ما هو، ولا يعرف حتى الحزب ما هو، فقط ما يهمه أن الشخص الفلاني في الدائرة الفلانية يعرفه عن كثب. أنا أعطيك فقط مثال هكذا أسوقه، وأعرف أن هذا الرجل له مصداقيته وله كيف ما كنقوله صاحب كلمة. فهل نختار الناخب اليوم، هل المواطن المغربي هو شخص يختار الشخص الذي جربه مثلا ووجده صاحب كلمة وملتزم ورآه يترافع في البرلمان وصوته دائم؟

0: تقريباً على مدار هذه السنوات مسموع، وبالتالي يجدد فيه الثقة ويقول لك فلان عنده كلمته، دايماً كان سمعوه، دايماً حاضر، دايماً قريب لنا، حتى في الجماعة ديالنا أو في المكان اللي نحن متواجدين فيه ما طرقنا بابه إلا وجدناه معنا. أم أننا أمام ناخب وصل من الوعي درجة معينة حتى أصبح ينظر إلى برنامج فيه مجموعة من الحلول، أولها الصحة، التعليم، يركز البرنامج بأنه سيفعل كذا في بأجال محددة، وهذا هو اللي أصبح يهم الناس. فكيف نحن نختار الناس أو المرشحين؟
1: نعم،
0: على أي أساس؟
1: نعم، بالنسبة للسلوك
0: حسب طبعا التجارب السابقة والانتخابات السابقة.
1: نعم نعم نعم، عموما يعني نحن حينما نقول بأن الناخب يجب أن يختار يعني بين البرامج، فهذا ما يجب أن يكون. أما ما هو كائن فهو يختلف تماما عن المأمول أو الذي نأمل أن يكون. بطبيعة الحال سلوك الناخب يمكن يعني تقسيمه إلى قسمين. أولا هناك سلوك الفئات الناخبة المتعلمة، سلوك الفئات الناخبة التي لها تعاطفات سياسية مع أحزاب أو لها انتماء سياسي، فهذه الفئة يعني تصوت يعني نسبيا وافتراضيا على برامج انتخابية أو برامج حزبية. علاش؟ لأن عندها يعني واحد
0: عندها خلفية حزبية،
1: نعم،
0: مأمنة بحزب، مقتنعة بإيديولوجيته
1: وما إلى غير ذلك. لا، وهذه النسبة هي قليلة يعني متمركزة بشكل أساسي في المجال الحضاري. لكن الفئة الثانية وهي الفئة اللي تتشكل واحد 70% حتى 80%، هذه الفئة هي واحد الفئة تنحدر أساسا من العالم القروي وتنحدر أيضا من الأحياء الهامشية في المجال الحضاري. هذه الفئة هي لا تصوت على برامج، وبمعنى أن السلوك ديالها لا يحدده يعني معايير علمية ومعايير موضوعية، وإنما تتحكم فيه مع مجموعة من العوامل اللي هي الشخصية. مثلا عامل القرابة، يعني عامل أن هذا المترشح أو هذا المترشح واش كينتمي للقبيلة دياله بهذا المفهوم أو لا ينتمي. أن هذا هذا المترشح مثلا واش كينتمي للعائلة دياله، وهذا المترشح مثلا يعني مثلا كاين في بعض المناطق مثلا كيرمي ما يسمى بالعار، انه مثلا كيجي المترشح كيجيب العائله ديالو، كيجيو عند واحد القبيله او عند واحد الدوار مثلا اللي في واحد الفئه ناخبه كبيره، وبحال كيرميو عليهم العار، كيشاركوا معاهم الطعام، كيقول لهم مثلا حنا شاركنا الطعام خصكم تهضرونا. هذه دونك يعني مجموعه من المحددات تقليدية أو هي كلاسيكية. أيضا هناك مجموعة من السلوكيات اللي ممكن أننا نسميها شبكات النفوذ، يعني واحد شبكات النفوذ كيبنيوها واحد المترشحين في واحد الدوائر اللي هي يعني لا معروفة، يعني كيبني واحد العلاقات ديال الزمالة، واحد العلاقات ديال الزبونية أو الزبائنية. يعني هاد المحددات هي التي تحدد سلوك هاد الأشخاص، بمعنى أن هاد الأشخاص يعني هم سلوكهم سلوك شخصاني وليس يعني موضوعي. والدليل هو أنه مثلا كنشوفوا بأنه بعض الأشخاص كل يوم في واحد الحزب إكس يصوتوا عليه الناس ويحجون للتصويت عليه بكثرة، ولكن في استحقاقات أخرى يغير هذا الشخص أو هذا المترشح نفسه، يغير الحزب الذي ترشح بلونه في الانتخابات السابقة ثم يعني يترشح تحت حزب إيغري، ولكن الأشخاص دائما يحجون للتصويت عليه بكثرة، بمعنى أنه هنا الغطاء السياسي يعني لا يثير انتباههم ولا يغريهم بقدر ما يغريهم الشخص وبقدر ما يثير انتباههم هذا المترشح، بمعنى أن هنا سلوك شخصي وتصويت لفائدة الشخص بغض النظر البرنامج الانتخابي أيضا هذا البرامج الانتخابية.
0: ولكن هل الذي يجعلنا نؤمن بهذا الشخص هل هي كفاءته؟ هل نمارس التقييم الذاتي؟ كل مواطن اليوم المراد من بطبيعة الحال حلقاتنا دائما هو توعية الناس وتعريفهم بحقهم الدستوري في الممارسة.

0: لأنه في بعض الأحيان نسمع الكثير حتى من الحنق وقطع اليد حتى من التغيير. التغيير الكل ينشده سواء شبابا سواء جيل اليوم، ولكن هذا التغيير لا يمكن أن يأتي ما لم نؤمن بالعملية السياسية وبأن الصوت هو الطريق الحضاري الديمقراطي للتغيير. فلماذا الإبقاء على نفس الشخص رغم أنه جرب مدة جربناه في مدة سابقة لم ينفذ ما وعد به ونعيد انتخابه؟ حتى أن صاحب الجلالة في كثير من الخطب كان يشير إلى هذه النقط على أن النخب التي تفرزها صناديق الانتخابات نحن من نختارها، نحن من صوتنا عليها. إذن المسؤولية الكاملة اليوم هي على الناخب، فلماذا يصر على أن ينتخب شخص غير يعني لم يحقق له شيئا؟
1: نعم الأخت فرحانة، أتفق معك في هذه النقطة بالذات. هو أن النخب البرلمانية أو النخب السياسية هو أن المواطن هو الذي يختارها وهو الذي ينتخبها، وبالتالي هذا الاختيار وهذا الانتخاب يجب أن يكون للأصلح وللأجدر وللأكفأ والذي له القدرة على القيام بالوظيفة التمثيلية والنيابية. بطبيعة الحال هذا الاستمرار في إعادة إنتاج وانتخاب نفس الوجوه في بعض الدوائر الانتخابية، يعني هذا معطى يسيء أساسا للتمثيلية البرلمانية والتمثيلية الديمقراطية. لماذا؟ لأن التمثيلية النيابية أو البرلمانية هي أرقى ما وصلت إليه البشرية في جميع الدول ماشي غير في المغرب فقط، وبالتالي يعني المطلوب من الناخبين ومن المواطنات والمواطنين وأساسا فئة الشباب هو أن يمارسوا ما يسمى بالتصويت العقابي. التصويت العقابي هو أن ذلك الشخص الذي مثلا منحناه ثقة لولاية أو لولايتين أو ثلاث ولايات ولم يفي بالوعود ولم يترافع، لأنه حسن النائب البرلماني، يعني النائب البرلماني ما كيديش البرامج، يعني ما كيبنيش طرقات، هو يترافع فقط، يتواصل مع الحكومة، ينقل هموم وانتظارات الناخبين. بطبيعة الحال إذا تبين بأن هذا الناخب أو هذا البرلماني يعني لا يقوم بوظائفه النيابية كما يجب، وجب فتح المجال لوجوه، يعني هذا الوجوه حبذا لو كانت وجوه شبابية. علاش؟ لأنه كنشوفوا بأنه جميع هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية مثلا الاحتجاجات التي تطالب بالصحة تطالب بالتعليم هي قادتها فئات شبابية، بمعنى أن هذه الفئة دي الشباب لها واحد الوعي. لهذا يعني أتمنى شخصيا أن يتم استثمار هذا الوعي الشبابي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن يتم أو يحج إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن مطالبهم وأن يختاروا البرامج والمترشحين الذين يرون فيهم أقرب إلى تحقيق مطالبهم ومتطلباتهم اقتصاديا واجتماعيا.
0: أستاذ، أنت يعني تحلل أيضا وعلى ضوء أيضا بالعودة إلى مقالك الذي أشير مرة ثانية إلى أن عنوانه البرامج الانتخابية ومحددات السلوك الانتخابي بالمغرب، تحدثت كثيرا عن هذه النقاط التي ناقشناها، وبالخصوص في إذا كان من خلاصة وصلت إليها أننا اليوم كلنا مسؤولون عن يعني نشر الوعي السياسي بين المواطنين بأهمية الانتخابات وحتى فهم الانتخابات. يعني نحن في تجربة سياسية نحو ديمقراطية نبنيها بسواعدنا كما يقال، فنحن اليوم في مرحلة أيضا أمس الحاجة إلى فهم الكثير من الكلمات والمصطلحات التي يجدها البعض أنها كبيرة علينا. يعني كنسمعوا مثلا تمثيلية برلمانية نسمعوا هذا، ولكن ما عارفينش أدوار كل شيء. أنت الآن فصلت لي وقلت لي الناخب، أنا أتمنى من الناخب على أنه

0: يوضع في الاعتبار أنه فعالية هذا الشخص مدى نزاهته أولا، وهذا الكل اليوم إذا لاحظت معي الأحزاب السياسية في برامجها ترفع شعار لا للفساد، محاربة الفساد، وأيضا تعزيز وتقوية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، وهذا أمر جميل، يعني الكل يتوحد حول هذه النقاط. لكن اليوم كيف نذكي في نفس الآن وعيا أكثر من أي وقت كان بأن الصوت مسؤولية لا يباع ولا يشترى؟
1: بطبيعة الحال هو أن الصوت الناخب هو مسؤولية وأمانة أخلاقية.
0: الناخب. نعم. ليس النائب.
1: نعم. نعم. أمانة أخلاقية قبل أن تكون يعني حق سياسي يمارسه ذلك المواطن. علاش؟ لأنه إذا قمنا بإيصال أشخاص لا يستحقون تلك الأمانة اللي هي التمثيلية البرلمانية أو التمثيلية النيابية، أو لا يستحقون لقب نائب للأمة أو نواب الأمة، فإن ذلك يؤثر على الدولة يعني بكلها وليس على الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها ذلك الشخص، لأنه هذا الشخص اللي غادي يطلع للبرلمان راه ما غاديش يبقى فقط يمثل الدائرة اللي انتخبتها، غادي يولي يصوت على القوانين، غادي يولي يراقب الحكومة، غادي يولي يقترح قوانين، وهذه القوانين تهم الطابع الوطني، يعني ما كيبقاش عندها تأثير على المستوى المحلي. لهذا يعني وجب يعني توظيف هذا الاختيار أو هذا الحق السياسي اللي هو التصويت، يعني توظيفه بشكل عقلاني وبشكل يخدم المصلحة العليا للدولة بصفة عامة، بمعنى أننا نحن أمام واحد الرهانات وواحد التحديات اقتصادية واجتماعية. مثلا جلالة الملك يؤكد غير ما مرت على القطع مع المغرب السرعتين، يعني عندنا واحد النموذج التنموي اللي هو الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، عندنا الدولة الاجتماعية، عندنا التعليم، التغطية الصحية، هذه الأوراش اللي هي أوراش كبرى وكبيرة تحتاج لنخب برلمانية لها الكفاءة ولها القدرة على القيام بهذا.
0: وأصبحنا نشهد أيضا نوع من التنافسية ما بين الجهات، لاحظ معي على أن ساكنات الجهات في بعض الأحيان عندما تكون جهة من جهات المملكة تحتضن حدثا دوليا بارزا وكبيرا، باقي الجهات تقول لك ولماذا لا نحتضنه نحن، ولماذا لا يكون نصيبنا أيضا من هذه المنافسة أو تلك المنافسات وغيرها، وهكذا دواليك، يعني حتى جهة معينة إذا كان فيها مستشفى جامعي، فيها يعني كليات وجامعات، الجهات الأخرى أيضا تتنافس على أن يكون نصيبها أيضا من التنمية والمشاريع، وهكذا لا يمكن أن تكون هذه الإنجازات ما لم تكن بكوادر وبطاقات قادرة أن تجلب هذه الإنجازات وهذه المكاسب إلى جهتها.
1: تماما، هذا هو مربط الفرس، لأنه يجب على كل جهة أو على كل دائرة أن تنتخب يعني شخصا له الكفاءة وله القدرة على جلب الاستثمارات، على الترافع، على المطالب والمتطلبات ديال الساكنة أمام المؤسسات الوطنية، يعني الحكومة، البرلمان وما إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هذه المنخب البرلمانية عندها واحد الدور، دور أنها حلقة وصل بين الحكومة وبين يعني الإقليم أو الدائرة التي تمثلها. وبطبيعة الحال يعني هنا دائما نؤكد بأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأن خاصة أنا دائما أركز على فئة الشباب. علاش؟ لأن مجموعة من المطالب رفعتها أساسا فئة الشباب، بمعنى أن هذه فئة ديال الشباب يعني عندها واحد الهم اللي هو هم وطني وليس جهوي أو ترابي، يعني أن تساهم بصوتها وأن لا تبقى يعني تتابع من بعيد، وأن لا يعني مثلا أن لا تقع في ذات الخطاب أو في هذا ديال واحد النظرة السوداوية بأنهم كلهم بحال النواب أو هاد البرلمانيين يعني ما كيديروا والو. لا، يجب أن نستثمر وأن نحاول أن نستثمر أصواتنا من أجل إيصال النخب تحظى بالمصداقية وتحظى

0: الشرعية، لأن هذا النخب كل ما اختارها يعني الناخب بهذه المعايير كل ما كانت قادرة على نقل هموم ومطالب الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني ولدى دوائر القرار السياسي والإداري.
1: وهذه النخبة أيضا قلت لي قبل قليل أستاذ عبد الغني وعلى ما أعتقد تباعا تتفق معي في هذا الأمر، كثير من الأحيان عندما يأخذ فيديو أو مقطع الفيديو من القبة تحت قبة البرلمان لأحد البرلمانيين في طريقة كلامه، في طريقة تعبيراته أو حتى قراءته لي بعد، فالكل يصبح حديث أو الباز لوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى ربما الأكاديمي أو المستوى الثقافي لهذا المنتخب أو لهذا من يمثل هذه الأمة وصورة بلاد بأكملها، وهنا العتب دائما على من يختار.
0: نعم طبيعة الحال، يعني دائما وأننا أصبحنا نلاحظ بأنه هذه وسائل التواصل الاجتماعي لا التلفاز لا الفيسبوك لا المنصات الرقمية أصبحت تقرب يعني للقادة السياسيين والنواب البرلمانيين يعني من المشاهدين. طبيعة الحال الكل يلاحظ يعني مجموعة من التدخلات لبعض السادة النواب، ربما هناك من يبدع في نقل مطالب الساكنة بلغة سلسة وبطريقة رائعة، وهناك للأسف وهذه هي الأغلبية من يتلعثم حتى في قراءة السؤال، وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الممارسات التي تمس بصورة البلاد بصفة عامة ولا تمس يعني بصورة ذلك النائب فقط، وإنما تمس يعني بصورة
1: بالمشهد ككل. أشكرك وجوب توقف حديثنا هنا يصل. الدكتور عبد الغني السرار أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة، سعدت باستضافتك وآمل أن ألتقيك في محطات قادمة بحول الله. شكرا جزيلا لك أستاذ. السادة المستمعين شكرا جزيلا على حسن استماعكم ووفائكم لبرنامجنا، غدا يجمعنا حديث آخر، آمل أن تكونوا في الموعد، في أمان الله.
2: سور ميديان، les titres des journaux de la mi-journée.

0: 28 درجة بطنجة، 30 درجة بوجدة والعيون، 26 درجة بفاس مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة بمراكش مع طقس حار وأجواء غائمة. في منطقة شمال إفريقيا 28 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس في الغالب، 36 درجة بطرابلس مع أجواء مشمسة، 37 درجة بالقاهرة حيث يستمر الطقس الحار والمشمس. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 27 درجة في أبيجان مع احتمال تساقط زخات مطرية، 29 درجة بدكار وباماكو مع احتمال هطول أمطار متفرقة. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة مع 24 درجة، فيما تصل الحرارة إلى 32 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة بروما مع أجواء صافية، 28 درجة تسجل في نيويورك مع احتمال تساقط عواصف رعدية، فيما تبلغ درجة الحرارة 43 درجة في مكة المكرمة مع طقس مشمس.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يتعهد بالعودة فورا إلى اتفاق يونيو مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بهذا الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. هذه التصريحات تأتي فيما استأنف الجانبان أمس تبادل الهجمات في أول تصعيد عسكري منذ شهر. الاجتماع الأول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أحدث أمانة عامة في السعودية وتعيين أمين عام باكستاني واتفاق على تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية. غزة غداة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تتحدث عن أكثر من 11 ألف مفقود ينتظر الكشف عن مصيرهم، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير في ظل صعوبة البحث وانتشال جثامين الضحايا. في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية ولا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران وقطاع المنتجات الكيميائية المصنعة، ويرافق هذا الانتاج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة. فرنسا عن عمر يناهز 97 عاما فارق الحياة، أمس الوزير الأول الفرنسي الأسبق إدوار بلادير آخر وزير أول في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران. بلادير بدأ مشواره مع جورج بومبيدو في ظل رئاسة شارل ديغول وعمل مع جاك شيراك وتحول إلى منافس له في الانتخابات الرئاسية لعام 1995. في الميدان الرياضي ليونيل ميسي يعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني بعد مسيرة امتدت لعقدين. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قال اليوم خلال قمة منظمة شانغاي للتعاون التي تستضيفها كرغيزستان إن إيران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب المذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. وجاءت تصريحات بزجكيان فيما استأنف الجانبان أمس تبادل إطلاق النار بعد شهر من الهدوء النسبي، وشنت إيران هجمات على أهداف في الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز في أول تصعيد عسكري منذ شهر. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بقوة على الهجمات الإيرانية وقال سيكون هناك رد وسنضربهم بقوة. وكشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة.

0: مهاجمة ناقلات النفط. نتابع تعليق أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب، حوره يوسف النعماني.
1: من الواضح أن تصريحات الرئيس الإيراني تعبر عن وجود أزمتين تعيشهما القيادة الإيرانية، أزمة في الداخل وهي الضغط الكبير الذي تمارسه كافة القوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية ضد القيادة الإيرانية في أسلوب إدارتها للصراع مع الولايات المتحدة، والضغوط أيضا الخارجية، الأزمة الخارجية التي تواجهها من ناحية أولا انتقال الولايات المتحدة من العقوبات إلى الحصار، أدت إلى وقف تصدير النفط، أدت إلى ما يشبه انهيار الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة الإيرانية وخروج مظاهرات في كثير من المدن الإيرانية. الرئيس الإيراني يحاول أن يقدم وصفة علاج الآن، وهي العودة إلى مذكرة التفاهم، على الرغم من أن إيران مع بداية هذه الحرب بدأت تضع شروطا واسعة وكبيرة تتعلق بالتعويض، تتعلق أيضا بوقف الحرب بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة، ولكنها الآن انحصرت مطالبها في العودة إلى مذكرة التفاهم، وهي مذكرة أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد مع إلى حد ما بتطبيقها. لذلك أعتقد أن مسار الأزمة الآن لا يتجه إلى مسار تسوية سياسية إن صح التعبير، وإنما يتجه إلى مسار هدنة مؤقتة إلى حد ما بين الطرفين، إلى حين تعود فيها الولايات المتحدة إما إلى حصار أكثر تشددا من خلال مجموعة من الشركاء، أو تعود فيها أيضا إلى توجيه ضربات إلى الجانب الإيراني بعد أن يؤدي الحصار مفعوله في داخل إيران.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تهدف أي دولة بعينها، وأنها مفتوحة أمام دول أخرى من بينها مصر. وجاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الوزاري الأول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. وخلال اجتماع اسطنبول تم الاتفاق على احداث امانه عامه مقرها في السعوديه وتعيين امين عام باكستاني وتعزيز القدرات والصناعات الدفاعيه. من اسطنبول تقرير مراسلنا يوسف الامجد.
2: اجتماع اول في اسطنبول نقل الاتفاق الذي وقع في مكه بين السعوديه وتركيا وباكستان من اطاره السياسي الى خطوات اكثر عمليه. مخرجات الاجتماع كان اساسها الاول بتحديد تحالف مكه للدفاع تسميه رسميه له، مع الاتفاق على ان تكون امانته العامه في الرياض وان يكون اول امين عام للتحالف من باكستان. وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان اكد مجددا على ان التحالف ليس موجها ضد اي دوله.
3: نود أن نؤكد مرة أخرى أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل هو مفتوح أمام جميع دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية. كما أود التأكيد على أن التحالف لا يلغي التزامات بلادنا الناشئة عن حلف الناتو وغيره من التحالفات والاتفاقيات، ولا يحل محلها بل يكملها.
4: zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır ama başlangıç
2: التحالف أبقى الباب مفتوحا أمام انضمام دول أخرى تتبنى مبادئه. أما بالنسبة إلى أنقرة، يضع هذا التحالف أمامها معادلة تجمع بين تطوير إطار أمني إقليمي والمحافظة على التزاماتها ضمن منظومتها الدفاعية القائمة.
5: أنقرة وضعت يعني هناك بعض الحدود، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الناتو. هي
2: المحلل السياسي طه عودوغلو
5: ما زال فيها عضو مهم وعضو أساسي. هذا التحالف حظي بمباركة أمريكية،
2: خطوات تنقل اتفاق مكة إلى مرحلة التنفيذ، فيما تبقى طبيعة مؤسساته وآلية عمله وهوية الدول التي قد تلتحق به أبرز الملفات المنتظرة في المرحلة المقبلة. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
0: غدا التخليد اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. 30 من غشت، مئات العائلات الفلسطينية في قطاع غزة جددت مطالبها بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وتقول شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن عددهم يتجاوز 11,000 شخص، محذرة في الوقت ذاته من أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير في ظل صعوبة عمليات البحث وانتشال جثامين الضحايا وامتناع سلطات الاحتلال عن تقديم معلومات عن المحتجزين لديها من أبناء القطاع. روبورتاج مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
6: من يوم 8/12/2023 ما بعرف إيش عنهم.
7: منذ 3 سنوات تعيش ريم على وقع انتظار لا ينتهي، تحمل سؤالا واحدا لا تجد له إجابة: ما مصير زوجها وابنيها حازم وإبراهيم؟ 3 أعوام مرت منذ فقده في بداية الحرب على

0: غزة.
1: أنا بس إني بطالب إشي واحد، إني أعرف وإنهم يرتاح قلبي، بس هاي اللي بدي أعرف عايشين ولا مش عايشين. ليش بيخفوا عنا؟ طب يقولوا لنا يريحوا قلبنا. طب ما قلبنا.
0: فيما تأكل الحسرة قلب أم أكرم منذ أن فقد ابنها خلال الحرب، مناشدات تتكرر للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية علها تجد من يساعدها في الوصول إلى إجابة تنهي سنوات الانتظار.
2: بدي أعرف مصير أكرم، نفسي أعرف مصيره، نفسي واحد هيك يريح قلبي إنه خبر حلو عنه، إنه أكرم لما راح أقسم بالله قلبي حس كله راح معاه. ليش عاملين عليه إخفاء طالما إنه موجود؟ 10/7 عملت له عيد ميلاد، هو الغالي هو البكري.
0: أكثر من 11,000 مفقود منذ بداية الحرب، رقم يكشف حجم المأساة التي يعيشها ذويهم. فيما يؤكد منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام عابرة، بل ملف خطير يستدعي التحري والكشف عن مصير المفقودين.
3: نحن في شبكة المنظمات الأهلية ننظر ببالغ الخطورة على الأعداد المهولة جدا من المفقودين، يتجاوز العدد أكثر من 11,000 في قطاع غزة. من حق عائلات المفقودين أن يعلموا مصير أبنائهم. هناك الآلاف من المفقودين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لا يفصح بالمعلومات.
0: 3 أعوام من الانتظار لم تجب عن السؤال، فبقي المفقودون غائبين عن المشهد، حاضرين في ذاكرة عائلاتهم التي لا تطلب سوى الحقيقة ومعرفة المصير. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: في غزة قتل شخص اليوم وأصيب آخرون إثر غارة جوية غرب مدينة غزة، كما أصيب 3 أشخاص شرق دير البلح بوسط القطاع. أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول عنوان دمج أفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. ورافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة مثل قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية. محمد بن عبو.
5: المغرب يواصل ترسيخ موقعه كأحد المحركات الصاعدة للاندماج الصناعي والاقتصادي في إفريقيا، مستفيدا من قربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية وتنامي شبكات الانتاج والموردين. فبحسب تقرير للبنك الدولي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، حقق المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 صادرات بلغت في المتوسط نحو 496 مليون دولار ضمن سلاسل القيمة الإقليمية. ويبرز التقرير بشكل خاص قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يعد من أكثر سلاسل القيمة الإقليمية نشاطا بتدفقات تناهز 2,700,000,000 دولار، وتشمل أساسا البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يطلع به المغرب في هذه الدينامية. ولا يقتصر اندماج المملكة على تصدير المنتجات النهائية، بل يشمل أيضا المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية من خلال استيراد السلع الوسيطة التي تخضع للمعالجة أو التجميع محليا، حيث تتجاوز حصة هذا النوع من الاندماج 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المغرب من بين الاستثناءات القليلة التي تتخطى هذا المستوى. ويواكب هذا المسار تنويع متزايد للقاعدة الصناعية المغربية مع بروز المملكة في قطاعات الإلكترونيات والصناعات الصيدلانية ومكونات السيارات وأنظمة الأسلاك، إلى جانب مكونات صناعة الطيران. ويؤكد البنك الدولي أن المغرب بات يتوفر على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي ومن اندماجه المتنامي مع الأسواق الأوروبية وشبكات الموردين، بما يعزز مكانته كقطب صناعي واقتصادي صاعد في محيطه الإفريقي.
4: في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 ملايين شخص عندما تم النصف الأول من السنة الجارية 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. وأوضحت المديرية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية ب 14% والبلجيكية ب 9% والهولندية ب 10%. دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها في 23 سبتمبر الجاري، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون.

0: القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. عن عمر يناهز 97 عاما فارق الحياة أمس بباريس الوزير الأول الفرنسي الأسبق إدوار بلادير، آخر وزير أول في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران خلال فترة التعايش الثانية عام 1993 قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995. من الرقيوق؟
1: نعاه السياسيون الفرنسيون بالقول إن إدوار بلادور كان رجل دولة قدير وخادما حريصا على مصلحة فرنسا، جسد هيبة الدولة والمسؤولية السياسية. تدرج في سلم السياسة منذ أن تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في ستينات القرن الماضي، التحق بمجلس الدولة عام 64-900 ألف، وانضم وهو في منتصف عقده الرابع إلى ديوان الوزير الأول جورج بومبيدو على عهد الرئيس شارل دوغول بصفته مستشار للشؤون الاجتماعية. في العام 68 برز كمفاوض جيد وحكيم إلى جانب صديقه جاك شيراك في المفاوضات التي انتهت إلى إبرام ما عرف باتفاقيات غرينيل الشهيرة بين الحكومة والنقابات، التي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور ب 35% وباقي الأجور ب 10% وتقليص ساعات العمل وخفض سن التقاعد. لاحقا انتقل إدوار بلادور مع مرشده إلى قصر الإليزي، كان للأمين العام ثم أمينا عاما للرئاسة. خلال الثمانينات حمل حقيبة الاقتصاد وظلت عينه على رئاسة الحكومة، وهو ما تحقق له بفضل التسوية التي فرضها ما يسمى فرنسيا بالتعايش، حيث لم يجد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران بدا من تعيينه في قصر ماتينيون بعد انتخابات 93-900 ألف التي فاز بها اليمين. كانت تفصله خطوة واحدة عن دخول الإليزي، أعلن ترشحه لرئاسية 95، لكن طموح صديقه لثلاثين عاما جاك شيراك الذي دخل السباق أيضا كان أقوى من حظه. خسرته في الدور الأول من الرئاسيات أنهت كل شغف له بالسياسة التي اعتزلها إلى الأبد، غير أنه واجه اتهامات بشبهات تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية. وفي العام 2021 برأت محكمة عدل الجمهورية إدوار بلادور وأدانت وزير دفاعه الأسبق الراحل فرانسوا ليوتار بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزال اللاعب دوليا مع منتخب بلاده بعد حوالي عقدين من مسيرة حافلة. عن هذا الاعتزال نستمع للمحلل الرياضي لميديا نزار نور.
2: هي لحظة منتظرة من أحد أساطير كرة القدم العالمية، لحظة إزدال ستار على المسيرة الدولية للبرغوث وترك المنتخب الأرجنتيني. مسيرة بدأ قبل 21 عاما وتوج فيها بكأس العالم في قطر 2022 بعد أن فشل في التتويج باللقب قبلها بثماني سنوات في البرازيل، تاركا اللقب لألمانيا. البعض اعتقد أن ميسي سينهي مشواره بالتتويج بلقب ثاني في أمريكا الشمالية، ولكن أصدقائه في المنتخب الأسباني حرموه من التتويج المونديالي الثاني على التوالي. على المستوى القاري لم يرمي ليونيل ميسي المنشفة، على الرغم من الإخفاقات التي رافقته في كوبا أمريكا واستطاع التتويج باللقب مرتين عامي 2021 و2024. خاض ميسي 207 مباراة دولية مسجلاً 125 هدفاً ليصبح أفضل لاعب متفوقاً على أساطير الأرجنتين مارادونا وكيمبيس وباساريلا وغيرهم. اللاعب البالغ من العمر 39 بكلمات بسيطة أعلن عن نهاية مسيرته الدولية وعبر عن فخره واعتزازه بإنجازه مع المنتخب الأرجنتيني وحقق أحلامه التي أصبحت حقيقة والتي كتبت صفحة في تاريخ بلاده وفي تاريخ المستديرة في العالم.
0: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وعناوينها الكبرى وما حملت، مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
0: نبدأ إذن مغربيا، ماذا تقول النقابة التعليمية عن تأجيل الدخول المدرسي بسبب الانتخابات، ولماذا تتبدل أولويات المواطن التونسي من الحريات إلى الماء والكهرباء؟
3: النقابات التعليمية ترفض تأجيل الدخول المدرسي بسبب الاقتراع التشريعي، تخبرنا إسبريس. الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم قال للجريدة إن المطالبة بالتأجيل لا يمكن المضي فيها بالنظر إلى ارتباط هذا الاستحقاق بملايين التلاميذ وعشرات الآلاف من الأسر المغربية، وأوضح في حديث الإسبريس أن تزامنه مع الاستحقاقات السياسية والانتخابات التشريعية وما قد يترتب على ذلك من إكراهات بالنسبة إلى النساء ورجال التعليم المعنيين بالمشاركة في العملية الانتخابية يبقى قابلا للضبط. في إسبريس أيضا، أسعار العقار ترتفع بالمغرب، زيادات تشمل السكن والأراضي والمكاتب، وتحت هذا العنوان تقول الجريدة: معطيات رسمية حديثة بخصوص التوجه العام لسوق العقار في المغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية كشف عن تخطي نسبة ارتفاع عدد معاملات كل من الأراضي الحضرية والمحلات التجارية 20% على أساس فصلي. مقابر جماعية وتعتيم وإنكار رسمي، لماذا يخفي النظام الجزائري حقيقة ضحايا حرائق الغابات؟ يسأل لو 360. إلى جانب الجبال المتفحمة ومشاهد الخراب، تدور فصول فاجعة ثانية وراء الأبواب المغلقة، بطلها التضليل الرسمي وطمس هويات القتلى والصمت المطبق المفروض على حجم الخسائر وأعداد المنكوبين وفق ما يقول الموقع. أزمة المياه المعلبة تبقى متفاعلة في تونس. الشروق التونسية تحكي عن ضخ أكثر من 3 ملايين لتر يوميا لتزويد تونس الكبرى. ومنذ الثورة التونسية عام 2011 تبدلت أولويات الشارع من الحريات والديمقراطية إلى الماء والكهرباء. ما الذي دفع الملفات المعيشية إلى الواجهة اليوم؟ سألت النهار اللبنانية. ونقلت عن باحث ومحلل سياسي أن أولويات التونسي تتفاعل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأن طبيعة الأزمة هي التي تحدد اهتمامات الشارع ومطالبه.
0: الشرق الأوسط يعايش الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، هل تعود الحرب؟
3: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مع استئناف الأعمال العدائية، تعنون الجارديان. وترامب يتوعد إيران بضربة قوية وسط تصاعد متبادل، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. في لحظة تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وتبقي المؤسسة العسكرية عينها على احتمال تجدد الحرب مع إيران، خرج رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من الغرف المغلقة إلى مواجهة علنية مع وزارة المالية، كما تنقل الصحافة الإسرائيلية. لم تعد عبارة الخزينة فارغة شكوى محاسبية، بل تحولت إلى سؤال عن جاهزية الجيش وحدود سلطة الحكومة عشية الانتخابات، ومن سيدفع ثمن تأجيل قرارات التسليح.
0: أما المقلق عن الأنهار الجليدية عند حدود النيبال خلدون،
3: تبرز كارثة الانهيار الجليدي عند الحدود مع نيبال أن أخطار الهيمالايا لم تعد تقتصر على الفيضانات المرتبطة بالأمطار الموسمية، بل تشمل انهيارات جليدية وصخرية مفاجئة تتحول في دقائق إلى تدفقات مدمرة. تقارير في صحيفتي تشاينا ديلي وغلوبال تايمز ركزت على تداخل هشاشة الجبال العالية وذوبان الجليد والتضاريس الوعرة وقصور أدوات الإنذار التقليدية باعتبارها عوامل تجعل هذا الخطر المتجمد دائما وعصيا على التنبؤ. تقدم صحيفة تشاينا ديلي الكارثة بوصفها نموذجا لما يسميه الخبراء الحدث المركب، أي تفاعل أخطار متعددة ينتج واقعة أعقد وأشد تدميرا من تأثير كل عامل بشكل منفرد. هذا ما في جولتنا.
0: شكرا خلدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
5: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
0: رحيل مصطفى الدرقاوي أحد رواد الإخراج السينمائي في المغرب وأحد ممن أسسوا للاشتغال السينمائي، أحد القلائل الذين آمنوا منذ البدء بضرورة التكوين في المجال قبل اقتحامه. مصطفى الدرقاوي في ركن لنعبر لبلال مرميد.
6: أهلا بكم. بدون مقدمات، مات مصطفى الدرقاوي عام سن 2 بعد 80، قدم لسينمانا الكثير. ما الذي قدمت سينمانا له؟ لن أجيب لأني طرحت السؤال ولا أنتظر أصلا جوابا، وكل ما سأفعله في ركن اليوم، وهو الركن الثاني في هذا الموسم، هو التذكير ببعض مما قمت به تجاه الراحل، ما كتبته عنه حين كان حيا بيننا. وشخصيا لا أملك أغلى مما أكتبه من سطور، وهذه السطور التي ستستمعون لها الآن بثت قبل سنوات، وتحديدا في العام 2018، وأسعدت الراحل كثيرا. قبل سنوات كتبت ركنا بعنوان من أجل مصطفى الدرقاوي. قلت حينئذ: تأخر شريطه أحداث بلا دلالة في الوصول، لكن عرضه في برلين بعد 45 سنة بعد تصويره خير من عدم الوصول. أحداث بلا دلالة تحول لعمل بدلالات عميقة بعد أن تم العثور عليه في مختبر كاتالونيا في الموتيكا دي كاتالونيا. قبل سنوات تم ترميمه وتصحيح ألوانه، وتم تقديمه في 3 عروض عالمية في واحدة من قاعات مهرجان برلين المحترمة للسينمائيين وللسينما ولجمهور السينما. مصطفى الدرقاوي كما شاهدته في برلين ومثل ما عرفته صغيرا، طفل كبير بإحساس مرهف حين تقترب منه، ورجل بنظرات طفولية حين تكلمه عن السينما التي تكون فيها وتنفسها وعاش بها ومن أجلها. الداء اللعين ينال من الجسد، لكنه لم يؤثر على تركيزي ونباهة مصطفى الدرقاوي. عاتبني حينئذ لأني لم أزره في بيضائه، وكتب على لوحة إلكترونية أمامه: ابني أعزك. عبرنا لمشاهدة فيلم أحداث بلا دلالة في قاعة الأرسنال وان، ومن المشاهد الأولى تكتشف المجهود الكبير الذي تم القيام به تقنيا لترميم الشريط. الفيلم مضمونه سينما، وفي الخلفية هموم عاشها جيل سابق، وصورها الدرقاوي في الدار البيضاء، المدينة التي أرادها أن تبدو في الظاهر متحررة من العقد. تقنية التقابل المؤدي للتنافر أتقنها مصطفى الدرقاوي في شريط صوره في بداية السبعينات، وكان يسير بإيقاع ارتفع ومعه رفع الفهم وكثرة التأويلات في تلك الفترة. زفزاف والنيسابوري والدرهم ومصطفى الدرقاوي بنفسه كما نراه في 3 من المناسبات، وكثيرة هي الأسماء التي تراها في شريط المرمم وتبتسم، لأن الأمر يتعلق بوثيقة للتاريخ طالها النسيان لفترة طويلة. الوثيقة الفيلم عثر عليها ورممت وقدمت للناس في مهرجان برلين العالمي، وأغلبهم استوعبوا بأننا في المغرب صورنا أفلاما في تلك الفترة، وهو أكبر ربح للبلد لمن يريد أن يستوعب الكلام. مصطفى الدرقاوي ارتدى قبعة FBN في برلين، ووعدني حينئذ بأن يقاوم ويتعافى ليحضر، وأن أتشرف بحضوره وأن نناقش بعضنا سينما. وعدني لكنه رحل. رحل قبل أيام مثلما سنرحل جميعا يوما ما. رحل مصطفى الدرقاوي الذي لم يكن مجرد مخرج سينمائي فقط، الرجل الذي أخصص له ثاني أركان الموسم، صنع مسيرة مخرجين كثر من الألف إلى الياء. هل لهم القدرة والشجاعة والجرأة ليعترفوا بهذا الأمر؟ لا أظن ذلك. هذا الركن من أجل الراحل مصطفى الدرقاوي، والسلام. إلى الملتقى
0: بلا المرميد في ركنه لنعبر.

0: sont variées. Une des premières, pourtant, est bien la chute des financements humanitaires. C'est un manque pour l'UNICEF de 180 millions de dollars pour son programme de nutrition en Afghanistan. Et c'est pareil en Somalie. Il y a deux semaines, le Programme alimentaire mondial a indiqué avoir besoin de 198 millions de dollars pour répondre à l'aggravation de la crise alimentaire dans le pays.
1: Et ce matin même, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a annoncé réduire de moitié son aide alimentaire en Cisjordanie à cause d'un manque de financement. Il n'y aura plus que 200 000 bénéficiaires. Et cela alors que les besoins alimentaires en Cisjordanie ont plus que doublé par rapport à il y a deux ans, selon un représentant de l'organisation en territoire palestinien. Merci beaucoup Constantin Jallot pour cette chronique santé, cette chronique du Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1, il est 13h, merci d'être avec nous. La synthèse de l'actualité, le retour de l'information, tout de suite en compagnie de Nourdine Higajan. Marhaban Nourdine.
2: Bonjour Lina. موجز الواحدة نستهله بشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة متتالية على منطقة الكتيبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، مطلقة القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين في وسط القطاع، ما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وعلى واقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شهدته غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قائد كبير من حركة حماس اليوم في القطاع الفلسطيني المدمر دون كشف في مزيد من التفاصيل حول العملية. في فلسطين دائما نبه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج في الضفة الغربية إلى النصف في وقت باتت الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع أمريكا وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما. أعلن العراق اليوم استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش نقلوا من سوريا في فبراير والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق سراح 450 سوريا لم تثبت في حقهم أدلة تستوجب ملاحقتهم. وكان القضاء العراقي بدأ التحقيق مع 5704 سجناء ينحدرون من أكثر من 60 دولة بينهم 3497 سوريا بعدما نقلهم الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم. الموجز متواصل من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل ما لا يقل 12 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت كييف ومحيطها، ما دفع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي شركائه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية. وسمعت ليلا أصوات نحو 10 انفجارات متتالية وشهدت ومضات ضوئية في سماء العاصمة الأوكرانية كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية أصدره الجيش الأوكراني. في المغرب دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. توفي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادير عن عمر ناهز 97 عاما حسب ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس بريس اليوم. وكان إدوارد بالادير آخر رئيس وزراء لرئيس الجمهورية فرانسوا ميتيران، وعرف على امتداد تاريخه السياسي كصديق جاك شيراك لثلاثين عاما، والذي تحول إلى منافسه خلال الحملة الرئاسية الشرسة عام 1990.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6.

0: الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: أردني جاجان في تقديم الموجز. نستهله بشأن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة متتالية على منطقة الكتيبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوة إسرائيلية النار على فلسطينيين في وسط القطاع، ما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وعلى وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شهدته غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قائد كبير من حركة حماس اليوم في القطاع الفلسطيني المدمر دون كشف مزيد من التفاصيل حول العملية. في فلسطين، دائما نبه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين سيساعدهم البرنامج في الضفة الغربية إلى النصف في وقت باتت الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل 2 عامين. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع الولايات المتحدة وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما. الموجز متواصل من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت كييف ومحيطها، ما دفع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لمطالبة شركائه بتزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية. وسمعت ليلا أصوات نحو 10 انفجارات متتالية وشهدت ومضات ضوئية في سماء العاصمة الأوكرانية كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية أصدره الجيش الأوكرانية. في المغرب، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والتنفس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور البلاد الذي يجعل من الانتخابات الحرة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. بلغ عدد زوار المغرب نحو 9.4 مليون زائر في النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية. ويأتي هذا الأداء في عقاب نمو في أعداد الوافدين من السوق الفرنسية بنسبة 9% والسوق الألمانية بنسبة 14% والسوق البلجيكية بنسبة 9% والسوق الهولندية 10% والسوق الإيطالية 6% والسوق البولندية 32% والسوق البريطانية 4% والسوق الأمريكية 9%. ما بالنسبة لعدد الليالي التي قضاها الزوار في أماكن الإقامة المصنفة، فقد ارتفع بنسبة 9% بنهاية شهر يونيو بزيادة قدرها 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. دخلت اليوم زيادة جديدة في أسعار الغازوال حيز التطبيق بمحطات الوقود بالمغرب، لترفع سعر اللتر بما يقرب 6 سنتيمات ليستقر عند سعر 15 درهما في بعض محطات البيع، في وقت حافظ البنزين الممتاز على سعره دون تغيير. وتأتي هذه المراجعة الجديدة بعد زيادات سابقة دخلت حيز التنفيذ منتصف شهر غشت الماضي. توفي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بلادير عن عمر ناهز 97 عاما حسب ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس بريس اليوم. وكان إدوار بلادير آخر رئيس وزراء لرئيس الجمهورية فرانسوا ميتيغون، وعرف على امتداد تاريخه السياسي كصديق لجاك شيراك لمدة 30 عاما، والذي تحول إلى منافسه خلال الحملة الرئاسية الشهر.

0: مارس عام 1995 والتي أنهت طموحاته لوصول الإليزية الثانية والدقيقة الخامسة. بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
2: أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الاقتصاد للجميع، البرنامج الذي يواكب أهم التحولات الاقتصادية العالمية ويقرأ معكم أيضا الأرقام والمؤشرات التي ترسم ملامح الاقتصاد المغربي والدولي.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: تريليون دولار، هذا هو حجم صناعة البيانات في الصين خلال عام واحد فقط، مسجلة نموا بأكثر من 15%، والأهم أن أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة أصبحت متاحة لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نحن إذن أمام اقتصاد جديد وثورة رقمية بامتياز، هذا هو موضوعنا الرئيسي نناقشه بعد قليل مع الدكتور أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
3: رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد نخصصه لأغلى مدن العالم لشراء شقة في العام 2026. هونغ كونغ هي الأغلى والقاهرة هي الأرخص مبدئيا. الرقم هو 23,790 يورو، يعني تقريبا 250 ألف درهم. هذا هو سعر المتر مربع لشراء منزل في وسط هونغ كونغ للعام الحالي، لتتصدر بذلك قائمة أغلى مدن العالم لشراء العقارات وفق تقرير خريطة أسعار العالم لعام 2026. تأتي زيوريخ في المرتبة الثانية عالميا بسعر يناهز 22,900 يورو للمتر، تليها سيول بنحو 21,890 يورو. في المقابل جاءت القاهرة في ذيل القائمة باعتبارها الأرخص بين 69 مدينة شملها التقرير بسعر لا يتجاوز 784 يورو للمتر مربع، تليها جوهانسبورغ ب 913 يورو. أما أوروبيا فتتصدر زيوريخ القائمة، تليها جنيف ب 19,439 يورو للمتر، ثم لندن ب 17,140 يورو، وباريس ب 12,770 يورو، ثم فيينا ب 12,483 يورو. وبذلك تكشف أسعار العقارات عن فجوة هائلة بين أسواق الإسكان العالمية، إذ يزيد سعر المتر في أغلى مدينة بأكثر من 30 ضعفا عن أرخص مدينة. على العموم هذا ما تفيد به المعطيات الأخيرة. بالنسبة للمغرب، سجلت مدينة طنجة أعلى ارتفاع فصلي في أسعار العقارات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3% مقارنة بالفصل السابق وفق معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: نحن إذن أمام اقتصاد جديد كما جاء قبل قليل في التقديم، اقتصاد لا تقاس فيه الثروة بالمشاريع فقط والأوراش، وإنما أيضا بما نملك من بيانات وبقدرتنا على تنظيمها وتحليلها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية. الصين على ما يبدو فهمت هذا الأمر مبكرا، بنت حول البيانات صناعة كاملة من البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة البيانات عالية الجودة. فهل نحن أمام ثروة رقمية؟ وأين يقف المغرب في هذا السباق العالمي؟ أسئلة يجيبنا عنها الدكتور أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو الكلام.
4: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: أستاذ أبو الكلام، إذن حين تقترب الصين من تريليون دولار من اقتصاد البيانات، هل هذا يعني أننا أمام مورد اقتصادي جديد ينافس الموارد التقليدية، أم أن قيمة البيانات لا تظهر إلا بقدرة الدولة على تحويلها إلى معرفة، إلى ابتكار، وبالتالي إلى قرار؟

0: الإدارات.
1: نعم، كما ما قلتم، نحن أمام تحول اقتصادي عميق كيشبه إلى بغينا نديرو تشبيه في الأهمية ديالو لاكتشاف النفط في القرن العشرين، لكن مع اختلاف جوهري هو أن النفط مثلا مورد طبيعي محدود، بينما البيانات مورد رقمي يتجدد باستمرار مع كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو رقمي. تحدثت عن الصين، بطبيعة الحال كتقدم اليوم النموذج الأكثر وضوحا لهذا التحول، حيث بلغ حجم صناعة البيانات عندها ما يعادل تريليون دولار أمريكي بنمو سنوي كيوصل 15.7%. ولكن اللي كيلفت الانتباه ماشي فقط حجم القطاع، بل طبيعة القيمة اللي كيولدها. فحوالي 74% من هذه القيمة تأتي من برمجيات، من الخدمات، من الحلول المرتبطة بمعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي. هذا الشيء كيكشف واحد الحقيقة أساسية، أن البيانات الخام ماشي ثورة في حد ذاتها، بل هي مادة أولية للثروة. فقيمة ديالها الحقيقية كتظهر مني كتحول إلى معرفة وتحليلات وابتكار وقرارات أكثر دقة إلى غير ذلك. لهذا الصين لم تكتفي بجمع البيانات، ولكن بنات واحد المنظومة متكاملة حولها. مثلا اعترفت رسميا بالبيانات كعامل إنتاج اقتصادي سنة 2019، وأنشأت الهيئة الوطنية للبيانات في 2023، وطورت أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة، مع نمو تجاوز 89% خلال فترة قصيرة. ولكن ملي كنتحدثوا اليوم عن الذكاء الاصطناعي ولا السيارات الذاتية القيادة ولا الاستعمالات ديال مثلا في الطب الذكي، أشنا هو العنصر المشترك؟ العنصر المشترك هو بين جميع هذه القطاعات هو البيانات. فالخوارزميات بوحدها ما كتكفيش، لأنها كتغدى بالبيانات وكتحتاج إلى بيانات ضخمة وبيانات عالية الجودة باش تتعلم منها، لأن الذكاء الاصطناعي كيتعلم من البيانات وبالتالي تنتج القيمة الاقتصادية. لذلك السؤال الاستراتيجي، وعندكم الحق، في الاقتصاد العالمي اليوم ماشي من يملك البيانات، ولكن من يملك القدرة على التحويل ديالها إلى معرفة وابتكار ونمو.
0: طيب، السؤال دائما ولكن بطريقة أخرى، إضافة إلى كل ما ذكرته أستاذ أبو الكلام، يعني ما الذي يجعل برأيكم الصين هي من تتقدم بهذا الشكل في هذا الاقتصاد، اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي؟ هل الأمر يعود إلى حجم البيانات التي تتوفر عليها، إلى الاستثمارات، إلى التشريعات مثلا، أم قوة الشركات والتكنولوجيا؟ أيضا هل يمكن القول إننا فعلا اليوم أمام نموذج اقتصادي جديد لا محيد عنه، سيعيد توزيع القوة، سيعيد توزيع الثروة بين الدول؟
1: هو التجربة الصينية ممكن نفسرها أحيانا بحجم السوق أو بعدد السكان، ولكن الواقع أكثر تعقيدا. الصين ما نجحتش بسبب عامل واحد، بل نجحت لأنها جمعت بين مجموعة من العناصر في وقت واحد، في البيانات، في البنيات التحتية، في الاستثمارات، أيضا في التشريعات، وكذلك في شركات التكنولوجيا. فمن جهة مثلا الصين تمتلك واحدة من أكبر قواعد رقمية في العالم، وضعنا عليها، وما هذا الشيء كيوفر واحد كمية هائلة من البيانات الضرورية اللي كما شرحنا كتستعمل في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وفي التعلم دياله. ولكن من جهة أخرى استثمرت بشكل ضخم في شبكات مثلا الجيل الخامس، مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، مع إطلاق واحد مشروع استراتيجي يعرف بالبيانات من الشرق والحوسبة في الغرب، يعني في جميع مناطق الصين، اللي كيهدف لتوزيع القدرات الحاسوبية على نطاق وطني واسع. كما أن الصين تعاملت مبكرا ومبكرا مع البيانات باعتبارها أصل اقتصادي. كيفاش؟ من خلال إطار تشريعي ومؤسساتي واضح، وهذا الشيء اللي منح المستثمرين والشركات واحدة رؤية طويلة المدى واضحة. وميمكنش أيضا نغفلوا الدور ديال الشركات الكبرى، بلا ما نسميها، اللي حولت البيانات إلى منتجات وخدمات ومنصات رقمية اللي عندها قيمة مضافة عالية. لهذا يمكن القول بأننا كنشوفوا اليوم بالفعل ولادة واحد نموذج اقتصادي جديد. كما قلنا في القرن الماضي كانت القوة تقاس بالموارد الطبيعية ورأس المال والقدرة.

0: الصناعية اليوم أصبحت القدرة على إنتاج البيانات والتحليل ديالها والتوظيف ديالها عامل أساسي في صناعة النفوذ والتفوق الاقتصادي. ومن هنا بدأت معالم إعادة توزيع القوة العالمية تظهر تدريجيا لصالح من؟ لصالح الدول اللي كتمتلك البيانات، كتمتلك الحوسبة، كتمتلك أيضا الكفاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إذا كانت أستاذ أبو الكلام هذه البيانات اليوم هي أحد مصادر القوة الاقتصادية الجديدة، أين يقف المغرب اليوم في هذا السياق؟ ما الذي يملكه؟ ما الذي ينقصه أيضا حتى يحول أيضا بدوره بياناته إلى قيمة وثروة، وحتى يتقدم في هذا المجال كما تقدم في مجالات أخرى كانت مستعصية على مجموعة من الدول؟
0: نعم، هو المغرب ليس خارج هذا التحول، ممكن نقوله بلي هو في مرحلة بناء الأسس اللي كتسمح ليه بالتموقع داخل اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي بصفة عامة. لا يمكن أن ننكر أنه خلال السنوات الأخيرة المغرب عرف واحد تطور ملحوظ في الرقمنة، في الخدمات الإلكترونية، في الأداء الرقمي، في الخدمات البنكية إلى غير ذلك. هذا الشيء كيعني باللي الاقتصاد المغربي كينتج اليوم واحد الكميات مهمة من البيانات وفي مختلف القطاعات اللي هي غادي تغذي الذكاء الاصطناعي. المملكة أيضا وضعت واحد الملامح نتاع رؤية متقدمة في هذا المجال. شفنا في هذا العام إطلاق ماروك يعني اي ميدي ماروكو 2030 اللي كتهدف لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية الاقتصادية والسيادة التكنولوجية، وكتهدف مثلا المساهمة إضافية في الذكاء الاصطناعي ب 100 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، كتهدف لتكوين 200 ألف خريج في المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في خلق حوالي 50 ألف وظيفة في هذا القطاع، في وجود أكثر من أو إحداث أكثر من 60 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك. كنشوفوا بلي الأهداف طموحة. المغرب أيضا حقق واحد تقدم ب 14 مرتبة في واحد مؤشر دولي تاع جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي في السنة اللي فات. ولكن كما لا يخفى على أحد أن التحدي الحقيقي كيكمن ولا جاي في الانتقال من مرحلة الرقمنة اللي احنا كنعيشوها الآن إلى مرحلة إنتاج القيمة وتنزيل هذه الاستراتيجيات، أي يعني الانتقال من امتلاك البيانات إلى بناء نماذج مغربية، إلى براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء حقيقي ودعم شركات تكنولوجيا قادرة على التوسع داخل أسواق على الأقل إفريقية ولما لا الدولية أيضا.
1: طيب، كما أشرت أستاذ أبو الكلام، المغرب كذلك بدوره ينتج يوميا كميات هائلة من البيانات في قطاعات مثل الأبناك، الاتصالات، التجارة، الصحة والإدارة. ما الذي يمنع هذه البيانات إلى الآن اليوم من التحول إلى قيمة مضافة، إلى فرص استثمار وشغل يعني بالشكل الكافي؟
0: كما قلتم اليوم البيانات موجودة إلى حد ما، المشكلة ماشي في النقص ديال البيانات ولكن في الكيفية ديال الاستثمار ديالها. اليوم عندنا كم كبير من البيانات ولكن غالبا ما كتكون موزعة بين مؤسسات مختلفة، كتعمل بشكل منفصل، كل قطاع كيحتفظ بالبيانات الخاصة دياله بينما تتبقى فرص الربط والاستغلال المشترك محدودة. ماشي هادشي داك في الصين، الصين وحدات هادشي باش تقدر تنتج منه الاستثمار وتنتج منه الإنتاج. إلى جانب ذلك العديد من المؤسسات في المغرب نقدر نقولوا ما زالت في مرحلة رقمنة تشغيلية، بينما اقتصاد البيانات كيطلب الانتقال من مرحلة إلى من هذه المرحلة يعني تشغيلية رقمنة إلى مرحلة أكثر تطور، فيها التحليل، فيها التنبؤ، فيها اتحاد القرار مبني على المعطيات إلى غير ذلك. هناك أيضا واحد التحدي مرتبط بالكفاءات، لأنه المغرب كيكون كفاءات أكثر فأكثر في الذكاء الاصطناعي وفي تحليل البيانات، وأثبتت يعني القوة ديالها، ولكن طلب العالمي على علماء البيانات، مهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني كينمو بواحد السرعة اللي هي كبيرة، وبالتالي العنصر البشري هو العامل الأكثر نظرة في هذه المنظومة. خصنا نشوفوا ميكانيزمات باش نقنعوا هاد الشباب يبقاو في المغرب ويفيقوا

0: يعني البلاد ديالهم. المغرب ايضا كيحتاج لتعزيز الاستثمار في مراكز البيانات، استثمارات ضخمه كتقوم بها الولايات المتحده والصين ودول اوروبيه ولا غير ذلك. فخصنا حنا نقلبوا على على على الاستثمارات في هذه المراكز ديال البيانات اللي بدات، ولكن مازال خصنا الاستثمارات مثلا في الحوسبه عاليه الاداء في حاضنات الابتكار، يعني ندير واحد ليكوسيستيم اللي كيشجع الابتكار في المجال وبيناتو نتقبلوا لو ريسك في هذه المجالات ونمولوا الشركات الناشئه المتخصصه في الذكاء الاصطناعي وفي تحليل البيانات. لذلك فالرهان الحقيقي بالنسبه لي ماشي انتاج بيانات اكثر، ولكن نحول كما قلنا البيانات الموجودة إلى تطبيقات وخدمات ومنتجات قابلة للتسويق، منتجات قابلة للتصدير. احنا في هذه العولمة ديال الذكاء الاصطناعي عندنا الفرصة، خاصة كما قلنا في القطاعات اللي المغرب بدا كيتميز فيها كالفلاحة الذكية، كالخدمات المالية، كالصحة الرقمية، كالإدارة الذكية إلى غير ذلك.
1: في ظل هذا السباق، سباق اقتصاد البيانات، هل فعلا برأيك يمتلك المغرب يعني فرصة أو مقومات يمكن أن يقنع بها هذه الكفاءات أن تبقى في المغرب، وأن يعني يمتلك أيضا إمكانات تؤهله ليكون منصة إقليمية للبيانات للذكاء الاصطناعي، خصوصا مع هذا الموقع الجغرافي، مع بنيتها الرقمية، مع مجموعة من المؤهلات التي يتوفر عليها؟
0: أعتقد أن هذه واحدة من أهم الفرص الاستراتيجية المتاحة للمغرب خلال هذا العقد المقبل. هذه استراتيجية نتاع AI Made in Morocco جدية ومهمة، خصنا نشوفوا التنجيد ديالها والتنجيد ديالها يكون بشكل محكم. أيضا هناك كما قلتم الموقع الجغرافي، فالمغرب كيتواجد عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. هذا الشيء كيمنحو واحد فرصة باش ممكن يصبح واحد الجسر رقمي بين كل هذه الأسواق، خصوصا نحو إفريقيا. ثاني عنصر ربما هو البنية الرقمية اللي كنلاحظوا بكل مصداقية أنها كتطور بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة، إطلاق الجيل الخامس ومحاولة التعميم دياله، إذن في الاتصالات، في الخدمات العمومية الرقمية، شفنا الإي غوفرنمون للخدمات الرقمية ديال الدولة والخدمات البنكية والتجارية إلى غير ذلك. يعني كاينة واحد البنية الرقمية واضحة المعالم اللي كتطور أكثر فأكثر. ربما العنصر الثالث ربما لا نتكلم عنه كثيرا وهو الطاقات المتجددة. صاحب جلالة فكر مسبقا في هذه الطاقات المتجددة وتم إنشاء يعني مراكز بيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، يعني كنعرفوا باللي كتستهل واحد الكميات ضخمة من الطاقة، والمغرب اليوم كيمتلك استثمارات بفضل رؤية صاحب جلالة مهمة وهذا رؤية استباقية. هذه الاستثمارات ولات في الطاقة الشمسية، في الطاقة الريحية، مؤخرا في الطاقة الهيدروجين الأخضر. هذا الشيء كيمنحنا واحد استباقية وواحد المستقبل ممكن يكون فيه تنافسية قوية في استضافة مراكز بيانات إقليمية. بغيت نقول هو لكي يتحول هذا الطموح إلى واقع المغرب أيضا مضاعفة الاستثمارات مراكز بيانات، ربما مع شركاء دوليين، أيضا مضاعفة الاستثمارات في الحوسبة المتقدمة، في تطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي والتنزيل ديالها بشكل محكم كيفما كانت الحكومات، أيضا استقطاب الكفاءات ونوفروا لهم هذا الإيكوسيستم كامل، ونفكروا في سوق إفريقيا لأنها ب 37 ولا 40 مليون ما غاديش ننافسوا على المستوى العالمي، خصوصا في مجال البيانات اللي كيتنجوا البيانات اللي كتنج إفريقيا. إفريقيا رفعها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وبالتالي نفكروا في هذا السوق الإفريقية اللي عندنا يعني الميزة، وعندنا الشراكات اللي بناها صاحب جلالة عشرات من هذه، باش ما نبقاوش فقط في السوق المحلية ولكن نتطوروا السوق الإفريقية والدولية.
1: تحدثت أستاذ أبو الكلام قبل قليل عن نقطة متعلقة بمخاطر الانخراط في هذا المجال. اليوم المغرب ما الذي يحتاجه برأيك أكثر في

0: هذا العالم، هل هو امتلاك البيانات تأمينها وحوكمتها، أم امتلاك الكفاءات والبنية التحتية القادرة على تحويلها إلى ثروة؟
1: أعتقد أن المغرب تجاوز مرحلة البحث عن البيانات. البيانات اليوم موجودة وفي ست القطاعات كما فصلنا من قبل. التحدي الحقيقي ربما اليوم هو بناء واحد سلسلة القيمة كاملة حولها، واحد ليكو سيستم كومبلي. البداية بطبيعة الحال كتكون بالحوكمة، لأنه نقدروا ندخلوا أموال طائلة، إلا ما كانتش الحوكمة ما غاديش نوصلوا النتائج. وبالتالي البيانات خصها تكون موثوقة، خصها تكون محدثة، خصها تكون محمية مع وجود قواعد واضحة للتبادل ديالها والاستعمال ديالها. لحقيقة أي اقتصاد رقمي خصو أولا الثقة، المستثمرين خصهم أولا الثقة إلى غير ذلك. لكن إذا كان عليا ربما نحدد الأولويات، فسأقول ربما الكفاءات البشرية هي النواة الأولى، لأنه التكنولوجيا ممكن نستوردها ونجيبها الى حد ما، لانه اما يعني العقول اللي كتحول هذه البيانات الى حلول ومنتجات وابتكارات فيجب بناؤها محليا، محتاج لها بكثره. وبعد ذلك ربما تاتي البنيه التحتيه، لانه مراكز البيانات والحوسبه السحابيه والحوسبه عاليه الاداء والشبكه الرقميه الى غير ذلك، هذه هي المصانع الجديده للاقتصاد الرقمي. خصنا يكون عندنا سبق فيها على الاقل افريقيا. أيضا خصنا متابعة وتقييم استراتيجيات والآليات ديال التنفيذ ديالها وجلب جديد من استثمارات مع شركاء دوليين، وضع أيضا إطار قانوني متين بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات. يعني بالنسبة لي هذه البيانات ما كتحولش إلى ثروة إلا عندما تدمج داخل الاقتصاد الحقيقي، هضرنا على الفلاحة، الصناعة، الصحة، السياحة، الخدمات المالية، الإدارة العمومية إلى غير ذلك. لذلك فرهان المغرب ربما خلال السنوات القادمة ما كيتعلقش بامتلاك المزيد من البيانات فقط، بقدر ما كيتعلق بامتلاك القدرة على التحويل ديالها إلى إنتاجية أعلى، إلى شركات مبتكرة، إلى وظائف مؤهلة، إلى قيمة مضافة كتساهم في النمو الاقتصادي والسيادة الرقمية للمملكة.
0: أشكرك جزيلا أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديان.

0: ويلكسو شركة مغربية دريويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميدي آن توقع لموسم جديد،
2: وبذلك
1: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميدي آن، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.

0: سي عبد الحي مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: مرحبا أستاذة حنان، مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات ميديا راديو وكذلك الناس اللي كيشوفونا في الويب في ستريمينغ. مرحبا بكل واحد كيسمعنا وتحية لك وبداية موسم موفق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بداية موسم موفق، عاوتاني نزيد نفهمه ماشي غير ما يحدث أمام الشاشة وإنما خلف الشاشة. كنسمعوا بزاف يعني كلمة اللي هي بسيطة اللي هي ثغرة، ولات كتكرر بزاف ما بين الناس في الأخبار في حتى في الريزو سوسيو، لكن ماشي كل شيء كيعرف المعنى الحقيقي ديالها. ملي كنقولوا ثغرة أمنية رقمية شنو كنقصدوا؟
1: الكلمة ثغرة كما ربما انت عطيتي التعريف أستاذة حنان، هي واحد مصطلح بزاف كنستعملوه ولكن ما كنعرفوش القيمة ديالو حتى كان نطيحوا في ثغرات اللي كيخليونا عاد نفهموها بالملموس. دونك الثغرة هي واحد الخلل كيكون في واحد النظام معلوماتي رقمي اللي كيخليه موراه الناس ولا المبرمجين اللي كيصايبوا داك لو سيستيم دانفورماسيون ولا داك النظام المعلوماتي اللي كيكون مديور لواحد الحاجه. فخلال البرمجه ديال هذا النظام هذا كيخليو موراهم واحد لو بغينا نقولوا واحد النوافذ ولا بيبان مفتوحه. هذيك هي الثغرات اللي كنتكلموا عليها اللي كنقدروا نطيحوا فيها ولا يقدروا الناس اخرين يستغلوا هاد الثغرات باش كيطيحونا في فخ ولا كيوصلوا المعلومات ديالنا ولا كيوصلوا الاهداف اخرى اللي كيكونوا مستهدفيننا بها. هاد الاستغلال هذا هو اللي كنسميه اختراق.
0: وي دابا هادشي بغيت نسولك قبل ما نوصلوا للاختراق، دابا الا كانت الثغره انت مخترق؟
1: لا ربما شوف، هي جميع ديما كنقولها ما فيها بس نعاودها مادام بدايه الموسم، هي دون لي سيستيم دانفورماسيون ولا دون لانفورماتيك بصفه عامه كنقولوا يا با سيكوريتي توتال، ما كايناش 100%. اي نظام معلوماتي على وجه الكره الارضيه فهو فيه ثغرات، غير هاد الثغرات كاين اللي ديجا تكتشفات وكاين اللي لا.
0: هادشي اللي غادي نفهموه في الحلقه، ولكن غنعطيك انا واحد غتشوفني واش تلميذة مجتهدة واش فهمت هادشي اللي قلتيه.
1: مجتهدة
0: ثغرة هي مثلا اللي هضرتي على النوافذ، جاني واحد بحال عندك واحد الدار فيها مراقبة بالكاميرات، كل شيء عندك محضي، وعندك واحد الباب أو شي شرجم محلول، أنت ما سايق الأخبار، أنت بعد ما سايق الأخبار.
1: وي تماما، هذه هي الثغره
0: اللي يقدر يدخل منه اي حد.
1: وربما انت كنتي مسافره، نعطيك مثلا مثال، انت عندك كل شيء سيكوريزي، دايره الكاميرات كما قلتي في هذا المثال، كل شيء، سافرتي خليتي مثلا النافذه ما مسدوداش مزيان، هذه ثغره. دونك سيستيم راه مصايب كوم يلفو،
0: ولكن كاين شي لعيبه اللي انت ما رديتيش
1: البال.
0: واخا هذه زوينه باش نزيدو نفهموا الثغره، واش ضروري تكون انت اللي ما رديتيش البال او اللي يقدر شي حد يحلها لك، او تقدر تكون من الاول في البدايه كانت داك الجهاز؟
1: جميع الاختيارات اللي عطيتي، جميع الاختيارات اللي قلتي ممكنه. ربما انا هضرت خلال التعريف قلت بان النظام فاش كيكون كيتصايب ماشي بالضروره يكون انه نظام محمي 100%. مازال نهضروا حتى على الاي اي، ربما بالمجيء الاي اي كثر الثغرات هادو والبوسيبيليتي ديال الاختراق الا ما تمتش الا ما رديناش البال بزاف د الحوايج لهاد لي زابليكاسيون اللي كيجينيراو من الذكاء الاصطناعي. نرجعوا للمثال، هضرنا على الثغرات واش كتكون ديجا، انا عطيتك مثال ديال سي فري كتخليها في النظام اللي كيكون كيتصايب، ولا مور ما كيتصايب المخترق ولا داك الهاكر اللي بغينا نقولوا ولا اللي كيقلب انه يخترقك كيقلب على ثغرات في هذا لي سيستيم ولا النظام اللي كيكون عندك انت، سواء متصفح، سواء سمارت فون، سواء عن بعد ولا عن قرب. دونك سا ديبون الحاله ديال هذا النظام كيفاش مديور. هضرنا على القضيه ديال على القضيه ديال الثغرات اللي كيكونوا في لي سيستيم دانفورماسيون اللي كيبقاو، هذه اللي كتكون الحالات الشائعه. وخاصه اللي كيتلقاو عن محض صدفه. ربما تصدق المخترق ما كيكونش ان كيتوقع ان غادي
0: تنجح له. هادشي ربما حنا بغينا نديرو سلسله ديال الحلقات اللي مرتبطه بالامن الرقمي, اللي ما غنحاولوا نفهموا شنو هي الثغره, كيفاش كدار, منين كتجي, واش حنا عندنا يد فيها ولا لا. وفي حلقه ربما مقبله نفهموا هذا اللي كيدخل الدار كيفاش كيدخل, اللي كيدخل عندنا واللي كيخترقنا كيفاش. غير حنا بعد مرات كنسمعوا حتى في الهضره ديالنا مع بعضياتنا كنوظفوا كلمه اختراق, كلمه ثغره, كلمه فيروس, كلمه واش ممكن يتشابهوا, لكل حاجه عندها حاجه ديالها.
1: شوف في المعنى العامي فاش كيقولوا هذه واحد الثغره, حاليا حتى هاد شهرين ولا ثلاث شهور الاخيره يعني ولات متداوله. صح. واحد الثغره, لقيت واحد الثغره يعني كي واحد لو تروك ولا واحد الخلل اجي نستغله. دونك في المعنى العامي هاد جميع هاد المصطلحات فهي متشابهه. فاش كنقول واحد الثغره راه اوتوماتيكمون واحد الخلل تقني نقدر نخترق به هذا النظام هذا باش نوصل لواحد الحاجه ونستغلها.
0: يعني كيف ما كيقصد الثغره كيقصد فيروس, كيقصد
1: عاميا. ولكن تقنيا كاين واحد الفرق بالنسبه للمطورين والمبرمجين. كاين فرق ديال ما بين ثغره وما بين اختراق وما بين النوعيه ديال الاختراقات, واش بار ديكسيونير, واش اس كيو ال انجكشن, كما ذكرتي نقدروا نهضر عليهم في حلقات اخرى.
0: كل ثغره فهي خطر امني ولا كاين على حسب لي
1: دوغري, على حسب الخطوره ديالها. على حسب الخطوره ديالها. دونك انا الا اخترقت ايميل عامر, ماشي اخترقت ايميل خاوي, اخترقت بطاقه بنكيه ديال ان كونط فيه ارقام وفيه سولد, ماشي هي اخترقت ان كونط بنكير ما فيه والو. اخترقت مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا واتساب ديال واحد الفيكسيم, سا ديبون الخطوره ديال. ربما كاين يجي يقول لك هاك واتساب ديالي ما عندك ما دير به. كاين واحد اللي يقول لك لا فيه معلومات, فيه اليوم حنا كنهضروا اليوم في حياه اونلاين. اليوم كاينه واحد الثغره خطيره جدا في واتساب. اليوم خرجات سي كو كنقدر نهضر بواتساب ديالك مع الناس اللي كتعرفي بلا ما كيطلعوا عندك في الكونت. دونك انا كندخل لو كونط ديالك بلا ما كنحيد لك لاكسي ديال الكونط, انت كيبقى عندك الواتساب راك ما على بالش
0: راه
1: الي نورمال. باغ كونط كنقدر انا نصيفط ميساج للناس اللي كتعرف بلا ما كيطلعوا عندك انت. دوكو هذه كاين فيها بزاف ديال الخطوره.
0: ردوا البال, هذا مساله مهمه. هذه جديده
1: وخطوره.
0: وكيف ما قلتي مازال نعرفوه في الحلقات القادمه ان شاء الله. هادشي راه كي وصلت مع الذكاء الاصطناعي ولا هادشي كي يعني سريع وجديد وبواحد الوتيره اللي هو كبيره. نرجعوا مساله ديال الثغرات, كنسمعوا بزاف بحال مثلا مؤخرا ابل ولا حتى يعني ماشي غير ابل, انهم كل ما كيهضروا على التحديثات. وحنا دائما كيطلع لنا مثلا في التليفون ميزاجور, وهذا الميزاجور ملي كتطلع اغلبنا كتقول ما مساليش ماشي دابا, اولا كتسمع بانك يقول لك عندك تمشي دير الميزاج
1: راه غيتقال لك التليفون
0: هذه كنسمعوها بزاف.
1: وي هي شوف صراحه كيتقال التليفون, وتدوك الاشاعات اللي كنقولوا كتكون اغلبيه ديالها حتى هي صحيحه. بالحق هاد الناس هادو ولا هاد الشركات الكبرى اللي كدير هاد الميزاجور ماشي هذاك هو الهدف الرئيسي ديالها. مي سي فري كيلقاو ثغرات امنيه وكيديروا هاد الميزاجور باش يسدوا دوك الثغرات. غير هي هذا ما كيعنيش بانك كتولي 100% سيكوريزي. باغ كونطخ ميم حتى دوك لي ميزاجور يقدروا يفتحوا ثغرات اخرى, يعني حقاش براسهم هاد لي ميزاجور هادو ولا تحديثات كيكونوا كيجيو باش يسدوا ثغرات. هاد لي ميزاجور كتلقى فيهم دي فاريابل ولا دي فونكسيون اللي كيتخالفوا مع دي فونكسيون اللي كاينين, يعني داك كيكون واحد
0: كيصوب حاجه ويضرب حاجه اخرى.
1: اكزاكتومون. ربما يفتح حاجه, هذا ما كيعنيش انني كتقول صافي راني درت الميزاجور يغيب علينا داك الحس.
0: وبعد ما كنسمعوا بانه الميزاجور الرقم الفلاني راه كان ما كانش خصو يدار, دونك دابا خرجنا. هاد هضرتي على الشركات اللي كدير التحديثات ديال في هادشي ديال الانظمه وفي الهاتف, واش هما اللي كيلقاو الثغرات ولا كيفاش كيوقع اكتشاف الثغره؟
1: هي شوف كاين اغلبيه ديال هاد الشركات الكبرى دايرين
0: باحثين
1: عندهم خلاص لي زانجينيور ديالهم, الناس اللي خدامين معاهم في ديبارتمون سيكوريتي كبير. مي دايرين حتى واحد لا بغينا نقولوا بحال شكل مسابقه مفتوحه للناس اللي كيلقاو الثغرات وكيبلغوا عندها وكيعطيوهم مكافئات وكيديروا لهم لا بغينا نقولوا مايكروسوفت جوجل دايرين هاد القضيه هادي. ميتا حتى هي
0: هادو دي هاكر حميدين.
1: اكزاكت كيتسموا الوايت الوايت الوايت هات كيتسموا الوايت هات لي كاسكيت اللي عندهم لي كاسكيت
0: بيضين ولا ما تسرقوا انما باش يعرفوا
1: تماما كيلقاو ثغرات
0: دونك بلغوا عليها.
1: نكرر بان مايكروسوفت وجوجل وميتا هادو دايرين دايرين دايرين برنامج ديال المكافاه ديال الناس اللي خدامين في سيكوريتي ولا الهاكرز دايرين لهم كيقول كيعطيوهم لو فو فير ديال انهم يقلبوا في لي سيستيم ديالهم ولقاو ثغرات كيتواصلوا معاهم وكيكافئوهم والابعد من ذلك انهم كيصنفوهم في الوايت ليست ديال الهاكرز كيعطيوهم شواهد اللي كيقدروا يخدموا بها من بعد. بزاف شباب مغاربه اللي استفدوا من هذه البرامج. تفكرت دابا عمر ازوغار اللي مشى بعيد بعد لو سيستيم في ديال مارك زوكربيرغ كان اول مغربي كيلقى ثغره في فيسبوك انا داك 2014 ولا 2015 تبارك الله دابا مشى مزيان في لا سيكوريتي انفورماتيك. عمر ايت شيخ جو مو رابيل بيان حتى هو في مايكروسوفت. هادو اسماء ديال مغاربه شباب اللي كانوا دايرين الكاسكيطه البيضاء ديال سيكوريتي الناس سيكوريتي كيفهموا المفهوم ديال ما هو ابيض واسود دونك مشاو بعيد وفي هذا المجال. هما كانوا كيعانيوا علاش حيتاش كانوا باش كيقلبوا على ثغرات خاصه في لي سيستيم ولا الانظمه المغربيه ما كانش عندهم الحق. يعني الا بغيتي تقلب في ان سيستيم دانفورماسيون ديال واحد لا سوسيتي خصك تاخذ لوتوريزاسيون ديالها وداكشي داكشي علاش هاد الشركات الكبار كتلقاهم باغ ديفو كيقول لك حنايا مصرحين لك وعاطينك لوتوريزاسيون انك تقلب على الثغرات وهادشي كيعاونهم في الحمايه ديالهم.
0: وملي هما كيلقاو ثغره فهنا الشركه كتقوم بسد هذيك الثغرات
1: اوتوماتيكمون في 5 دقائق كيسدوها. يعني تلقى الثغره هذيك اصعب ما انك تسدها اكزاكتومون. دونك هادشي اللي كانوا ديال المعاناه اللي قلت لك بين قوسين كانوا كيعانيوا منها. دابا حاليا صراحه حتى شركات وخاصه موقع مؤخرا في القضيه الاختراقات والثغرات الامنيه اللي تلقات فالشركات ولات كتزعم على انها توظف اصلا مهندسين ولا شباب اللي كيكونوا عندهم درايه في الامن المعلوماتي الحمايه ديال المعطيات ولا عندنا حس ديال القيمه ديال المعطيات والبيانات اللي مشات للشركه ولا اللي مشات الناس اللي خدامين عندها الى غير ذلك. دونك ولا واحد التحول رقمي كذلك عند الشركات فهذه حاجه مزيانه. كيبقى القدرة ديال المدارس والمعاهد ديال أنها تكون شباب وتكون طاقات شابة اللي هي كتعطينا واحد كفاءات اللي تقدر تخدم في الميدان حيث ميدان ماشي سهل بالمرة. مجال الأمن المعلوماتي هو شوف كيتقرى
0: وكيف ما قلت هو ماشي 100% ماشي مضمون 100%
1: اكزاكت ما كاينش حماية 100% ولكن غير كتلقى عندك واحد البروفيل اللي واجد أنه يأتاكي مثلا اللي كان عندك يدافع.
0: كاين دي بروفيل اللي هما أو شركات باش ما نهضروش غير على الشركات لأنه حتى أشخاص كاين يعني في الهواتف واش الثغرات دائما مرتبطة بالشركات ولا ممكن حنا يكون عندنا ثغرة ما عندها علاقة بالشركة؟
1: لا الثغرات ديما مرتبطة بالأنظمة المعلوماتية الأنظمة الرقمية. وكاش كنقول الأنظمة الرقمية كنقصد الحاسوب كنقصد السمارت فون خاصة السمارت فون حيت دابا الاستعمال ديالنا للهواتف الذكية ولا أكثر من الحواسيب. دونك الثغرات كتكون مرتبطه بهذا الشيء هذا. دابا لي سمارت فون راه خدامه بانظمه التشغيل هضرتي على الاي او اس كنهضروا على اندرويد ديال هواوي كاين بزاف ديال هاد فاش كنقول هاد الانظمه فاوتوماتيكمون فيهم ثغرات. الطريقه ديال الثغرات وكيفاش كتستعمل كتختلف من نظام الى اخر كتبقى فقط كيفاش اننا ندافعوا على راسنا في مواجهه الثغرات هذه كيفاش نردوا البال لاي حاجه.
0: اوكي يعني ما مرتبطش فقط بالشركات او مرتبط بالاشخاص اللي هما معروفين ممكن لا. اي حد عنده سمارت فون فهو يقدر يكون عنده ثغره.
1: اكزاكتومون اي واحد
0: داكشي اللي فيه واش ثقيل ثمين ولا لا
1: هذاك هضره
0: هذاك حاجه اخرى
1: تماما. انا قلت لك يعني ربما انني نوصل غير المعلومات ولا مثلا ناخذ غير لا ليست ديال الريبرتوار ديالك الاسم والرقم راه تبارك الله ديكو احنا ما كنكتشفوش
0: بهم
1: تامين بالنسبه للجهات معينه ما كان ربما كتبان المعلومات ولا البيانات الشخصيه كتبان رخيصه ولكن هي كتكون تامينه
0: ولكن ولا كاين واحد الوعي عبد الحي بانه الناس بدا يفهموا بانه اي معلومه مرتبطه بهم سواء الاسم
1: نشرح لك علاش
0: اي حاجه ولا يفهموا بانها تامينه
1: نشرح لك علاش حيتاش كتلقى بقوه ما مكسرات الثغرات وهاد المسائل هذه والاختراقات ولا هذا، ولينا في كل واحد فينا عنده في المحيط ديالو واحد تعرض للاختراق ولا تأدى من هاد الاختراقات ديكو، ولا كيدير اتونسيون جوج المرات شحال هادي كيقول ما كيامنش بها حيت ما سمعهاش ولا ما وقعتلوش،
0: ولا كيقول شنو بغاو عندي انا كاع،
1: ولا ما وقعتلوش
0: معروف ولا مشهور مثلا،
1: ولا ما وقعتلوش دابا، ولا كيشوف امثله قدامه بالعين.

0: مجرده فولا كي كيحس بالخطوره ديالها ولا كي دابل تشيكي قبل ما يهاد. داكشي علاش ولينا عندنا وعي ولات عندنا ثقافه ديال الامن المعلوماتي الاختراقات كيرد باله
1: مع المود باس ديالو على لي دوني ديالو
0: كيديرش في مود باس حنان واحد جوج ثلاثه ولا فهمت دونك ولا كيصاحب شويه ولا كيعرف شنو كيدير شحال هادي لا الايميل ولا كيعطي الايميل اي واحد
1: جميع الاشياء عنده نفس المود باس ضربو
0: تماما دونك ولا كيدير اتونسيون جوج مرات
1: هادي مساله صحيه عبد الحي
0: لا علاش علاش ديال القضيه ديال
1: مود باس واحد ديروا في كل شيء
0: لا لا لا ما مزياناش حيت ربما نلقى مثلا في لي كوكيز ولا نخترق لك مثلا المتصفح ديالك ونوصل ديز اكسس توكن ولا الايميل ومثلا المود باس ديال الايميل نقدر نجربه في بلايص اخرين ويخدم ديكم الاحسن يكون واحد التغيير. نذكروا بان الكلمات المرور خصها تكون مركبه فيها دي ماجيسكول
1: مينيسكول كتنصح بانه هاد لي ميزاجور اللي كيطلعوا لنا دائما اننا نديروهم
0: وي
1: ولا في حينها او لا نتسناو اغلبنا كيجيك ميزاجور مثلا الصباح
0: ميزاجور نهضروا على مثلا لي ميزاجور ديال لي سمارت فون وهذا فاش كيجي راه كيقول لك هاد التحديثات اللي درنا ها شنو فيها كيعطيك لي ديتاي حنا ما كنقراوش دوك لي ديتاي هذا دابا حنا هضرنا دونك الا الا الا الا انت ما قريتيهمش كيولي مشكل ديالك دونك بحال الشركه ما بقى على ذنب عليها ديكو القرار الاخير والاول كيولي ديالك وماشي كيجي كيقول لك ميزاجور وعطيك دو بوطون جاكسبت ولا جو ريفوز لا راه عطيك ها شنو هذا ها شنو داير ها شنو قينا ها شنو سدينا ها شنو الاضافات اللي درنا ها شنو حيدنا هذه ضروري خصهم يديروها من الواجبات عليهم انهم يشرحوا الاضافات ولا شنو خصهم عاد كيبقى لك القرار ديال انك تحيدي ولا تقبلي ولا لا ديال هاد التحديثات مي فين فينالمون كيكونوا من الاحسن انك ديرهم ومن الاحسن انك دي فوا ماشي ميزاجور ربما كتشري التليفون كدوز واحد الشهر كيقول لك اللي شراو منا هذا التليفون هذا يجيو رقينا فيهم مشاكل
1: واخا علاش حنا اغلبيتنا ملي كتطلع لك ما كنهضرش عليكم نتوما المتخصصين اغلبيتنا حنا الناس اللي عندهم السمارت فون ملي كتطلع لك الميزاجور كتعصب كتقول ويلي واش دي ساعته بالنسبه لينا راه فيه غير تحديثات ديال شي حاجه ما مرتبطاش بالامن في الغالبيتنا ما كنظنوش بانها مرتبطه بشي حيت شي تغراه سدوها ولا شي حاجه ضافوها جديده
0: غالبا
1: وبعد كنقولوا وما بدلوا والو
0: شحال هذه اكزاكتومون شحال هذه لي ميزاجور اللي كانوا كيهبطوا كان كيكون فيهم الاغلبيه ديزاين كيكون الشكل كيتبدل شويه
1: كيبان لك شي حاجه تغيرات
0: تبان لك شي حاجه تغيرات تقول دونك هادو راه بدلوا الواجهه وبدلوا بامال دو شوز مي دابا التحديثات اللي كتجي غالبا كتكون سدات ثغرات امنيه ما كيبانلكش الفرق دونك الثغرات كيكونوا اون باك جراوند ما كيبانلكش شنو دار بالنسبه لك انت راه
1: غير
0: اكزاكتومون بحال لا زادو تقلوا لك التليفون ولا هذا دونك كتزيد تلصق عليهم ديك التيكيه ديال كما كنقولوا ديال انهم بغاوك باش تدوز الفيرسيون الجايه ديال التليفون ولا سمارت فون
1: ملي كنسمعوا بعضياتنا عندك تدير داك الميزاجور جديده
0: شوف
1: اغلبيتنا كيخافوا كيقول لك لا لا انا ما درتهاش
0: شوف هي بحال كاينه بحال فاش كتقول شي واحد راه كضرني كرشي كيقول لك واخا خذ لك الدواء اكس فهمتي هو صاحبك ما هو طبيب ما هو هذا ما هو هذا دونك راه نفس الحاجه كتقول عندك دير هذا هو ماشي مختصاص ديالو ماشي هو ما عارفش دوك واي ساجي ما عارفش
1: راه كنسمعوا بعض المرات عبد الحي راه حتى درت الميزاجور تبلوكا لي التليفون
0: شوف ميزاجور سي فري قدرت توقع علاش حيت دابا لي سمارت فون ديالنا ولاو الستوريج ديالهم ولا ستوكاج ديالهم ولا كيعمر دغيا بحكم ان الكاليتي ديال التصاور ولي فيديو كياخذوا واحد ليسباس كبير دونك ديك الميزاجور كيخصها واحد ليسباس فين تدار دي فوا مؤخرا ولا كيقول لك باش دير هذا الميزاجور راه خصك تكون مليبيري واحد 2 جيجا ولا هذا باش
1: تقدر اولا كيقول لك خويا شي حاجه باش نقدر ندير ميزاجور
0: دونك شحال هذه ما كانش هذا عليها كيتبلوكا ولا ديورون هاد الميزاجور هادي كيوقع مثلا النظام داك سيستيم دانفورماسيون اللي كيكون كيتانستالا كتوقع له واحد لانكومباتيبيليتي مع الديفايس ديالك مع الماتيريال
1: مع التليفون اللي
0: مع
1: عندك
0: دونك ما كيقدرش يكمل
1: ما كيقراش
0: ولا كيقدر دونك كيتبلوكا دونك كيخص واحد الهارد ريسيت ولا هذا عاد باش كيقدر يدوز ولا يكمل الانستالاسيون ديال هاد الميزاجور ولا كاريمون يتعاود الانستالاسيون من جديد ديال سيستم دانفورماسيون باش خدام
1: بعد مرات بحال اللي سمعنا مؤخرا ابل عندها ثغره
0: وي
1: كاع الناس اللي عندهم ابل قالك

0: غير معني.
1: وي
0: صحيح
1: اكزاكتومون صحيح. ما عنديش، انا عندي اندرويد، ما عنديش الاجهزه تابعه للابل اللي كتخدم بالاي او اس، ما كتعمنينيش.
0: ولكن ما كاينش فينك في منأى،
1: ما
0: كاينش في امان
1: طبيعه الحال. ربما ابل دارت داك التحديث الخاص

0: ندخلوا في الاعماق شويه يعني باش
1: الناس يفهموا. ولا خاصهم انتم يكون عندهم علاقه؟
0: لا انا تنقول لك على حسب الحاله، على حسب الحاله، على حسب الحاله. ربما ما يكونش عندها حتى مشكل، وربما يكون عندها علاقه على حسب هذا الميزاجور وجدت شد خاص عندها علاقه بالتطبيق ولا شي حاجه اللي كاينه فيهم بجوج.
1: كيقدروا الشركات يخبيو انه عندهم ثغرات لانها خطيره؟
0: كاينين بزاف، كاين بزاف
1: الشركات،
0: كاين بزاف ديال الشركات اللي سنقول لك 90% ديال هاد الشركات اللي كنقول لك اللي عندهم دي ديبارتمون سيكوريتي انفورماتيك. هاد لي ديبارتمون شنو الخدمه ديالهم؟ راه ماشي كيتسنى حتى يعيط له اكس يقول له راه عندكم ثغره، لا هما خدامين ديكو كيلقاو ثغرات وكيسدوهم من راسهم بلا ما بدون علم ديالك وبدون اي حاجه.
1: يعني حتى كدير شي ثغره مثلا ضجه عاد كنسمعوها.
0: ونعطيك مثال اخر، نعطيك مثال اخر، مثلا انستغرام ديالك ولا واتساب ولا فيسبوك ولا حتى مره كيدير ميزاجور راسه، ولا انت كديري ابديت كتدخلي الاب ستور كتلقى ابديت ولا ميزاجور كديري ميزاجور ديال هذيك ميزاجور. بيان سور كتلقى ديال ثغرات ولا ديال اضافات جديده ولا كيدير مثلا اضافه وكيدوز معاها
1: حاجة أخرى.
0: دونك هادو ديال هادو دي ميزاجور اللي كيكون عندهم معنى. في الأول هضرنا على بزاف ديال
1: علاش كيخبيو الشركات،
0: ونورمال حيت هو شركة. كان فاش كنقولوا شركة كنهضروا على شي في الدافير، كنهضروا على الفلوس، كنهضروا على الاقتصاد.
1: ما غاديش نقول لك
0: اكزاكت، ما غاديش نقول لك انا راقيت معنا راه عندي خلل في السيستم ديالي، راه بحال كنضرب راسي ديكو كنضرب في السمعه ديالي وكنضرب في شحال من حاجه اللي قدرت هاد الموجه تركب عليها شركه اخرى باش
1: منافسه.
0: اكزاكتومون. هضرنا على الانواع ديال الثغرات اللي قلنا نهضروا عليهم في حلقات جايه. كاين كاين كاين كاين واحد النوع اللي كيتسمى الاكس اس اس، حتى هو خطير وخطير جدا، الكروس سايت سكريبتين اللي يقدر مثلا يكون انا واحد مول سيت ولا خادم ولا سيرفور اللي كنزرع فيه واحد شيل كيتسمى شيل، واحد الكود برمجي اللي انت كتيكزيكوتيه في التليفون ديالك ولا في المتصفح ديالك، وكنوصل انا اوتوماتيكمون لواحد البيانات ولا داكشي اللي بغيت نوصل ليه. دوكو هذه حتى هي خطيره خطيره جدا وقليل من لي ميزاجور ولا هاد تحديثات اللي كتقدر تحل هاد المشاكل هادي، حيت كتعتمد على انك تقلب في خوادم وفي برمجيات ديال مواقع اللي ما عندكش انت لاكسي ليها.
1: داكور. كتنصح بالميزاجور اوتوماتيك؟
0: انا لا ما كنديرهاش صراحه، شخصيا ما كنديرهاش. علاش؟ حيت باش كيكون عندك عارف شنو كيدار شنو ما كيدارش، ماشي اي حاجه تدخل. احنا هضرنا على كاين تحديثات اللي انت كتكون هضرنا على انك في غنى عنها، مثلا انا وصلتني ميزاجور.
1: هادشي في حالات الا كنتي كتقرا
0: نورمال. انا كنهضر لك على انني كنقرا في ميزاجور، غندخل ما غاديش ندير اكسبتي ديريكتومون، كتشوف هادي ما كتعنينيش، ما عندي لاش نديرها. ربما الهاتف ديالي انا باقي خدام، مش غنقول لك ميزاجور باش خرج، ما عمري ما درت له ميزاجور حيت دوك التحديثات كامله ما كتادينيش، ما عادش ديكو ماشي اوتوماتيكمون انني غادي ناكسبت اي حاجه دار في التليفون.
1: شوف واحد التليفون دابا انت كتنصحنا نديرو التحديثات، انت ما دايرش ميزاجور؟
0: لا انا نشرح لك، ما قلت لكش انا ما ديري اي تحديث باش تكون واضح.
1: انت تقرا
0: قرا عاد عاد عاد دير
1: شنو اللي يوالمك،
0: قرا عاد دير وعرف شنو كيوقع في التليفون ديالك، خاصه في التليفون ديالك.
1: بعجاله الهواتف اللي ما بقاش فيهم ميزاجور خطيرين
0: بيان سور، خطيرين حيت كيكون النيفو دو سيكوريتي ديالهم اوقف. نذكر بان مثلا شركات الكبرى فاش كتوقف الدعم ديالها لواحد سلسله هواتف ولا سلسله اجهزه، راه كتخبرك بالايميل وكتقول لك بان شوف ابارتيغ ديال، كتعطيك واحد لاداط بعيده شويه، كتقول لك ابارتيغ نوفمبر 2027 راه ما غاديش تبقى تهضر معايا في حقاش، ما بقى ما
1: نهضرش معايا. دبر راسك
0: راه غادي يسالي التحديث ديال هذا الجهاز الفلان فلان.
1: هاد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيا الحديثه، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا استاذه حنان، وشكرا لجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: تهله بشأن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة متتالية على منطقة الكتيبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوة إسرائيلية النار على فلسطينيين في وسط القطاع، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وعلى وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شهدته غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قائد كبير من حركة حماس اليوم في القطاع الفلسطيني المدمر دون كشف مزيد من تفاصيل حول العملية. في فلسطين دائما نبه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج في الضفة الغربية إلى النصف في وقت باتت الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع الولايات المتحدة وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما. ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تحمل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبزيغ الألماني. وأفادت صحيفة بيلد ومجلة ديرش بيغل الألمانيتين بأن التقديرات تشير إلى أن موسكو تقف وراء الواقعة، ولم تعلن الحكومة الألمانية حتى الآن موقفا علنيا بشأن الهجوم الذي جرى بداية أغشت الماضي. في المغرب دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزهة. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم استئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 107 ملايير درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفيما يتعلق بقطاع صناعة الطيران فقد تحسنت صادراته بنسبة 19.7% لتبلغ 20.56 مليار درهم، مستفيدة من زيادة في مبيعات قطاعي التجميع 24.3% و10.4 في أنظمة التوصيلات الكهربائية. توفي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادير عن عمر ناهز 97 عاما حسب ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس بريس اليوم. وكان إدوارد بالادير آخر رئيس وزراء لرئيس الجمهورية فرانسوا ميتيغون، وعرف على امتداد تاريخه السياسي كصديق لجاك شيراك لمدة 30 عاما، والذي تحول إلى منافسه خلال الحملة الرئاسية الشرسة عام 1995 والتي أنهت طموحاته لوصول الإليزي. 3:04 بقيت أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: ميديا تشكركم على وفائكم.
2: شكرا.
1: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
3: 15h-16h Le Spot avec Soufiane.
4: Quel plaisir de vous retrouver, chers amis. C'est évidemment Mehdi qui vous accompagne et top départ pour votre émission du jour, votre quotidienne, le spot de 15h à 16h, tous les jours du lundi au vendredi. Et comme je vous le disais, c'est sur Mehdi que ça se passe, chers amis. Le programme de cette émission du jour, on aura sur cette première demi-heure eh bien, du son, des good vibes, évidemment, notre chronique actu qui fait le buzz, notamment sur les réseaux sociaux. On parlera aussi un peu de sport avec les derniers transferts qui ont été réalisés sur la planète football. Et puis

0: للمستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد الذين يساعدهم البرنامج في الضفة الغربية إلى النصف في وقت باتت الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع الولايات المتحدة وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا لن تنجح في ثني التكتل عن دعم أوكرانيا في ظل تزايد المخاوف من حملة متعددة الوسائل تشنها موسكو لزعزعة استقرار الداعمين الأوروبيين لكييف. وقالت كالاس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في أيرلندا تضرب روسيا أوروبا بموجة متصاعدة من الهجمات المتعددة الوسائل ذات الطابع المادي المباشر، إنها تريد تخويفنا ودفعنا للتخلي عن دعم أوكرانيا لكنها لن تنجح في ذلك. في المغرب دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والشفافية والتنفس الشريف. أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 27-30 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق البلاد. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة بعمالات وقليمة والسرد واد الذهب وجدور أسزاك سمارة وطاطا وزاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 ابتداء من يوم غد وإلى غاية الجمعة المقبلة بكل من مراكش والرحمنة اليوسفية تارودانت سيدي سليمان خريبكا ملعقوب تاونات والعرائش ووزان وشيشاوة وسلا الرابعة والدقيقة الرابعة. بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: مرتضى جاجان في تقديم الموجز. نستهله بشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة متتالية على منطقة الكتيبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوة إسرائيلية النار على فلسطينيين في وسط القطاع، ما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وعلى واقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شهدته غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قائد كبير من حركة حماس اليوم في القطاع الفلسطيني دمر دون كشف مزيد من التفاصيل حول العملية. في فلسطين دائما نبه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج في الضفة الغربية إلى النصف في وقت باتت الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع الولايات المتحدة وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد

0: الماضي قدما. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس إن روسيا لن تنجح في ثاني التكتل عن دعم أوكرانيا في ظل تزايد المخاوف من حملة متعددة الوسائل تشنها موسكو لزعزعة استقرار الداعمين الأوروبيين لكييف. وقالت كالاس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إيرلندا تضرب روسيا أوروبا بموجة متصاعدة من الهجمات المتعددة الوسائل ذات الطابع المادي المباشر، إنها تريد تخويفنا ودفعنا للتخلي عن دعم أوكرانيا لكنها لن تنجح في ذلك. في المغرب دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والشفافية والتنافس الشريف. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب أصزاك أسمارة طاطا زاغورا. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد وإلى غاية الجمعة المقبلة بكل من مراكش، سيدي بنورة، اليوسفية، تارودان، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، مولا يعقوب، فاس، خنيفرة، العرائش، وزان، وشيشاوة، وسلا. 5:03 باقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: On peut penser que tout seul on va plus vite. Comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA,
3: l'excellence d'un parcours,
4: l'assurance d'un avenir.

0: Médias. On fusionne.
1: Mohamed El-Badawi.
0: Médias. On fusionne.
1: Mohamed El-Badawi.
2: مساء الخير واهلا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا ان. في الفيزيون بالنسبه لنا ماشي غير تغيير في الايقاع بل كيفاش نفس الاغنيه تقدر تعطينا احساس اخر بلا ما تفقد الروح ديالها. انا محمد البداوي وغادي نرافقكم في هذه النص عادي اللي فيها بزاف ديال المفاجات الموسيقيه. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو باول ميكس اللي كيجمع بين حبيبي زواني وخساره فيك عمري لكل من ستاتيا وسعيد صنهاجي ولكن بصوت مجدوب الضغوري. مرحبا بكم في اون فيزيون مستمعينا الكرام.

ومن هنا مستمعينا الكرام غادي نبداو الرحله ديالنا اليوم في اون فيزيون بجوج ديال الاغاني مغربيه اللي خدات نفس جديد من خلال هذا الكوفر ديال مجدوب الدغوري. ودابا غادي نمشيو شويه بعيد للشرق والبدايه مع إليانا في اغنيه انت ايه ديال نانسي عجرم، ولكن بنسخه ديال ديب هاوس اللي كتبدل تماما الاحساس ديال العمل الاصلي. ومن بعد منها واحد من الاعمال اللي مستحيل مستحيل ما تكونش عنده بلاصه في الذاكره ديالنا الموسيقيه، عمر دياب حبيبي يا نور العين، ولكن هذه المرة في كوفر ديال ديب سول، جوج ديال الأغاني اللي كنعرفوهم مزيان وجوج ديال القراءات اللي جديدة تماما. اسمعوا إليانا في انت ايه وعمر دياب حبيبي يا نور العين، وارجع لكم خليكم معنا في أون فيزيون.

حبيبي يا نور العين، أغنية اللي ما كتحتاج شي تعريف، ولكن الفيزيون عندها طريقة خاصة في أنها تعاود تقدم لنا الأغاني اللي كنظنوا أننا كنا عارفينها. ومن هنا غادي ننتقلوا مستمعينا الكرام للعمل الآخر اللي كيأكد أن الإيقاع يقدر يغير الإحساس بالأغنية بلا ما يقيس أو ليمس الجوهر ديالها. هاد المرة غادي نسمعوا المنصور في واحد من أشهر الأعمال الإفريقية في السنوات الأخيرة ديال ريما كام داون، ولكن في كفر أفرو سول. خليكم مع نسخة اللي تكون أكثر هدوء وأكثر دفء.

الجميل في الفيزيون هو أن الحدود بين الأنماط الموسيقية كتولي تقريبا غير موجودة، ونبقاو في الأفروسول ولكن مع صوت عربي خالد فيروز في سهر الليالي، ولكن ماشي بالصيغة اللي ولفناها بل في نسخة اللي كتخلي اللحن المعروف ياخد واحد المساحة جديدة. فيروز يا سهر الليالي، سمعوها ورجعوا لكم.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم في اون فيزيون على ميديا 1. شكرا لكم بزاف على الرفقة وشكرا لكم بزاف لأنكم كتخليوا دائما للموسيقى فرصة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البداوي على ميديا 1 اون فيزيون. نخليكم مع حميد بوشناق ودي جي حميدة في موسم عنوان مغربي روح مغربية ولكن بلمسة موسيقية اللي كتخلي العمل ينسجم تماما مع العالم ديال اون فيزيون. تلقاو في موعد جديد مع اغاني اللي كنعرفوها ولكن ربما باحساس مختلف. الى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم ونفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم

التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا ومغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم خلالها.

0: وضعها بين أيديكم أولا بأول بلغتين. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة هابطة والجو ناشف بحال البارح، قل من 40% ديال الرطوبة في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 35 درجة في دكالة، ما بين 27 و 40 درجة في عبدة، ما بين 28 و 38 درجة في السوس، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 40 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و 40 درجة في الحوز، ما بين 35 و 37 درجة في الشوية، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 37 و 40 درجة في تادلة، 38 و 39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في ناحية درعا، و 40 و 41 درجة ناحية الغرب. وفي هذا الطقس السخون وغالب فيه الشرقي والشم في جل النواحي في الأحياء ديالنا، الدبانات السيراتيت لاقية منها وسيرت تكاثر في الجنانات ديال الحواميض، بالخصوص في الكليمونتين والمانغارين البكرية والنافيل، وغادي تدير فيهم خسائر كبيرة إلى الأخوات والإخوان الفلاحة ما ردوش معها البال وبادروا بالاحتياط منها قبل من الوقت وبالأدوية المرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: ويلتحق بنا في الاستوديو الزميل أمين عزيماني من أجل تقديم كل التفاصيل الخاصة بالنشرة المغربية. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير عثمان. مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة من المغرب. وعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب مجلس أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر الجاري، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية. مساهمة القضاء في ضبط سير الانتخابات هو أحد مكتسبات دستور 2011، كما يوضح عبد المنعم الزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستورية بكلية الحقوق بالسويسي جامعة محمد الخامس بالرباط.
2: منذ إقرار دستور 2011 عرفت العملية الانتخابية والمنظومة الانتخابية العديد من المستجدات. أبرز هذه المستجدات هو أنه أصبح القضاء والنيابة العامة شريكا أساسيا في إنجاح انتخابات التشريعية، سواء من خلال ترأس القضاة للجان الإحصاء على مستوى كل عملة وإقليم، بحيث لا يتم إعلان النتائج إلا بحضور القضاة في رئاسة هذه اللجان. كما أنه على المستوى الثاني أصبحت النيابة العامة شريكا أساسيا وفاعلا أساسيا في إنجاح المسلسل الانتخابي، وهذا الحضور تستدعيه المنظومة الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث يتطلب هذا الأمر يقظة النيابة العامة على امتداد المسلسل الانتخابي تحسبا لتسجيل أي مخالفات أو سلوكات تعتبر عملا جنحية أو جنائية، سواء على هامش تلقي الترشيحات أو على هامش

0: الحملة الانتخابية أو على هامش يوم الانتخاب أي يوم التصويت. هذه العملية التفاعلية تتطلب تنسيقا ويقظة من النيابة العامة.
1: أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. وارتباطا بالشأن المغربي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. إلى ليبيا الآن، حيث حذر رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز بالعاصمة الليبية طرابلس علي أبو عزة من ارتفاع أسعار الخبز بالسوق المحلية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الدقيق وتكاليف النقل والتنزيل إلى جانب أزمة الوقود والكهرباء التي تواجهها المخابز. وقال المتحدث إن استمرار هذه الأوضاع من دون تدخل حكومي لدعم الدقيق وتوفير الوقود والمحروقات والكهرباء للمخابز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز وتحميل المواطنين أعباء إضافية. المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
2: غضب وتذمر في أوساط واسعة من الليبيين بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز، وذلك لتكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الدولية.
3: أيام قبل الدينار يجيب لك 40 فردة، تو اليوم اللي كان 3 دينار.
4: والخبز هذه الناس تعبت من الأسعار كلها بس للخبز. معقول الخبز طقت؟ احنا نقولوا 3 دينار ونقولوا ياسر هذا علينا، معقول تو داروها الزوز بدينار؟
2: وعبر أصحاب المخابز عن وجود ضغوط مالية حقيقية عليهم بسبب الزيادة في أسعار الدقيق وباقي مكونات الخبز، بالإضافة إلى تكرار انقطاع الكهرباء واضطرارهم لشراء مادة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء. علي أبو عزة رئيس لجنة متابعة المخابز في ليبيا.
5: عندي تقرير حول أسعار مداخلات صناعة الخبز الفترة من ديسمبر 25 إلى غاية 26 شهر أبريل شهر 4. الدقيق زائد 25% ارتفاع، المحسن زائد 24%، الزيت زائد 52%، الزبدة زائدة 44%، السكر زائد 35%.
2: وتعيش ليبيا على وقع أزمات متتالية منذ قرابة شهرين في غياب أي حل دائم لها، مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة في الشوارع في عدة مناسبات. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: نواصل من موريتانيا، حيث أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا أمس عن مسابقة لتوظيف 2720 مدرسا من بينهم 1000 معلم رئيسي لتلقي التكوين في مدارس تكوين المعلمين و1000 معلم بالبكالوريا، ويشمل التوظيف أساتذة للتعليم الإعدادي والثانوي. توضيحات أوفى حول موجة التوظيف هذه، وهي الأكبر في البلاد ودوافعها، يقدمها لنا سعد بوه الشيخ محمد المدير المساعد للمصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، متحدثا من نواكشوط لمحفوظ والسيدي.
6: هذا هو أكبر اكتتاب في تاريخ الوزارة. قبل أيام أعلن عن اكتتاب 1132 مقدم خدمة التعليم ما بين معلم وأستاذ، ومساء أمس أعلن عن اكتتاب أكثر من 2700 مدرس. هذا الاكتتاب يتميز بكونه سيجري بالتعاون مع وزارة الرقمنة، وستكون نتائجه شفافة وواضحة، والامتحان يتم بطريقة رقمية كاملة. طبعا هذا الاكتتاب جاء بعد رفع الطاقة الاستيعابية لمدارس تكوين المعلمين، حيث ستستقبل هذه السنة بعد هذا الاكتتاب 1000 معلم و1000 معلم رئيس. المعلمون يتم انتقاؤهم من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة البكالوريا، والمعلم الرئيس يتم انتقاؤه من حاملي شهادة السلك الأول من التعليم العالي. وتهدف الوزارة من خلال هذا الاكتتاب إلى تغطية العجز في المدرسين سواء على مستوى التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي. ويأتي هذا الاكتتاب بعد سلسلة من الإصلاحات

0: جيدتها منظومة تسيير المصادر البشرية بوزارة التربية، كذلك تحسينات عرفها قطاع التعليم لجهة زيادة رواتب المدرسين وعلاواتهم.
1: نواصل من الجزائر، حيث أجرى رئيس البلاد عبد المجيد تبون اليوم تعديلا وزاريا جزئيا شمل 4 حقائب وزارية بحسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية. الوزارات المعنية هي المالية والعمل والتشغيل إلى جانب الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاتصال. نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي، حديث عن المشاركة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بترانتو الإيطالية. المغربية شيماء الحيطي تحرز ذهبية وزن 55 كيلوغراما، ومواطنها سعيد أوبايا يكتفي ببرونزية وزن أقل من 67 كيلوغراما. والتفاصيل معك الحسن جابري.
2: في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المتواصلة بترانتو الإيطالية، رفعت رياضة الكاراتيه اليوم حصيلة المشاركة المغربية بثلاث ميداليات توزعت بين ذهبية وبرونزيتين. الذهب حصلت عليه البطلة شيماء الحيطي في وزن أقل من 55 كيلوغرام. البطلة المغربية المصنفة في المركز 28 عالميا في وزنها تجاوزت كل منافساتها باستحقاق وصولا إلى المباراة النهائية التي فرضت فيها كلمتها وحسمتها بالنقاط على منافستها الإيطالية فيرونيكا بيرونوري ب3-2 لتتوج بالذهب، محرزة بذلك ثانية ميدالية لها في مشاركاتها في الألعاب المتوسطية بعد برونزية النسخة الماضية في وهران الجزائرية. عن تتويجها بالذهب في هذه النسخة تقول بطلة الكاراتيه المغربية شيماء الحيطي:
3: صراحه الاحساس ديال الذهب ما عندوش مثيل، وفرحانه بزاف خاصه فاش كتشوف النشيد الوطني كيتعزف والرايه ديال البلاد كتطلع، والحمد لله. بالنسبه ليا وبالنسبه للابطال اللي معايا، الباركور كان صعيب حيت دول البحر الابيض المتوسط الاغلبيه ديالهم كيشاركوا في الدوري الممتاز اللي كيكون كل عام، والاغلبيه ديالهم صنفين وعندهم دي ميداي اللي انترناسيونال ومعروفين بزاف في الميدان، دونك ما كانش صعيب.
2: أما في وزن أقل من 61 كيلوغرام فالبطلة المغربية سوسن بنشباب حصلت على الميدالية البرونزية بعد فوزها في لقاء الترتيب على البوسنية أمينة سيبوفيتش ب3-6. البرونز أيضا حصل عليه أيضا البطل المغربي سعيد أوبايا في وزن أقل من 67 كيلوغرام. أوبايا الذي كان معولا عليها الحصول على الميدالية الذهبية اعتبارا لكونه دخل المنافسات وهو المصنف أول عالميا في وزنه، انهزم في دور النصف أمام الكرواتي بوران بيراك بالنقاط 3-2 ليكتفي باللعب على المركز الثالث، ومعه البرونز الذي نجح في تحقيقه بالفوز في لقاء الترتيب على لاعب مونتينيغرو نيناد دولوفيتش بالنقاط 4-0.
1: شكرا لك الحسن. إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرتنا المغربية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده عثمان طاهري لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
6: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
8: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا، وإياكم مباشرة إلى ضيفي الحصاد. في المغرب ومع بداية شتنبر تحل الذكرى الثالثة لفاجعة زلزال الحوز 2023 التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة وغيرت حياة آلاف الأسر في عدد من المناطق المتضررة. وبعد 3 سنوات تتواصل جهود إعادة الإعمار الاعمار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وسط تساؤلات حول حصيلة ما تحقق ومدى استجابة الأوراش المفتوحة لحاجيات السكان وانتظاراتهم. وبينما استعادت بعض المناطق جزءا من عافيتها، ما يزال جانبا

0: جانب من المتضررين يطالب بتسريع وتيرة إعادة الإعمار ومعالجة الاختلالات التي تعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، فضلا عن تحقيق الإنصاف والعدالة المجلية. فأين وصلت عملية إعادة الإعمار وما الذي تحقق على أرض الواقع، ولماذا لا تزال مطالب والمتضررين حاضرة بعد 3 سنوات من الفاجعة؟ إلى ضيفي الحصاد. الموضوع نفصل فيه بالتفاصيل من أبرز الزوايا مع الفاعل المدني عضو التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال الحوز منتصر إثري، الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من أسني بإقليم الحوز. سيد منتصر، مرحبا بك معنا عبر ميدي آن في ضيف الحصاد.
1: مرحبا سيد عثمان، شكرا جزيلا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي ميدي آن.
0: مرحبا بك سيد منتصر. نذكر أيضا أنتم كاتب ومؤلف كتابي الصدمة يوميا، زلزال الحوز، وزلزال الحوز حكاية مواطن غير مقيم. أستاذ منتصر، بعد 3 سنوات من فاجعة زلزال الحوز، كيف يبدو المشهد في المناطق المتضررة قبل الدخول في التفاصيل؟
1: شكرا مجددا سيد عثمان. في البداية نجدد الترحم على ذوينا وأقربائنا وجيراننا وعلى أرواح جميع من فقدناهم في تلك الكارثة الإنسانية التي ضربت مناطق شاسعة في يوم 28 تنبير سنة 2023، وهي مناسبة كذلك لتجديد عبارات الشكر والتقدير للشعب المغربي قاطبة، والإشادة بالتعبئة الجماعية التي شهدتها بلادنا من المؤسسة الملكية والسلطات الحكومية بمختلف مستوياتها، إلى جانب مختلف مكونات الشعب المغربي التي وقفت معنا أنذاك والتي عكست روح التضامن والتآزر التي ميزت هذه المهنة.
0: صحيح.
1: اليوم يعني بالنسبة لسؤالكم، إذا أردنا أن نكون منصفين فلا يمكن أن ننكر أن الدولة أطلقت أوراشا مهمة بعد الزلزال، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي أو إعادة بناء عدد من المنازل أو إصلاح بعض البنية التحتية. لكن من موقعنا كضحايا زلزال الحوز ومن موقعنا في الاستماع إلى الضحايا المقصيين، أعتقد أن الحصيلة لا ينبغي أن تقص فقط بعدد المنازل التي أعيد بناؤها أو بحجم الأموال التي رصدت، وإنما بمدى استفادة جميع المتضررين دون استثناء. فبعد 3 سنوات ما يزال هناك مواطنون يقول لنا أنهم لم يحصلوا على الدعم أو لم يستفيدوا من التعويضات أو أن ملفاتهم ظلت عالقة بسبب إشكالات إدارية أو تقنية. وهنا يجب أن نطرح السؤال بوضوح، هل انتهت إعادة الإعمار لأن جزء كبير من المنازل أعيد بناؤها، أم أن تنتهي عندما تستفيد آخر أسرة متضررة من حقها؟ بالنسبة إلينا لا يمكن الحديث عن نهاية الملف ما دامت هناك أسر متضررة ما تزال تشعر بأنها خرجت منظومة الدعم. لكن تستطيع القول بأن هناك مئات عشرات آلاف من الأسر تمكنت من بناء منازلها، عادت إلى شبه حياتها الطبيعية، وبأن أوراش كبرى فعلا مفتوحة في المناطق المتضررة بصفة عامة، بأن هناك يعني الأمور تسير، لم نقول تسير ببطء إنما على الأقل تسير يعني بأقل من المترقى المعني، لأن هناك يعني إشكالات كثيرة كيعرف الجبل يعني صعوبة الطرقات إلى غير ذلك، لكن أعتقد أن إلى اليوم الملف مازال مفتوح.
0: نعم، يعني حينما نتحدث أستاذ منتصر عن حصيلة 3 سنوات من إعادة الإعمار، في رأيك ما الذي تحقق فعليا على الأرض وأنت تراقب في المناطق المتضررة، وما نسبة إنجاز المشاريع وإعادة بناء المنازل التي تحدثت عنها؟
1: سيد عثمان، يعني المشكل أن الحديث عن إعادة الإعمار أحيانا يتحول إلى حديث عن الإسمان والبناء فقط، بينما الزلزال ضرب الإنسان قبل أن يهدم الحجر.
0: أكيد.
1: هناك أسر فقدت مساكنها، هناك أسر فقدت جزء من مصادر رزقها، هناك أسر وجدت نفسها أمام مصاريف إضافية وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. ومن بين الملفات التي تطرحها طبعا التنسيقية لضحايا زلزال الحوز أو المتضررين من زلزال الحوز هو إقصاء مجموعة من الأسر من التعويضات. لذلك أعتقد أن العدالة تقتضي أن تكون وضعية الأسر مرتبطة بقدرتها على التعامل مع الإدارة وتوفر على الوثائق المطلوبة، لأننا نتحدث عن مناطق جبلية وقروية كانت تعاني أصلا من هشاشة في التوثيق والبنايات والخدمات. لذلك المطلوب اليوم هو مراجعة الملفات العالقة والاستماع للمتضررين وإيجاد حلول لحالات التي لم تستوعبها الآليات المعتمدة في البداية. حتى نكون منصفين، يعني هناك أشياء جميلة موجودة على الأرض، موجودة في الميدان، هناك أسر تمكنت من بناء منازلها كما
0: أكيد.
1: قلنا هناك
0: خصوصا أستاذ منتصر، خصوصا حتى تفاعل معك، خصوصا أنه كانت هنالك تعليمات ملكية منذ وقوع الفاجعة قصد تقديم مبادرة استعجالية ومساعدات يعني مالية لمتضرري زلزال. طبعا نحن في 2026، يعني ما بعد الزلزال، أين وصل برنامج إعادة التأهيل؟ هذا هو السؤال. يعني
1: صحيح يعني المؤسسة الملكية

0: تفاعلت منذ البداية. يعني كما نعرف أن المؤسسة الملكية عقدت يعني لقاءين موسعين وأصدرت بلاغ واضح في 14 تنبير. هناك يعني هناك عمل, لا يمكن أن نذكر بأن هناك عمل في الميدان, لكن هناك إكراهات ما زالت مطروحة. إكراهات اليوم يعترف بها حتى المسؤولين الحكوميين وغيرهم, يعني هناك إكراهات لمجموعة كبيرة من الأسر, وهناك إكراهات في إعادة يعني بناء البنية التحتية بصفة عامة في المدارس والمستشفيات والطرقات إلى غير ذلك. نقدر يعني إكراهات الطرقات وإكراهات المجال الجغرافي الجبل الوعر إلى غير ذلك, لكن نستطيع القول بأن النسبة مهمة جدا, يعني وصلنا إلى نسبة مهمة جدا, وما زال هناك بعض الإكراهات التي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تسوية ملفات الأسر المتبقية, وأيضا إلى العمل معا من أجل تسريع وتيرة إعادة الإعمار, لأن 3 سنوات ليست بشيء هين, يعني 3 سنوات صعبة جدا يعني على أسر محرومة من التعويضات, وعلى أسر ما زالت إلى حد اليوم تقطن في خيام بسبب يعني مشاكل, سواء مشاكل في تحويل من منطقة إلى أخرى أو مشاكل تقنية أو مشاكل إدارية. لكن في العموم هناك أشياء إيجابية يعني تمت على أرض الواقع وبوجود نراها بعين المجردة, وهناك ملفات أخرى تحتاج إلى العمل.
1: نعم, يعني ما بعد إعادة الإعمار, هل المطلوب اليوم فقط إعادة بناء ما دمره الزلزال كما قلت في البداية أستاذ منتصر, أم الانتقال إلى تنمية مستدامة للمناطق المتضررة بما يضمن عدم استمرار العزلة والفوارق المجالية؟
0: تماما, هذا سؤال مهم جدا, يعني هذا السؤال في اعتقادي من أهم الأسئلة في ملف إعادة الإعمار, لأنه يرتبط مباشرة بالفلسفة التي كان يفترض أن تحكم عملية إعادة البناء منذ البداية. وهنا أريد طبعا أن نستحضر بلغ صادر عن الديوان الملكي منذ 14 تنبير عقب الزلزال, والذي شدد على ضرورة أن تراعي عملية إعادة الإعمار الخصوصية المحلية واحترام أنماط العيش والخصوصية المجالية إلى غير ذلك. اليوم يعني يجب, أعتقد لأن التوجه الملكي مهم جدا, يعني إعادة الإعمار لم يكن يفترض أن يكون مجرد عملية تقنية موحدة تطبق بالطريقة نفسها في كل مكان. لذلك أعتقد أن اليوم يجب أن تكون هناك أورش موسعة وكبيرة جدا تشمل مختلف مناحي الحياة في هذه المناطق. هذه المناطق تعاني اصلا من هشاشه, تعاني من عزله, تعاني حتى قبل الزلزال, وجاء الزلزال وكشف هذه الهشاشه وكشف هذه العزله وكشف ايضا هذه المشكل كما تحدث صاحب الجلاله عن المغرب بسرعتين, تعاد هذه السرعه البطيئه جدا. لذلك اعتقد ان اليوم يجب ان تكون هناك سياسه شامله واراده شامله من المسؤولين الحكوميين حتى تكون هذه المناطق تسترجع اولا حياتها الطبيعية, وأيضا أن تنتقل من منطق إعادة الإعمار فقط في منطقة في عقب الزلزال إلى مناطق تستقطب السياحة الجبلية والقروية, وتكون هناك أورش كبرى مفتوحة لشباب ولغير ذلك.
1: نعم, يعني حتى نضع المستمع في صورة أستاذ منتصر, ماذا عن البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة؟ فهمت من كلامك أنه البعض لم يتحقق, ولكن هنالك كما تفضلت وذكرت هنالك عمل فيما يخص مثلا الطرق, المستشفيات, المدارس, شبكات الماء والكهرباء.
0: أستاذ عثمان, طبعا علينا أولا نوسي في مفعول إعادة الإعمار. عندما نتحدث عن إعادة إعمار الحوز لا نتحدث فقط عن بناء المنازل, نتحدث عن الطريق التي يسلكها المواطن للوصول إلى منزله, والمدرسة التي يذهب إليها أبنائه, والمستشفيات التي يلجأ إليها, والماء والكهرباء والاتصالات وفرص عمل ومصادر الدخل. لذلك فإن إعادة بناء منزل دون معالجة عزلة التي تعيشها الدواوير أو دون توفير الخدمات الأساسية تعني أننا أعدنا بناء الحجر وأننا لم نعد بعد بناء الحياة. ومن هنا نحتاج إلى تقييم شامل لما تحقق في الطرق والصحة والتعليم والماء والكهرباء خصوصا في المناطق الأكثر عزلة, والعمل على يعني على تسوية مجموعة من الأشياء التي ما زالت عالقة إلى حدود اليوم. صحيح هناك طرقات معبدة, هناك مستشفيات بدأت تظهر في الوجود, هناك مدارس بدأت تخرج, لكن ما زال هناك تأخير في بعض المؤسسات التعليمية, هناك تأخير في بعض المستشفيات, هناك تأخير في بعض الطرقات نظرا لظروف مختلفة.
1: في أي مناطق مثلا حتى نفهم معك أستاذ منتصر, في أي مناطق ما زال هنالك تأخر على مستوى إعادة التأهيل مثلا؟
0: أعتقد أن في مختلف المناطق المتضررة والمناطق المنكوبة خصوصا في المناطق التي أنتمي إليها في إقليم الحوز, يعني لا زالت هناك بعض الجماعات تعاني من العزلة, تعاني من يعني بطء في إعادة البناء التحتية بكاملها, وأيضا حتى على مستوى مركز أسني مثلا الجامعة التي أنتمي إليها إلى حدود اليوم قبل أشهر فقط تم يعني فتح أغلفات لإعادة بناء الثانوية التخصص الكبير, يعني لم تبدأ فيها بعد الأشهر بالطريقة التي يجب أن تبدأ بها بعد 3 سنوات من الزلزال.
1: نعم, تحدثت عن أنماط العيش المحلية بالنسبة للمنطقة, من جهة خصوصية المناطق الجبلية إلى أي حد راعت مشاريع إعادة الإعمار طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما سبق وأكدت التعليمات الملكية؟
0: صحيح. الحوز يعني كما هو معروف يعرف الجميع منطقة جبلية لها خصوصية عمرانية واجتماعية والثقافية واقتصادية، بالتالي يجب أن تكون إعادة البناء منازل والقرى منسجمة مع هذه الخصوصية. نحن لا نتحدث

0: فقط على شكل منزل وإنما عن سؤال أكبر، هل المنزل الجديد يسمح للأسر بأن تستمر في نمط حياتها؟ هل يحترم علاقتها بالأرض؟ هل يأخذ بعين الاعتبار النشاط الفلاحي وضربية الماشية؟ هل يراعي طبيعة الدوار والعلاقة الاجتماعية بين الأسر؟ هناك أيضا خصوصية مرتبطة بالمواد المحلية وبالعمارة التقليدية وباتباع التضاريس والمناخ. لهذا عندما نتحدث عن احترام الخصوصية المحلية فنحن لا ندعو إلى تجميد المنطقة بالماضي طبعا.
1: وكان هنا تأكيد في هذا الجانب لو سمحت أستاذ منتصر، كان هنالك تأكيد يعني برؤية ملكية في هذا الجانب فيما يخص الحفاظ على التراث الخاص بالمباني في المناطق المتضررة.
0: صحيح، يعني البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 14 تنبير عقب الزلزال مباشرة شدد على ضرورة أن تراعي عملية إعادة الإعمار الخصوصيات المحلية واحترام أنماط العاش والخصوصيات المجالية للمنطقة. هذا أكد عليه بلاغ الديوان الملكي. لكن مع الأسف الشديد يعني لم نقول الكل، لكن بعض المنازل التي تم إعادة بناؤها هي منازل عادية تشبه تماما المنازل التي تجلس على هوامش المدن. هذا موجود. السلامة الهندسية من جهة مهمة، احترام الهوية الخصوصية المحلية من جهة أخرى هي الأهم. الأهم أن السكان أنفسهم يجب أن يكونوا جزءا من هذا القرار. لا يمكن أن يأتي التصميم من فوق ثم نقول للسكان هذا هو المنزل الذي يستعيشون فيه. السكان يعرفون أرضهم ويعرفون احتياجاتهم ويعرفون كيف كانوا يعيشون وما الذي يحتاجون إليه ليستمرون في حياتهم. وبالتالي فإن روح بلغ 14 تنبير تقتضي في تقدير إشراك الساكنة المحلية في تصور إعادة الإعمار وليس فقط إخبارها بالقرارات بعد اتخاذها.
1: نعم، يعني كسؤال أخير أستاذ منتصر، يعني الانتخابات التشريعيات القادمة في المغرب هي أيضا فرصة للساكنة، لماذا؟ لأن تختار ربما من سيوصل يعني أصواتها إلى البرلمان. في رأيك هل استطاعت الحكومة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها بعد الزلزال؟ كما تفضلت وذكرت كان هنالك تفاعل ملكي ما بعد الفاجعة، أيضا كان هنالك تفاعل من جانب مثلا القوات المسلحة الملكية المغربية بنزولها إلى الأرض، ماذا عن الحكومة مثلا؟
0: صحيح، يعني ما قلنا ونقول ونؤكد وهذا أونته أيضا في كتابي الأول والثاني، المؤسسة الملكية قامت بدورها وبأخ أكبر، القوات المسلحة الملكية قامت بأكبر دور في ملف ضحايا زلزال الحوز، فقد عشنا معهم سنوات أيام كانت صعبة جدا وكانت بجانبنا. مع الأسف الشديد الحكومة وهي تؤكد ذلك، وهناك تناقضات في أرقام الحكومة، هناك تناقضات في تفاصيل تصريحاتها بخصوص الزلزال. اليوم مع اقتراب الانتخابات بدأت تعترف وتؤكد بأن هناك بعض، تقول هي بعض الأسر لم تستفيد من التعويضات، وبالتالي نحن سنعمل على إيجاد حلول لهذه الأسر. بالتالي بعد 3 سنوات ومع اقتراب الانتخابات بدأت الحكومة تتحدث عن بعض الأسر تم يعني لم تستفيد بعض من الدعم ومن إعادة بناء الإعمار ومن إعادة بناء منازلها. بالتالي اليوم نستطيع القول بأن ما كنا نقوله على مدى 3 سنوات من الاحتجاجات والمراسلات والشكايات وأيضا تظلمات إلى مختلف المؤسسات المعنية اليوم أصبح المسؤولون يعترفون به. بالتالي نتمنى صديقنا
1: يعني كان هناك لقاء جمعكم يعني جمعة تنسيقية برئيس الحكومة يعني.
0: طبعا الشق الوطني ضحايا زلزال الحوز عقدت مجموعه من اللقاءات مع مجموعه من الاحزاب السياسيه يعني في المعارضه وفي الاغلبيه، ووجهنا رسالتنا ووجهنا ملفات بان هناك اسر مقصيه محرومه من التعويضات تتوفر فيها شروط الاستفاده ولم تستفيد بعد. بعد يعني ايام قليله سيد رئيس الحكومه استقبل بعض أصدقاء من التنسيقية وتحدث معهم في هذا الملف، كما تحدث أيضا بعض الوزراء وبعض المسؤولين بأن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى بعض يعني الأسر أن تستفيد. بالتالي اليوم مع اقتراب الانتخابات هي فرصة، طبعا فرصة لسكنة هذه المنطقة للتعبير عن موقفها وقناعاتها، وأيضا لمحاسبة من يعني من قام بتنقيص في إتمام مهمته وملفه، وأيضا للتعبير على أننا طبعا لا يمكن أن ننكر ما تحقق وما حجم ما تحقق. نعم. وأيضا تضامن المغرب الكبير، وأيضا لأن الأهم في الأخير هي المؤسسة الملكية وقفت إلى جانبنا وأعطت تعليماتها السامية إلى مختلف المتداخلين والمعنيين. صحيح أيضا أن اللجنة البين وزارية عقدت أكثر من 15 لقاء، لكن إلى حدود اليوم أؤكد لك أن هناك أسر تتوفر فيها شروط الاستفادة ولم تستفيد بعد. هناك ظروف، هناك مشاكل تقنية، هناك مشاكل إدارية، وهناك مشاكل تصنيف، وكما تعرف ويعرف الجميع يعني بعض الأسر بل الملايين من المغاربة أبناء الهامش والقرى يعني يضطرون للعمل في المدن نظرا للظروف السوسيو-اقتصادية في مناطقهم، وبالتالي العمل في المدينة لا يعني أنك تقطن في المدينة وتملك وثائق المنزل وتملك منزل في القرى وفقدت المنزل وفي الأخير تجد نفسك مواطن غير مقيم. نعم. فقط لأن عندك بطاقة في المدينة التي تشتغل فيها. بالتالي نتمنى صديقنا عبر ميديا أن تيفي عبر أن تسير رسالتنا لمختلف المسؤولين المعنيين بدل من أن يتحركوا يعني كفى 3 سنوات تكفي حتى يتم إعادة النظر في ملفات الأسر التي
1: لم تستفيد. نعم، ونشكرك. لم يبقى لنا الكثير من الوقت، نتمنى أن يكون هنالك تفاعل مسؤول.

0: portée par le Conseil de la région Fès-Meknès et mise en œuvre par l'Agence régionale d'exécution des projets. L'objectif affiché, élargir l'offre sportive, encourager la pratique régulière du sport et créer de meilleures conditions d'encadrement pour les jeunes. Et oui, il faut rester toujours sportif. Et c'est surtout à l'écoute de Midi 1. Passez une agréable soirée en notre compagnie.
1: Midi 1, La Youn, 101, Darla, 96.4.
2: بعد قليل في الحصاد القصة. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس. لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية.
3: للحديث بقية.
4: فأما لازمة الدخول المدرسي فغلاء اللوازم المدرسية وتعقيداتها، وأما لازمة الدخول الثقافي فحزن في الرأس والقلب. ورغم أنه ليس من شأني أن أقول إن هذا عنوان مجموعة قصصية صدرت عام 73 للقاص المغربي إدريس الخوري.
2: ميديا ريبورتاج.
5: أمام حشد كبير ابتسامة جون لوك ميلانشون. من يستطيع توحيد كل ناخبي اليسار؟ أنا، يرد بثقة زعيم فرنسا الأبية.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: دي ان حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: حيكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا في المباشر عبر ميديان في حصاد اليوم، أولى محطته فيما يخص الإنتاج. القصة: ليست كل الثورات تصنع في ساحات القتال، فبعدها يبدأ بحرف ويكبر حتى يغير مجرى التاريخ. هذه حكاية رجل ولد عبدا لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في الولايات المتحدة. لمحة عن قصة فريدريك دوغلاس مع سفيان أمنحوت.
2: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفا من الحروف بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس، لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحا غير به تاريخ الولايات المتحدة حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع، انتزع من والدته وهو لا يزال طفلا. نشأ وهو يرى أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلا إذ أوقفها زوجها قائلا إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازا بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية، كان يحمل قطعا من الخبز إلى أطفال بيض فقراء ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلا من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عددا من العبيد سرا وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمنا بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أن موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس ما عاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمناً بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوماً عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح بل تنتزع بالوعي.

0: والمساواة.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل نشرة السابعة المفصلة، النشرة الجوية. في المغرب طقس مشمس بجنوب تفيلالت درعا تادلا الحوز جنوب الخط الرابط، كذلك بين السمارة والداخل وغائم جزئيا إلى صاف غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بشفشاون، 26 في الداخل، 27 في الرباط الدار البيضاء، 30 في الحسيمة، 32 بطنجة العيون السويرة، 34 بوجدة، 35 بفاس، 38 بمراكش، و41 درجة على المقاييس تسجل بزاقوره. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة تسجل في الجزائر مع طقس مشمس، و32 درجة في طرابلس، 34 مرتقبة بنواكشوط، بينما 36 درجة في القاهرة وتونس. أما في العواصم العربية 31 درجة تسجل في بيروت مع طقس مشمس، 36 درجة في دمشق القاهرة وتونس، بينما 42 درجة في بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم 19 درجة في برلين مع أجواء مشمسة غالبا، 20 درجة في موسكو مع طقس غائم جزئيا وعواصف رعدية، 21 درجة في لندن وبروكسل، و25 درجة في باريس، فيما تصل الحرارة إلى 37 درجة في مدريد. اللحظة نرحب بالزميل أمين عزيماني من أجل تقديم كل التفاصيل الخاصة بالنشرة المفصلة السابعة مساء من ميديا. مساء الخير ومجددا أمين.
3: مرحبا بك عثمان، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، أنظار النقابات العمالية تتجه إلى البرامج الانتخابية للأحزاب بحثا عن تصورات واضحة للمرحلة المقبلة، خاصة ما يرتبط بالملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشغيلة. المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس المحتلة تبدأ اليوم إضرابا عن العمل مع انطلاق العام الدراسي، احتجاجا على منع السلطات الإسرائيلية دخول عدد كبير من أطرها من الضفة الغربية إلى المدينة المحتلة، ورفضا للمنهاج الذي فرضته سلطات الاحتلال. الرئيس الصيني شي جي بينغ يصل اليوم إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية من 3 أيام، هي الأولى للزعيم الصيني لمصر منذ 10 سنوات. الزيارة ينتظر أن تركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ورفع الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر. استطلاع رأي جديد لرويترز يكشف تدني شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، وسط استياء واسع النطاق من الحرب على إيران ومن أداء الجمهوريين في إدارة الاقتصاد. في إطار التسخينات الانتخابية لرئاسيات العام المقبل بفرنسا، حزب التجمع الوطني بزعامة المرشحة مارين لوبان يبعث من جديد النقاش السياسي حول الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، ويعلن لجوءه إلى الاستفتاء لتمرير القانون في حال وصوله إلى السلطة. نستهل عرض السابعة الإخباري من المغرب. ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري، تتجه أنظار النقابات العمالية إلى البرامج الانتخابية للأحزاب بحثا عن تصورات واضحة للمرحلة المقبلة، خاصة ما يرتبط بالملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشغيلة. في المتابعة نور الدين إيجاجان.
4: انتظارات كبيرة تتقاسمها النقابات المغربية أياما قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة، بعضها متراكم وآخر يعكس تطلعات اجتماعية جديدة، لكنها تلتقي في ضرورة مراجعة السياسات العمومية في ميادين عديدة رصدها العربي حبشي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
5: الأغلبية الحكومية المقبلة خاصة تحترم الحقوق والحريات النقابية، خاصة توضع المسألة الاجتماعية على قدم المساواة مع المسلمين.

0: الاقتصادية في السياسة العمومية، دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور والزيادة في المعاشات ديال المتقاعدين.
1: ملفات تراها النقابات ذات مدخل واحد لتجد سبيلا للحلول. الزيادة في أجور الشغيلة مطلب أساسي ينتظر الحكومة المقبلة، فضلا عن استدراك مطالب فئوية يتقدمها المتقاعدون، شريحة يعتبرها علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل منسية.
2: لا بد من زيادة في أجور، لأن الأجور تآكلت بشكل كبير، وكذلك رفع المعاشات ديال المتقاعدين، هذه الفئة التي تم نسيانها وإهمالها لعدة سنوات. بالتالي نعتقد أن المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم الأرامل لهم أولوية قصوى.
1: ترقب نقابي إذن لما ستفرزه صناديق الاقتراع في 23 من الشهر الجاري، ترقب له امتدادات شعبية كذلك تطمح لمغرب أفضل.
3: وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية بالمملكة، دائما دعت رئاسة النيابة العامة اليوم كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر الجاري، وذلك بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. بالمغرب دائما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة أمس من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 27 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية السويدية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث بدأت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس المحتلة صباح اليوم إضرابا عن العمل مع انطلاق العام الدراسي، احتجاجا على منع السلطات الإسرائيلية دخول عدد كبير من المعلمين المنحدرين من الضفة الغربية المحتلة ورفضا للمنهاج الذي فرضته سلطات الاحتلال فيما يسعى إلى تشويه الرواية التاريخية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة ماجد سعيد من رام الله.
4: حتى إشعار آخر، علقت مدارس القدس الخاصة الدوام المدرسي في المدينة بسبب عدم تجديد إسرائيل لتصريح دخول معلميها والطواقم المساندة القادمين من الضفة الغربية. إجراء السلطات الإسرائيلية الذي يتزامن مع سعيها الحثيث لفرض المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس حالت دون انتظام أكثر من 75 ألف طالب وطالبة يتوزعون على نحو 80 مدرسة خاصة وأهلية في القدس، خطوة اعتبرها المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي استهدافا ممنهجا ومتواصلا للتعليم في القدس.
5: ابتزاز أصحاب هذه المدارس من أجل تطبيق المنهاج الإسرائيلي البحت، أو على الأقل المنهاج الإسرائيلي المحرف. أدوات هذه الضغوطات إما بعدم الترخيص أو منع 300 معلم في كافة مدارسنا في مدارس القدس يحملون هوية الضفة الغربية يحتاجون إلى تصريح من الاحتلال.
4: استهداف العملية التربوية للفلسطينيين يمتد أيضا لأطال 84 مدرسة بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا الأمر دفع بوزارة التربية والتعليم، كما يقول المتحدث الرسمي باسمها صادق الخضور، إلى الاستنفار للبحث عن حلول ووقف المساس بها.
6: احنا الآن نتواصل مع الهيئات الدولية والدول التي دعمت هذه المدارس المهددة كي تتحمل مسؤوليات على صعيد إيجاد البدائل. نوجد البدائل، ندرك أن هناك صعوبة في ذلك، فقد اعتدنا على أن يظل التعليم أداة صمود وتحدي.
4: إجراءات السلطات الإسرائيلية المتدحرجة مكنت بلدية الاحتلال في القدس من إلزام نحو 45 ألف طالب وطالبة بما يمثلون 38% من طلبة المدينة من الفلسطينيين بدراسة المنهاج الإسرائيلي، وهي تضغط على باقي المدارس كي يشملها هذا الإجراء. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: وفي قطاع غزة قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في مدينة غزة اليوم خلال عملية إسرائيلية لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس تخللها قصف لم تشهد المدينة بشدته في الأسابيع الأخيرة وفق ما ذكرته السلطات المحلية. في مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط سنتكوم في بيان مقتضب اليوم على منصة إكس أنها شنت غارات جوية جديدة على جنوب إيران، مضيفة أن ذلك يأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد قبل قليل إيران بضربات أشد إذا ردت على القصف الأمريكي. نواصل نشرتنا من العاصمة المصرية القاهرة، حيث وصل الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم في مسهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، هي الأولى يجريها الزعيم الصيني لمصر منذ 10 سنوات، ويُنتظر أن تركز فيها المباحثات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ورفع الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، زيارة تمثل تكريسا لتطابق وجهات النظر بين بكين والقاهرة إلى جانب مساعيهما لتطوير العلاقات الاقتصادية، كما يوضح عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالية متحدثا من القاهرة ليوسف نعماني.
1: تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار تأكيد العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر والصين. معروف أن هناك تطابق في وجهات النظر منذ فترة ما بين القيادة المصرية والقيادة الصينية حول عدد كبير من القضايا العالمية، وخاصة القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. لكن هذه الزيارة تحمل بعدا اقتصاديا مهما، وهو زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر والصين. الصين معروف أن حجم التجارة حاليا بين مصر والصين في حدود 20 مليار دولار، وهناك ترتيبات لزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، أي نتحدث عن زيادة من 20 مليار دولار حاليا إلى 23 مليار دولار في نهاية عام 2027. أيضا الجانب الصيني سوف يعرض رغبته في مضاعفة مساحة المنطقة الصينية الاقتصادية الحرة في مصر، منطقة تيدا، بتوسعتها 10 مليون متر مربع، إضافية إلى المساحة التخزينية الممنوحة لهذه المنطقة. المساحة التخزينية لمنطقة تيدا قد امتلأت، وأن هناك طلبات كثيرة من الشركات الصينية للاستثمار والتواجد في مصر، وأن المساحات التخزينية الموجودة لا تفي بهذا الغرض، ولذلك هناك احتمال أن يتم مناقشة مضاعفة مساحة هذه المنطقة.
0: أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تزال عند أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، وسط استياء واسع النطاق من الحرب على إيران ومن أداء الجمهوريين في إدارة الاقتصاد. وجاءت نتائج هذا الاستطلاع متسقة مع استطلاع منفصل أجرته جامعة ماساتشوستس أمهرس، أظهر بدوره تراجعا حادا في شعبية الرئيس ترامب. وتشكل هذه النتائج عبئا محتملا على حزبه الجمهوري قبل شهرين تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر، مع تنامي التذمر الشعبي. عن ذلك نتابع تعليق الداهي يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي متحدثا من واشنطن.
2: انحدار في شعبية ترامب نتيجة للوضع الاقتصادي داخل أمريكا، وهذه استطلاعات الرأي تعزز مدى التذمر الشعبي من سياسات ترامب ونسبة التضخم وكذلك غلاء المعيشة وارتفاع أيضا إيجار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا، وهذا سينعكس بكل تأكيد على الانتخابات النصفية واستعادة الديمقراطيين للأغلبية داخل مجلسي الشيوخ وكذلك النواب، بالنظر لمدى التذمر من السياسات الحالية، خصوصا فيما يتعلق أيضا بزيادة أسعار البنزين بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية والتصعيد في المنطقة حاليا. هذا التذمر أيضا بدأ يعطي آثاره الجلية في الانقسام داخل الحزب الجمهوري وكذلك في ماغا من مدى السياسات التي لم تحقق أي نوع من الانعكاس الاقتصادي المريح للمواطنين، والأمريكيون دائما يضعون الاقتصاد في أولويات حساباتهم مع التعاطي مع الأنظمة الحاكمة.
0: الحديث عن الانتخابات يقودنا اللحظة نحو فرنسا، وفي إطار التسخينات الانتخابية لرئاسيات العام المقبل واستمالة مزيد من الناخبين، يعيد حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني بزعامة مارين لوبين المرشحة النقاش السياسي حول الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة. الحزب يتجه لإدراج حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ضمن برنامجه الانتخابي، مع فرض غرامات على النساء المخالفات، ويعلن أنه سيدرس اللجوء إلى استفتاء لتمرير القانون في حال وصوله إلى السلطة، توجه ردت عليه الحكومة بإبداء تحفظاتها، فيما وصف جان لوك

0: ميلونشون زعيم اليسار الإجراء بأنه مشين. مراسلنا بباريس علي الشقوري معه التفاصيل.
1: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشدد على مواقفه الرامية إلى حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام. خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية، أكد النائب عن الحزب جون فيليب تونغي حسم النقاش الداخلي، مشيرا إلى أنه في حال وصول الحزب إلى سدة الرئاسة ستفرض غرامة مالية على ارتداء الحجاب في الشارع.
2: يوجد هذا المقترح في برنامج ماري لوبين الذي يتمثل في حماية فرنسا، ليس من رمز ديني بل من رمز للإيديولوجية الإسلاموية التي نريد محاربتها. نحن نريد حماية النساء ونريد حماية جميع محبي الحرية.
1: يعد هذا الإجراء أحد البنود البارزة التي تدافع عنها زعيمة حزب التجمع الوطني ماري لوبين في برامجها الانتخابية. مرشحة اليمين المتطرف جددت تأكيدها على عزمها طرح استفتاء شعبي حول مشروع قانون يتضمن مقترح حظر الحجاب في الفضاءات العامة. هذه التصريحات أثارت موجة ردود منددة، إذ أعربت المتحدثة باسم الحكومة عن تحفظات واضحة إزاء دستورية هذا المشروع وقابليته للتطبيق على أرض الواقع. من جانبه ندد جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بالمقترح واصفا إياه بالمشين، وأبدى غابرييل أتال عن حزب النهضة الحاكم رفضا قاطعا له. وعلى صعيد اليمين انتقد برونو غوتايو الخطوة معتبرا إياها مزايدة شعبوية. حتى في أوساط نقابات الشرطة يبدو المقترح غير قابل للتنفيذ. غودي مانا الناطق باسم نقابات الشرطة أنسا:
3: أعتقد أن هناك قضايا أكثر أهمية بكثير من ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية من قبل الفتيات الشابات.
1: بالموازاة مع التصريحات، أكد خبراء استحالة تطبيق قرار شبيه، إذ أنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية ويستوجب محطات تشريعية معقدة تجعل من وعد اليمين المتطرف عاصفة في فنجان المزايدات السياسية. علي الشقوري من باريس لميديا.
0: قبل أن نغلق ملفات النشرة، توفي اليوم الفنان عزيز باقبو توفي أمس الفنان عزيز باقبو بعد صراع مع المرض عن سن ناهز 64 عاما. الفقيد وهو شقيق المعلم الجناوي الراحل مصطفى باقبو رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي. بعد مستمعينا ننهي هذه النشرة، ممتن لحسن الإصغاء والمتابعة. لحظة أترككم مباشرة من جديد معك عثمان.
4: شكرا جزيلا لك زميلي أمين مع نهاية نشرتي السابعة، لكن واصل معكم مستمعين الكرام مواد الحصاد في يومه الثلاثاء اللحظة إلى توقيعات التي تقدم لنا في هذا المساء للحديث بقية. يتجدد في هذه الأيام الحديث عن الدخول المدرسي والثقافي، مثل ما يتجدد كل سنة يتجدد الحديث ويتجدد الموسم دون أي جديد يذكر. فدائما ما يكون الحديث خلال الدخول المدرسي عن غلاء اللوازم المدرسية والتغيير المتكرر في المقررات والمناهج. وأما الدخول الثقافي في المغرب فيتميز هذه السنة بحزن في الرأس والقلب، وهذا عنوان مجموعة قصصية للمغرب إدريس الخوري، كما أنه عنوان هذا العدد من ركني للحديث بقية مع الزميل شكري البكري.
5: ينتهي إذن موسم الصيف والبطيخ في الشاطئ ليعود الحديث عن موسم الدخول الثقافي والمدرسي. والمذهل أن هذا الحديث دائما ما يعود بنفس اللازمة ونفس الصيغة وذات السؤال. فأما لازمة الدخول المدرسي فالتغيير المتكرر في الأدوات والمقررات والمناهج وغلاء اللوازم المدرسية ومبالغة بعض المدارس الخاصة في إرهاق جيوب الأولياء. وفي هذا الباب أرسلت إحدى المدارس قائمة اللوازم الخاصة بطفل في الخامسة من العمر، أي السنة الأخيرة من التعليم الأولي، أي أن الطفل عمران لم يطأ بعد عتبة التعليم الابتدائي، فيفاجأ الأبوان بقائمة أطول من أذرعهما معا، اقتباسا من التعبير الفرنسي long comme le bras، بما أن القائمة مكتوبة بلغة مولير. سألت الأم السيدة كلود الذي يعرف كل شيء عن كل شيء في كل بقاع العالم، فقال إن القائمة

0: جيدة من حيث التنوع لكنها مبالغ فيها من حيث الكمية، وأن بعض الأدوات تبدو أكبر من مستوى طفل في ربيعه الخامس. وكانت المفاجأة أيضا أن السيد كلود استغرب بدوره لكون القائمة تبدو وكأنها موجهة لصف كامل من تلاميذ التعليم الأولي في مدرسة برمتها وليس لتلميذ واحد. وأضاف كلود بأنه شخصيا لن يشتري كل هذه اللوازم غير اللازمة قبل التواصل مع المدرسة، لأن بعض المدارس تطلب هذه الأدوات للاستخدام الجماعي داخل القسم وليس لأن الطفل سيستعملها كلها بمفرده، وهذا أمر شائع حسب حكيم الذكاء الاصطناعي التوليدي سيد كلود. ألم أقل إن كلود يعرف كل شيء عن كل شيء في كل بقاع العالم؟ لا أعرف إن كان ذلك ينطبق على المدرسة التي استقبلت الطفل عمران في صفه الأخير من التعليم الأولي، لكنني أعرف أن الأم سألت السيد كلود وأن الأب علق في النهاية بأنه لا ينبغي للمرء أن ينجب أطفالا في هذا الزمن الرديء. والحقيقة أنه لا يعرف رداءة هذه اللازمة المدرسية إلا من عاش تلك الفترة التي كنا نتوارث فيها اللوازم المدرسية أخا عن أخ وصديقا عن صديق وجارا عن جار، ما كان يخفف الكثير من الأعباء عن الأسرة المغربية دون الحديث عن مستوى التعليم والتكوين. لكن نظام الإرث هذا يستحيل اليوم في زمن تتغير فيه القوائم من مدرسة لأخرى ومن سنة لأخرى. وهذه السنة ينتهي مجددا موسم الصيف والبطيخ ليعود الحديث عن موسم الدخول الثقافي والمدرسي مثلما يعود دائما بنفس اللازمة وذات الصيغة وذات السؤال. فأما لازمة الدخول المدرسي فغلاء اللوازم المدرسية وتعقيداتها، وأما لازمة الدخول الثقافي فحزن في الرأس والقلب. ورغم أنه ليس من شأني أن أقول إن هذا عنوان مجموعة قصصية صدرت عام 73 للقاص المغربي إدريس الخوري، لكن اعذروني بأن أضيف بأن إدريس الخوري من أبرز علامات القصة العربية في القرن العشرين. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديان في حصاد اليوم اللحظة، وصلنا وإياكم إلى مساء الرياضة. وقصد تقديم كل التفاصيل التي جاءت هذا اليوم فيما يخص أيضا الأحداث الرياضية قدمها الزميل الحسن جابري. مساء الخير حسن.
3: مساء النور عثمان، مساءكم سعيد مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى تقودنا للحديث عن المشاركة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المتواصلة بطرنتو الإيطالية. حصيلة المشاركة المغربية اليوم ارتفعت حتى حدود اللحظة بخمس ميداليات توزعت بين ذهبيتين وثلاث برونزيات. ففي رياضة الكاراتيه توجت البطلة المغربية شيماء الحيطي بذهبية وزن أقل من 55 كيلوغرام. البطلة المغربية المصنفة في المركز 28 عالميا في وزنها تجاوزت كل منافساتها باستحقاق وصولا إلى المباراة النهائية التي حسمتها أمام الإيطالية فيرونيكا برينوري بالنقاط 3-2 لتتوج بالذهب محرزة ثانية ميدالية لها في مشاركتها في الألعاب المتوسطية بعد برونزية النسخة الأخيرة في وهران الجزائرية. عن تتويجها بالذهب في هذه النسخة تقول البطلة المغربية شيماء الحيطي:
4: صراحة الإحساس ديال الذهب ما عندوش مثيل، وفرحنا بزاف خاصة فاش كتشوف نشيد الوطني كيتعزف والراية ديال البلاد كتطلع، والحمد لله. بالنسبة ليا وبالنسبة للأبطال اللي معايا، الباركور كان صعيب حيت دول البحر الأبيض المتوسط الأغلبية ديالهم كيشاركوا في الدوري الممتاز اللي كيكون كل عام، والأغلبية ديالهم صنفين وعندهم دي ميدايل اللي انترناسيونال ومعروفين بزاف في الميدان، دونك ما كانش صعيب.
3: أما في وزن أقل من 61 كيلوغرام فالبطلة المغربية سوسن بن شباب حصلت على البرونز بعد فوزها في لقاء الترتيب على منافستها البوسنية أمينة سيبوفيتش 6-3.

0: البرونز حصل عليه أيضا البطلان سعيد أبايا في وزن أقل من 67 كيلوغرام، وأيضا حمزة سام المصنف في المركز التاسع عالميا فاز ببرونزية وزن أقل من 75 كيلوغرام. في رياضة ألعاب القوى، العداءة المغربية سلمى الهلالي توجت بذهبية سباق 400 متر سيدات محطمة في طريقها إلى ذلك الرقم القياسي الوطني المغربي في المسافة، بعدما أنهت السباق في الصدارة بتوقيت 51 ثانية و26 جزءا بالمئة من الثانية. أما لدى الرجال، العداء المغربي أنس الساعي اكتفى بالحصول على برونزية سباق 1500 متر بعدما حل ثالثا بتوقيت 3:43. حصيلة المغرب حتى الآن في هذه الألعاب ارتفعت إلى 31 ميدالية تتوزع بين 10 ذهبيات 5 فضيات و16 برونزية. نفتح صفحة كرة القدم بداية بأخبار انتقالات الدوليين المغاربة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في عدد من البطولات. ففي إيطاليا وألمانيا التي يغلق فيها الميركاتو هذا المساء، كشفت شبكة سكاي سبورتس أن انتقال الدولي المغربي نايل العناوي إلى نادي لايبزيغ الألماني دخل مرحلة الحسم بعدما كان اللاعب سافر إلى ألمانيا في أعقاب حصوله على موافقته نادي روما من أجل اجتياز الفحوصات الطبية النهائية في صفقة يرتقب أن يتم حسمها والإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة. اللاعب المغربي ينتظر أن ينتقل إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة مقابل 4 ملايين يورو، مع تضمين الاتفاق خيار الشراء النهائي بقيمة 25 مليون يورو. أما الدولي المغربي الآخر عز الدين أناحي فوجهته الأقرب بانيثينايكوس اليوناني بعدما توصل ناديه جيرونا الإسباني إلى اتفاق شفهي مع النادي اليوناني بشأن انتقاله، خطوة تمهد لعودة اللاعب إلى الفريق الذي سبق أن حمل قميصه على سبيل الإعارة خلال موسم 24 و2025. نواصل دائما مع أخبار الانتقالات التي تصارعت في اليوم الأخير من الميركاتو. بالأساس في البريمير ليج، صفقة قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي تمثلت في موافقة نادي مانشستر سيتي وصيف في البريمير ليج على التعاقد مع لاعب وسط مواطنه تشيلسي الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز. الصفقة بحسب تقارير إعلامية بلغت 125 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 167 مليون دولار. هي قيمة تعادل الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات. صفقة ستعادل المبلغ الذي دفعه ليفربول إلى نيوكاسل مقابل انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك العام الماضي. بإنجلترا دائما، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع المهاجم البلجيكي ماتياس فرنانديز قادما إليه من ليل، وذلك بعد أيام قليلة من استبعاده من تشكيلة الفريق الفرنسي. الصفقة تناهز حوالي 65 مليون يورو. أما فريق أستون فيلا فتعاقد مع الجناح إبراهيم مباي قادما إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تقدر ب 55 مليون يورو. في ألمانيا، فريق باير ليفركوزن استعاد الجناح الفرنسي موسى ديابي قادما إليه من الاتحاد السعودي بعقد يمتد حتى العام 31 و2000، صفقة كلفت ليفركوزن 31 مليون دولار. أما نادي برشلونة الإسباني حامل لقب الليغا، أعلن اليوم تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيزوس قادما إليه من أرسنال الإنجليزي. اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لعب سابقا لأندية بالميراس البرازيلي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى أرسنال الذي خاض بقميصه 123 مباراة سجل خلالها 32 هدفا. أعلن المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغير اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد شهرين من آخر مشاركة له مع منتخب بلاده ألمانيا في كأس العالم. اللاعب قال بأنه يريد أن يترك مكانه للشباب وأنه الوقت المناسب لإعلانه الاعتزال دوليا. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة عثمان طاهري.
1: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective,

0: المنشئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: لكل من هو في الاستماع لميديان نرحب بكم مجددا في حصاد اليوم اللحظة إلى ميديان روبورتاج يوقع لكم من العاصمة الفرنسية باريس. وسط شتات ترشيحات تتمزق عائلة اليسار، هل ينجح جون لوك ميلانشون في توحيد صفوف الناخبين؟ حملة زعيم فرنسا الأبية تريد مخاطبة كل ناخبي اليسار وتحقق حسب الاستطلاعات الخاصة بالرأي تقدما، لكنها لم تمنع وجوها من الخضر ومن الاشتراكيين في التقدم بترشيحات وإن كانت حظوظها صغيرة. أمام الشتات الناخبون يهابون خسارة أمام اليمين المتطرف. باقي التفاصيل في ميديان روبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
2: أمام حشد كبير ابتسامة جون لوك ميلانشون. من يستطيع توحيد كل ناخبي اليسار؟ أنا، يرد بثقة زعيم فرنسا الأبية.
3: هذا ليس فقط هدفا وإنما كانتظار كبير. الفوز ممكن، الأهم ليس عدد المرشحين، التاريخ يثبت ذلك. الترشيحات دائما كثيرة، خاصة يسارا، وذلك منذ 74 900 وألف، بما فيها رئاسيات كسبناها. لا، ما يهم هو عدد الناخبين، ما نطمح إليه قبل كل شيء، وهو ما سنتذكره من هذا الاستحقاق. ما نطمح إليه هو عدم الخضوع لما يمنع هذه الوحدة الشعبية.
2: جون-لوك ميلانشون إذ يخاطب الناخبين من عائلة اليسار الكبرى يعرف حجم الانقسام. قيادات الأحزاب مشتتة، وبعض المرشحين يقول لا لأي نقاش مع فرنسا الأبية. غافائيل لوكسمان.
4: أنا واضح جدا، إذا ربحت سباق الحزب الاشتراكي لن أفاوض أبدا فرنسا الأبية.
2: تصريح مفاجئ أمام حسابات صعبة لمن لا يحظى سوى بدعم جزء من الاشتراكيين وجزء من الخضر. الصراع يمزق حزب مارين توندوليه التي تستنكر غرور القيادات ولا واقعيتها.
5: أنا ألاحظ السيناريو الذي يتسارع، جزء من اليسار يحاول قتل جزء آخر من اليسار، والمطلوب منا نحن الخضرة المشاركة في المعركة. هذا لا يمكن أن يكون طموحي للانتخابات الرئاسية. أنا أريد أن يفوز اليسار. طبعا أنا مرشحة وأحلم بحملة إيكولوجية لمشروع مهم لهذا البلد يجيب على ما عشناه خلال هذا الصيف. هل هو رهان شخصي فقط؟ بالطبع لا، سيكون للخضرة دور في الحل، لكن ما أخشى هو أن نضيع كل حل بالنظر لحجم الانقسامات.

0: à plein sur l'autre toute la journée.
1: نداء وحدة يضعفه الانقسام وسط الخضر بين مدافع عن تقارب مع جون لوك ميلانشون ومؤيد لترشيح غافائيل غلوكسمان. ساندرين روسو ويانيك جادو.
2: وحدة اليسار لن تتحقق، الاستمرار في الكلام عنها يعمق الوهم، بل أكثر من ذلك هو لبس في القيم، وفي نهاية المطاف هو قبول الخسارة. الاختيار ليس بين الموت أم الوحدة، هذا لا يشجع اليسار، بما أن لا وحدة ممكنة بين كل الفرقاء.
3: أنا
4: أناضل من أجل لإيجاد استراتيجية. هناك ثلاثة اختبارات على الطاولة: التقارب مع الاشتراكيين حتى النهاية، التقارب مع فرنسا الأبية أو ترشيحنا. علينا أن نختار، نحن على بعد أشهر من السباق، علينا أن نختار حتى يتحقق شيء لعائلة اليسار. أنا أريد أن يستشار مناضل الحزب، واختياري واضح: التقارب من عرض القطيعة.
1: وفيما يستمر في الدعوة لتوضيح، يضيف اسمه للائحة الترشيحات الطويلة أوليفيي فور زعيم الاشتراكيين، يدخل أيضا السباق.
5: اليوم لا مرشح يسار، وإن وصل الدور الثاني يستطيع الفوز دون كل ناخبي عائلة اليسار. السؤال ليس محاولة توحيد أطراف لن تتصالح، وإنما أن يختار الناخبون مرشحا ضمن من نمثله نحن، أي مرشحا له حظوظ أوفر في الفوز في سباق رئاسي.
6: celui qui a le plus de chances de l'emporter dans une élection municipale comme dans une élection présidentielle.
1: استطلاعات الرأي تعطي لأنصار جون لوك ميلانشون كثيرا من الأمل، تضع المرشح في قائمة من يصلون للدور الثاني ميلانشون بسبعة عشر نقطة أمامه مارين لوبان في مقدمة السباق. باريز، إكرام بنشوف، ميديا.
7: Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard.

0: وهاب في حصاد اليوم عبر ميديا. نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام اللحظة إلى إيكولوجيا. تكشف دراسة علمية جديدة صدرت مؤخرا أن المناخ كان أحد أبرز العوامل التي شكلت تاريخ النمل وتنوعه عبر ملايين السنين. وإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل، فكيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض اليوم؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل تعلم أن عدد النمل على الأرض يقدر بنحو 20 مليون مليار نملة، وأن وزنه الإجمالي يفوق وزن جميع الطيور والثدييات البرية مجتمعة؟ لكن السؤال الأغرب هو كيف نجح النمل في البقاء والازدهار طوال 140 مليون سنة؟ لفترة طويلة اعتقد العلماء أن السر يكمن في النباتات المزهرة التي وفرت له الغذاء والمأوى، إلا أن دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Royal Society Open Science كشفت أن القصة أكثر تعقيداً. فبعد تحليل نحو 15,000 نوع من النمل، وجد الباحثون أن التغيرات المناخية القديمة مثل تقلب درجات الحرارة وارتفاع وانخفاض مستوى البحار لعبت دوراً رئيسياً في ظهور أنواع جديدة واختفاء أنواع أخرى. بمعنى آخر، المناخ لم يكن مجرد خلفية للأحداث، بل كان أحد صناع تاريخ النمل. بعض الأنواع تكيفت مع التغيرات فازدهرت وانتشرت، وأخرى لم تتمكن من التأقلم فانقرضت. وتقول الباحثة الفرنسية جولي كومبانا إن نتائج الدراسة تظهر أن تنوع النمل لم يتشكل بفعل النباتات وحدها، بل نتيجة تفاعل عوامل بيئية متعددة عبر ملايين السنين. واليوم ومع تسارع التغير المناخي، يأمل العلماء أن تساعد هذه النتائج على فهم ما قد يحدث للتنوع البيولوجي في المستقبل. فإذا كان المناخ قد أعاد رسم خريطة النمل عبر التاريخ، كيف سيعيد رسم خريطة الحياة على الأرض في القرن الحالي؟

يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.

30 بالحسيمة، 32 تسجل بطنجة العيون السويرة، 34 بوجدة، 35 بفاس، و48 درجة بمراكش، بينما 41 درجة على المقاييس في زغورح. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة تسجل في الجزائر مع طقس مشمس، و32 درجة في طرابلس، بينما 34 درجة في نواكشوط، و36 درجة في القاهرة وتونس مع أجواء مشمسة. في عواصم غرب إفريقيا 27 درجة تسجل بكوناكري مع طقس ماطر، 29 درجة في أبيجان مع زخات مطرية، و32 درجة في داكار. في باقي عواصم العالم 19 درجة تسجل في برلين مع أجواء مشمسة غالبا، 20 في موسكو مع طقس غائم، و21 درجة في لندن بروكسل، 25 في باريس، فيما تصل الحرارة في مدريد إلى 37 درجة. أما في العواصم العربية 31 درجة تسجل في بيروت، 36 درجة في دمشق، 32 درجة في بغداد ومكة المكرمة، فيما تسجل أبوظبي أعلى درجة في الحرارة 43 درجة. 8 بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها في يونيو الماضي مع واشنطن في حال التزمت الولايات المتحدة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني إن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع الولايات المتحدة وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما في ظل الضربات الجديدة المتبادلة بين واشنطن وطهران. نبقى في المنطقة، حيث شن طيران الحرب الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة متتالية على منطقة الكتيبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات إسرائيلية النار على فلسطينيين في وسط القطاع، ما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وعلى واقع التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي شهدته غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قائد كبير من حركة حماس اليوم في القطاع الفلسطيني المدمر دون كشف مزيد من التفاصيل حول العملية. في فلسطين، دائما نبه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. قالت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا لن تنجح في ثني التكتل عن عدم أو دعم أوكرانيا في ظل تزايد المخاوف من حملة متعددة الوسائل تشنها موسكو لزعزعة استقرار الداعمين الأوروبيين لكييف. تقول وقالت كالاس للصحفيين عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إيرلندا، تضرب روسيا أوروبا بموجة متصاعدة من الهجمات المتعددة الوسائل ذات الطابع المادي المباشر، إنها تريد تخويفنا، تقول كايا كالاس. في المغرب، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
نبقى في المغرب دائما، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قضى برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من

قال الإمام مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. الرحمات النازلات بمقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعم فيضها الأمة، وهي غير متناهية لدوام ترقياته صلى الله عليه وآله وسلم. الله قربه زلفى وأكرمه حيا وميتا، وأسماه وعظمه، لا والذي ساد مثواه وحرمه. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. العارف سيدي صدر الدين علي خان المدني مخمساً أبيات الإمام البوصيري رضي الله عنهما.

حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم مدار الدوائر، بل منها ينشأ كل دائر، فلهذا كانت عين الجمع، ما ثم غيرها. وسيدنا ومولانا رسول جبه وسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظهرها ومظهرها. لولاه ما خلق الظلام ولا الضياء أصلا، ولا خلق الزمان فصولا. لولاه ما سرت النجوم ثواقبا، وغدا بها ملك النجوم كفيلا. لولاه ما خلقت طباق سبعة، والأرض عرضا للأنام وطولا. لولاه ما نشأت لآدم صورة أصلا، ولا بعث الإله رسولا صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول العارف بالله الأكبر سيدي محمد وفى مخاطبا ذات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأقدسية: فأنت رسول الله أعظم كائن.

أنت لكل الخلق بالحق مرسل، عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه، وأنت منار الحق تعلو وتعدل. فؤادك بيت الله دار علومه، وباب عليه منه للحق يدخل. ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه للحي منهل. منحت بفيض الفضل كل مفضل، فكل له فضل به منك يفضل. نظمت نثار الأنبياء فتاجهم لديك بأنواع الكمال مكلل. فيا مدد الأمداد نقطة خطه، ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل. محال يحول القلب عنك وإنني، وحقك لا أسلو ولا أتحول. عليك صلاة الله منه تواصلت، صلاة اتصال عنك لا تتنصل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: جماعة أهلا بكم. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن غارة جوية أمريكية استهدفت هذا المساء مطارا في محافظة كرمان جنوب إيران واستهدف الهجوم مطار جرفيت دون أن يعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات أو أضرار، وذلك في عقب غارة أخرى جنوب البلاد قرب مضيق هرمز. وكان الرئيس الإيراني قد صرح في وقت سابق اليوم أن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف لإنهاء الحرب. قتل 4 أشخاص اليوم في غارة في خلال عملية إسرائيلية بقطاع غزة لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس تخللها قصف عنيف لم تشهد المدينة منذ عدة أسابيع. وفي وقت سابق استهدفت نحو 10 غارات وقصف طائرات مسيرة الجزء الغربي من مدينة غزة والمركز الحضاري الرئيسي في القطاع. وكان نتنياهو قد أعلن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في غزة دون ذكر اسمه. أفاد مكتب السرب أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74 مليار و780 مليون درهم عندما تم يوليوز 2026 مقابل 69 مليار و170 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.1% على أساس سنوي. وقفت عناصر الفرق الوطني للشرطة القضائية أمس سويدي حوالي 27 سنة يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية السويدية. وذكر مصدر أمني مغربي أنه جرى توقيف الماني بالأمر على مستوى مدينة طنجة بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الانتربول أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للشباب في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية حيازة أسلحة نارية أوتوماتيكية بدون ترخيص. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الفنان عزيز بقبو الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض عن سن ناهز 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الجنوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية التي احتضنتها مدن مغربية عدة. وينتمي الرحيل وهو الشقيق والمعلم الجناوي الراحل مصطفى بقبو إلى أسرة فنية تركت بصمات جلية على فن الجناوة في محيطها المحلي بمراكش والوطني بشكل عام. في الرياضة فازت المغربية سلمى الهلالية اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026. وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة السباق بتوقيت 51 ثانية و 26 جزءا من المئة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: المغرب. ومع قرب موعد التشريعيات صدرت دراسة جديدة حول أدوار مؤسسات الوساطة ضمن محاورها رصد تأثير التحول الرقمي على الممارسة السياسية خاصة في صفوف الشباب. رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز بطرابلس يحذر من ارتفاع أسعار الخبز في ظل ارتفاع متواصل لأسعار الدقيق وتكاليف النقل والتنزيل إلى جانب أزمة الوقود والكهرباء في ليبيا. دعوات دولية إلى كل من الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات في ظل التصعيد الراهن وتساؤلات حول أسباب فشل الوساطات الإقليمية والدولية حتى الآن. مدارس القدس المحتلة تبدأ العام الدراسي الجديد بإضراب احتجاجا على منع دخول المعلمين والطواقم الإدارية من الضفة الغربية. في الرياضة، أبرز صفقات الساعات الأخيرة من الميركاتو المغربي: نيل العينوي إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة قادما إليه من روما، وسيتي يضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز في صفقة قياسية قادما من تشيلسي. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. المغرب تشريعيات 23 شتنبر على بعد بضعة أسابيع من هذا الموعد أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريرا جديدا حول أدوار مؤسسات الوساطة تحت عنوان تجنب القطع إعادة بناء الوساطة والثقة والمسؤولية السياسية في المغرب. التقرير رسم صورة لتحديات الوساطة السياسية بالمملكة خاصة لدى الأحزاب، مسلطا الضوء في أحد محاوره على أثر التحول الرقمي على الممارسات السياسية لدى الشباب وتمثلاتهم للفعل السياسي. هذه توضيحات رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة من طنجة، حاور زوير تومي.
1: التحول الرقمي يمكن أن نقول بأنه غير جذريا علاقة الشباب المغربي بالسياسة، بحيث 91% من المواطنين يستعملون الانترنت، 99% من مستعملين منخرطون في الشبكات الاجتماعية، وهذا ما جعل اليوم المنصات فضاء رئيسيا للنقاش والتعبئة. شاهدنا هذا في جيل زاد، كيف أنه تحرك، كيف أنه كانت هناك مجموعة من تفاعلات في المنصات التواصل الاجتماعي، كيف أنها أثارت أفكار وكذلك الأخبار المضللة بالنسبة لأحداث السبتة. وهذا يمكن أن نقول بأنه اليوم صراحة بأن الأحزاب لم تعد قادرة على أنها تحتكر قضايا العامة، بل اليوم نشاهد بأنه الشباب أصبحوا يصنعون المعلومة وينشرونها وينظمون الحملات بأنفسهم، لكن هذا الانفتاح الرقمي لا يعني ديمقراطية مباشرة مكتملة. يتظل الخوارزمات والمؤثرون وسطاء جدد لا يخدعون للمساءلة للأسف. لذلك اليوم، وهذا كانت إشارة في تقرير، التحدي اليوم هو كيف نعيد بناء الوساطة لتستجيب بسرعة المجال الرقمي وتربط صوت المواطن بالقرار العمومي بشكل مؤسسي وشفاف. اليوم يمكن أن نقول بأنه يعني كخلاصة وصلنا إليها، الشباب لا يرفضون الديمقراطية، وهو ما يفرض إدماج المشاركة الرقمية في صلب السياسات العمومية. نتمنى مع هذه الانتخابات القادمة الأحزاب أن تلتقط هذه الإشارة.
0: حذر رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز بالعاصمة الليبية طرابلس علي أبو عزة من ارتفاع أسعار الخبز بالسوق المحلية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الدقيق وتكاليف النقل والتنزيل إلى جانب أزمة الوقود والكهرباء التي تواجهها المخابز. وقال في تصريحات إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حكومي لدعم الدقيق وتوفير المحروقات والكهرباء للمخابز سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هذا الرابورتاج رأفت بالخير من طرابلس.
2: غضب وتذمر في أوساط واسعة من الليبيين بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز، وذلك لتكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الدولية.
3: أيام قبل الدينار يجيب لك 40 فردة، تو اليوم اللي كانوا 3 دينار.
4: وليه الخبز هذه الناس تعبت من الأسعار كلها بس للخبزة؟ معقول الخبز طقت؟ احنا نقولوا 3 دينار ونقولوا ياسر هذا علينا، معقول تو داروها الزوز بدينار؟
2: وعبر أصحاب المخابز عن وجود ضغوط مالية حقيقية عليهم بسبب الزيادة في أسعار الدقيق وباقي مكونات الخبز، بالإضافة إلى تكرار انقطاع الكهرباء واضطرارهم لشراء مادة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء. علي أبو عزة رئيس لجنة متابعة المخابز في ليبيا.

0: عندي تقرير حول أسعار مداخلات صناعة الخبز الفترة من ديسمبر 25 إلى غاية 26 شهر أبريل شهر 4، الدقيق زائد 25% ارتفاع، المحسن زائد 24%، الزيت زائد 52%، الزبدة زائدة 44%، السكر زائد 35%.
1: وتعيش ليبيا على وقع أزمات متتالية منذ قرابة شهرين في غياب أي حل دائم لها، مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة في الشوارع في عدة مناسبات. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74 مليار و 780 مليون درهم عندما تم يوليوز 2026 مقابل 69 مليار و 170 مليون درهم خلال الفترة الذاتية من السنة الماضية، وضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.1% على أساس سنوي. أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس سويدي حوالي 27 سنة يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية السويدية. وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المعني بالأمر على مستوى مدينة طنجة بعدما أوضحت عملية تنقيته بقاعدة بيانات الانتربول أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للشباب في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية أوتوماتيكية بدون ترخيص. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن غارة جوية أمريكية استهدفت هذا المساء مطارا في محافظة كرمان جنوب إيران، واستهدفت المطار دون أن يعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات أو أضرار، وذلك في أعقاب غارات أخرى ضربت جنوب إيران قرب مضيق هرمز. وكان الرئيس الإيراني قد صرح بأن طهران ستعود فورا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. حول عوامل فشل الوساطات الإقليمية والدولية حتى الآن في نزع فتيل هذه الحرب، نتابع توضيحات رامي الخليفة العلي باحث في الفلسفة السياسية من باريس. حاور وريدة كريفي.
3: لم تنجح الوساطات الإقليمية والدولية، أولا لأن المواقف ما تزال متباعدة ما بين الطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا واقعة ما بين حدين، هي لا تريد المضي قدما في مواجهة مباشرة وشاملة مع الجانب الإيراني. صحيح أن هنالك ضربات أمريكية ولكنها ضربات محدودة. المسألة الثانية أن إمكانية الوصول إلى اتفاق تبدو إمكانية صعبة ومستحيلة لأن إيران لم تقدم تنازلا حقيقيا. المسألة الثانية وهي أن الجانب الإيراني يرى بأن الانتخابات النصفية سوف تكون محورية في تغيير الموقف الأمريكي، ويتوقع ويريد أن يكون هنالك خسارة للجمهوريين مما يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي. إذا في نهاية المطاف لا يوجد هنالك مساحة مشتركة يمكن البناء عليها، لذلك تفشل كل الوساطات. ما هي الجدوى من هذه الوساطات؟ أعتقد أنه مبدئيا هي الحفاظ على وضع ستاتيكو الموجود حاليا على حالة من الثبات، حالة لا حرب ولا سلم، ويبدو أن الطرفان يرغبان بها كل لأسبابه، الرئيس الأمريكي لتجاوز الانتخابات النصفية أيضا، وبالتالي بعد ذلك يمكن طرح استراتيجية أكثر شمولا، ويرى بأن الاستراتيجية الحالية تضغط على الجانب الإيراني ولكنها بحاجة إلى وقت، بينما الإيرانيين أيضا يرون بأن كلما طال أمد الحرب كلما كان ذلك لمصلحة إيران على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
2: بدأت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس المحتلة صباح اليوم إضرابا عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد احتجاجا على منع السلطات الإسرائيلية دخول عدد كبير من المعلمين والطواقم الإدارية من الضفة الغربية إلى المدينة المحتلة، ورفضا للمنهاج الذي فرضته سلطات الاحتلال والذي يسعى إلى تشويه الرواية التاريخية الفلسطينية. هذا تقرير مراسلنا ماجد سعيد من رام الله.
4: حتى إشعار آخر، علقت مدارس القدس الخاصة الدوام المدرسي في المدينة بسبب عدم تجديد إسرائيل لتصريح دخول معلميها والطواقم المساندة القادمين من الضفة الغربية. إجراء السلطات الإسرائيلية الذي يتزامن مع سعيها الحثيث لفرض المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس حالت دون انتظام أكثر من 75 ألف طالب وطالبة يتوزعون على نحو 80 مدرسة خاصة وأهلية في القدس، خطوة اعتبرها المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي استهدافا ممنهجا ومتواصلا للتعليم في القدس.
5: ابتزاز أصحاب هذه المدارس من أجل تطبيق

0: المنهاج الإسرائيلي البحت أو على الأقل المنهاج الإسرائيلي المحرف. أدوات هذه الضغوطات إما بعدم الترخيص أو منع 300 معلم في كافة مدارسنا في مدارس القدس يحملون هويات ضفة غربية يحتاجون إلى تصريح من الاحتلال.
1: استهداف العملية التربوية للفلسطينيين يمتد أيضا لأطال 84 مدرسة بالضفة الغربية مهددة بالهدم من السلطات الإسرائيلية مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا الأمر دفع بوزارة التربية والتعليم كما يقول المتحدث الرسمي باسمها صادق الخضور إلى الاستنفار للبحث عن حلول ووقف المساس بها.
2: احنا الآن نتواصل مع الهيئات الدولية والدول التي دعمت هذه المدارس المهددة كي تتحمل مسؤوليات على صعيد إيجاد البدائل. نوجد البدائل، ندرك أن هناك صعوبة في ذلك، فقد اعتدنا على أن يظل التعليم أداة صمود وتحدي.
1: إجراءات السلطات الإسرائيلية المتدحرجة مكنت بلدية الاحتلال في القدس من إلزام نحو 45 ألف طالب وطالبة بما يمثلون 38% من طلبة المدينة من الفلسطينيين بدراسة المنهاج الإسرائيلي، وهي تضغط على باقي المدارس كي يشملها هذا الإجراء. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: في إطار التسخينات لرئاسية 2027 في فرنسا وفي محاولة الاستمالة مزيد من الناخبين، أعاد حزب التجمع الوطني النقاش السياسي حول الحجاب في الأماكن العامة. الحزب يتجه لإدراج حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ضمن برنامجه الانتخابي مع فرض غرامات على المخالفات، ويعلن أنه سيدرس اللجوء إلى استفتاء لتمرير القانون في حال الوصول إلى السلطة. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
4: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشدد على مواقفه الرامية إلى حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام. خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية، أكد النائب عن الحزب جون فيليب تونغي حسم النقاش الداخلي، مشيرا إلى أنه في حال وصول الحزب إلى سدة الرئاسة ستفرض غرامة مالية على ارتداء الحجاب في الشارع.
5: يوجد هذا المقترح في برنامج ماري لوبين الذي يتمثل في حماية فرنسا، ليس من رمز ديني بل من رمز للإيديولوجية الإسلاموية التي نريد محاربتها. نحن نريد حماية النساء ونريد حماية جميع محبي الحرية.
4: يعد هذا الإجراء أحد البنود البارزة التي تدافع عنها زعيمة حزب التجمع الوطني ماري لوبين في برامجها الانتخابية. مرشحة اليمين المتطرف جددت تأكيدها على عزمها طرح استفتاء شعبي حول مشروع قانون يتضمن مقترح حظر الحجاب في الفضاءات العامة. هذه التصريحات أثارت موجة ردود منددة، إذ أعربت المتحدثة باسم الحكومة عن تحفظات واضحة إزاء دستورية هذا المشروع وقابليته للتطبيق على أرض الواقع. من جانبه ندد جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بالمقترح واصفا إياه بالمشين، وأبدى غابرييل أتال عن حزب النهضة الحاكم رفضا قاطعا له. وعلى صعيد اليمين انتقد برونو غوتايو الخطوة معتبرا إياها مزايدة شعبوية. حتى في أوساط نقابات الشرطة يبدو المقترح غير قابل للتنفيذ. غودي مانا الناطق باسم نقابة الشرطة أنسا:
6: أعتقد أن هناك قضايا أكثر أهمية بكثير من ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية من قبل الفتيات الشابات.
4: بالموازاة مع التصريحات، أكد خبراء استحالة تطبيق قرار شبيه، إذ أنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية ويستوجب محطات تشريعية معقدة تجعل من وعد اليمين المتطرف عاصفة في فنجان المزايدات السياسية. علي شقوري من باريس لميديا.
3: نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية الفنان عزيز باقبو الذي توفي أمس بعد صراع مع المعرض عن سن ناهز 64 عاما. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى الغنوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي، إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية التي احتضنتها مدن مغربية عدة. وينتمي الراحل وهو شقيق قل المعلم الجناوي الراحل مصطفى باقبو إلى أسرة فنية تركت بصمات جلية على فن جناوة في محيطها المحلي بمراكش والوطني بشكل عام. في الرياضة، أبرز صفقات الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في البطولة الخمسة الكبرى: الدولي المغربي نيل عينوي إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة قادما إليه من روما، ومانشستر سيتي يضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز في صفقة قياسية قادما من تشيلسي. في المتابعة الحسن جابري.
7: في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه، سرعت الأندية الأوروبية بالأساس في الدوريات الخمس الكبرى وتيرة إكمال مسلسل تعاقداتها بصفقات جديدة. الدولي المغربي

0: المغربيين إلى العناوي وقبل إغلاق الميركاتو، رسم تعاقده مع لايبزيتش الألماني قادما إليه من روما الإيطالي على سبيل الإعارة، صفقة إعارة مقابل 4 ملايين يورو، وصفقة تتضمن خيار شراء الفريق الألماني لعقد الدولي المغربي ب25 مليون يورو. ويرتبط العناوي بعقد مع روما يمتد إلى غاية صيف العام 30 و2000، بعدما كان التحق بصفوفه خلال صيف العام 25 و2000 قادما إليه من لانس الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو. أما في إنجلترا، حيث صفقات الانتقالات سجلت أكبر الأرقام مجددا في الميركاتو الصيفي، أنهى مانشستر سيتي مسلسل تعاقداته بصفقة قياسية تمثلت في ضم الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، أي ما يناهز 167 مليون دولار، صفقة عادل بها السيتي الصفقة الأكبر في تاريخ البريمير ليج، بعدما كان ليفربول دفع ذات المبلغ إلى نيوكاسل مقابل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك العام الماضي. وكان مدرب السيتي الإيطالي إنزو ماريسكا حريصا على ضم فرنانديز لتجديد خط وسط السيتيزنز ومنحه حيوية أكبر بعد التعاقد في وقت سابق مع الدولي المغربي أيوب وعدي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: حياة أونلاين، قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: حديثكم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي هذه الليلة أنه استكمل أحدث موجة من الضربات التي استهدفت بنى تحتية عسكرية إيرانية جوية وبحرية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس قرابة الساعة 10:30 ليلا بتوقيت غرينتش، استهدفت القوات الأمريكية مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأسرا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أعلن

0: صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 في مناطق نائية، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أعلن الجيش الكويتي من جهته أن البلاد تعرضت لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، داعية السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. دعا بيان صدر في ختام محادثات وزراء مالية مجموعة 20 التي استضافت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض الصين على تلك الفقرة. وجاء في بيان رئاسة المجموعة أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، وتؤكد أن حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم فضلا عن تسوية الحروب والنزاعات القائمة هي أمور جوهرية لتحقيق نمو مستدام. في الرياضة، أعلن النادي لايبزيغ الألماني أنه تعاقد مع الدولي المغربي نائل العينوي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد اللاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. من جانبه الدولي المغربي نايف أجرد الذي حظي باهتمام ريال سوسيداد وعدد من الأندية الأوروبية الأخرى سيواصل مشواره في الدوري الفرنسي بقميص أولمبيك مارسيليا الذي يربطه عقد بالنادي حتى 2030، وذلك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. مؤخرا

0: أطلقت مديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحذيرات مرتبطة بثغرات أمنية في منتجات وأنظمة أبل، وصدرت بالتوازي تحديثات أمنية من الشركة نفسها لإغلاق هذه أو عدد من هذه الثغرات. الخبر في البداية قد يبدو تقنيا جدا بالنسبة لبزاف ديال الناس، لكن خلف كلمة ثغرة هنا كاين القصة. كيفاش كتظهر هالثغرات؟ من يكتشفها؟ كيف يمكن استغلالها؟ ولماذا يصبح تحديث الهاتف أحيانا مسألة أمن وليس مجرد إضافة جديدة؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نفهموه اليوم في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات ميديا راديو، وكذلك الناس اللي كيشوفونا في الويب في ستريمينغ. مرحبا بكل واحد كيسمعنا، وتحية لك وبداية موسم موفق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بداية موسم موفقة، عاوتاني نزيد نفهمو ماشي غير ما يحدث أمام الشاشة وإنما خلف الشاشة. كنسمعوا بزاف يعني كلمة اللي هي بسيطة اللي هي ثغرة، ولات كتكرر بزاف ما بين الناس في الأخبار، في حتى في الريزو سوسيو، لكن ماشي كل شيء كيعرف المعنى الحقيقي ديالها. ملي كنقولوا ثغرة أمنية رقمية شنو كنقصدوا؟
1: الكلمة ثغرة كما ربما انت عطيتي التعريف أستاذ حنان، هي واحد مصطلح بزاف كنستعملوه ولكن ما كنعرفوش القيمة ديالو، حتى كان نطيحو في ثغرات اللي كيخليونا عاد نفهموها بالملموس. دونك ثغرة هي واحد الخلل كيكون في واحد النظام معلوماتي رقمي اللي كيخليه موراه الناس ولا المبرمجين اللي كيصايبوا داك لو سيستيم دانفورماسيون ولا داك النظام المعلوماتي اللي كيكون مديور لواحد الحاجه. فخلال البرمجه ديال هذا النظام هذا كيخليوا موراهم واحد، بغينا نقولوا واحد النوافذ ولا بيبان مفتوحه، هذيك هي الثغرات اللي كنتكلموا عليها، اللي كنقدروا نطيحوا فيها ولا يقدروا الناس اخرين يستغلوا هاد الثغرات باش كيطيحونا في فخ ولا كيوصلوا المعلومات ديالنا ولا كيوصلوا لاهداف اخرى اللي كيكونوا مستهدفيننا بها. هذا الاستغلال هذا هو اللي كنسميه اختراق.
0: ايوا دابا هادشي بغيت نسولك قبل ما نوصلوا للاختراق، دابا الا كانت ثغره انت مخترق؟
1: لا، ربما شوف، هي جميع ديما كنقولها ما فيها بس نعاودوها مادام بدايه الموسم، هي دون لي سيستيم دانفورماسيون ولا في دون لانفورماتيك بصفه عامه كنقولوا يا با سيكوريتي توتال، ما كايناش 100%. اي نظام معلوماتي على وجه الكره الارضيه فهو فيه ثغرات، هي هاد الثغرات كاين اللي ديجا تكتشفات وكاين اللي لا.
0: هادشي اللي غادي نفهموه في الحلقه، ولكن غنعطيك انا واحد، غتشوفني واش تلميذة مجتهدة واش فهمت هادشي اللي قلتيه.
1: مجتهدة.
0: ثغرة هي مثلا اللي هضرت على النوافذ، جاني واحد بحال عندك واحد الدار فيها مراقبة بالكاميرات، كل شيء عندك محضي، وعندك واحد الباب أو لا شي شرجم محلول، أنت مسايق الأخبار، أنت بعد مسايق الأخبار.
1: وي تماما، هذه هي الثغره
0: اللي يقدر يدخل منه اي حد.
1: وربما انت كنتي مسافره، نعطيك مثلا مثال، انت عندك كل شيء سيكوريزي، دايره الكاميرات كما قلتي في هذا المثال، كل شيء، وسافرتي خليتي مثلا النافذه ما مسدوداش مزيان، هذه ثغره. دونك سيستيم راه مصايب كوم يلفو،
0: ولكن كاين شي لعيبه اللي انت ما رديتيش
1: البال.
0: واخا هذه زوينه باش نزيدو نفهمو الثغره، واش ضروري تكون انت اللي ما رديتيش البال او اللي يقدر شي حد يحلها لك، او تقدر تكون من الاول في البدايه كانت في داك الجهاز؟
1: جميع الاختيارات اللي عطيتي، جميع الاختيارات اللي قلتي ممكنه. ربما انا هضرت في خلال التعريف قلت بان النظام فاش كيكون كيتصايب ماشي بالضروره يكون انه نظام محمي 100%. مازال نهضروا حتى على الاي اي، ربما بالمجيء الاي اي كثر هاد الثغرات هادو والبوسيبيليتي ديال الاختراق الا ما تمتش لما رديناش البال بزاف د الحوايج لهاد لي زابليكاسيون اللي كيتجينيراو من الذكاء الاصطناعي. نرجعوا للمثال، هضرنا على الثغرات واش كتكون ديجا، انا عطيتك مثال ديال سي فري كتخليها في النظام اللي كيكون كيتصايب، ولا مور ما كيتصايب المخترق ولا ذاك الهاكر اللي بغينا نقوله ولا اللي كيقلب انه يخترقك كيقلب على ثغرات في هذا لي سيستيم ولا النظام اللي كيكون عندك انت سواء متصفح سواء سمارت فون سواء عن بعد ولا عن قرب دونك سا ديبون الحاله ديال هذا النظام كيفاش مديور. هضرنا على القضية ديال على القضية ديال الثغرات اللي كيكونوا في لي سيستيم دانفورماسيون اللي كيبقاو هذه اللي كتكون الحالات الشائعة وخاصة اللي كيتلقاو عن محض صدفة ربما تدك المخترق ما كيكونش أنه كيتوقع أنه غادي تنجحلو
0: هادشي ربما احنا بغينا نديرو سلسلة ديال الحلقات اللي مرتبطة بالأمن الرقمي اللي ما غنحاولو نفهمو شنو هي الثغرة كيفاش كدار منين كتجي واش حنا عندنا يد فيها ولا وفي حلقة ربما مقبلا نفهمو هاد اللي كيدخل الدار كيفاش كيدخل اللي كيدخل عندنا واللي كيخترقنا كيفاش غير حنا بعد مرات كنسمعو حتى في الهضرة ديالنا مع بعضياتنا كنوظفو كلمة اختراق كلمة ثغرة كلمة فيروس كلمة واش ما كيتشابهوا ولا كل حاجة عندها حاجة ديالها
1: شوف في المعنى العامي فاش كيقولوا هذه واحد ثغرة حاليا حتى هاد شهرين ولا 3 شهور الأخيرة يعني ولات متداولة واحد ثغرة لقيت واحد ثغرة يعني كي واحد لو تروك ولا واحد الخلل اجي نستغله دونك في المعنى العامي هاد جميع هاد المصطلحات فهي متشابهة فاش كنقول واحد ثغرة راه اوتوماتيكمون واحد الخلل تقني نقدر نخترق به هذا النظام هذا باش نوصل لواحد الحاجه ونستغلها
0: يعني كيف ما كيقصد الثغره كيقصد فيروس كيقصد
1: عاميا ولكن تقنيا كاين واحد الفرق بالنسبه للمطورين والمبرمجين كاين فرق ديال ما بين ثغره وما بين اختراق وما بين النوعيه ديال الاختراقات واش بارديكسيونير واش اس كيو ال انجكشن كما ذكرتي نقدروا نهضر عليهم في حلقات اخرى.
0: كل ثغره فهي خطر امني ولا كاين على حسب
1: الخطوره ديالها على حسب الخطوره ديالها دونك انا الا اخترقت ايميل عامر ماشي اخترقت ايميل خاوي اخترقت بطاقه بنكيه ديال ان كونط فيه ارقام وفيه سولد ماشي هي اخترقت ان كونط بنكير ما فيه والو اخترقت مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا واتساب ديال واحد الفيكسيم سا ديبون الخطوره ديال ربما كاين يجي يقول لك واتساب ديالي ما عندك ما دير به كاين واحد اللي يقول لك لا فيه معلومات اليوم حنا كنهضروا اليوم في حياه اونلاين اليوم كاينه واحد الثغره خطيره جدا في واتساب اليوم خرجات سي كو كنقدر نهضر بواتساب ديالك مع الناس اللي كتعرفي بلا ما كيطلعوا عندك في الكونت دونك انا كندخل لو كونط ديالك بلا ما كنحيد لك لاكسي ديال الكونط انت كيبقى عندك الواتساب راك ما على بالك
0: راه
1: الي نورمال باغ كونطر كنقدر انا نصيفط دي ميساج للناس اللي كتعرف بلا ما كيطلعوا عندك انت ديكو هذه كاين فيها بزاف ديال الخطوره
0: ردوا البال هذا مساله مهمه
1: هذه جديده وخطوره
0: وكيف ما قلتي مازال نعرفوه في الحلقات القادمه ان شاء الله هذا الشيء راه كي وسورتو مع الذكاء الاصطناعي ولا هذا الشيء كي يعني سريع وجديد وبواحد الوتيرة اللي هو كبيرة. نرجعوا مسألة ديال الثغرات كنسمعوا بزاف بحال مثلا مؤخرا أبل ولا حتى يعني ماشي غير أبل انهم كل مرة كيهضروا على التحديثات وحنا دائما كيطلع لنا مثلا في التليفون الميزاجور وهذا الميزاجور اللي كتطلع اغلبنا كتقول ما مساليش ماشي دابا او لا كتسمع بانك يقول لك عندك تمشي دير الميزاج
1: الا راه غيتقال لك التليفون
0: هذه كنسمعوها بزاف
1: وي هي شوف صراحه كيتقال التليفون وحتى دوك الاشاعات اللي كنقولوا كتكون اغلبيه ديالها حتى هي صحيحه بالحق هاد الناس هادو ولا هاد الشركات الكبرى اللي كدير هاد الميزاجور ماشي هذاك هو الهدف الرئيسي ديالها مي سي فري كيلقاو ثغرات امنيه وكيديروا هاد الميزاجور باش يسدوا دوك الثغرات غير هي هذا ما كيعنيش بانك كتولي 100% سيكوريزي باغ كونط ميم حتى دوك لي ميزاجور يقدروا يفتحوا ثغرات اخرى يعني لقاش براسهم هاد لي ميزاجور هادو ولا تحديثات كيكونوا كيجيو باش يسدوا ثغرات هاد لي ميزاجور كتلقى فيهم دي فاريابل ولا دي فونكسيون اللي كي تخالفوا مع دي فونكسيون اللي كاينين يعني داك كيكون واحد
0: كيصاوب حاجه ويضرب حاجه اخرى
1: اكزاكتومون ربما يفتح حاجه هادي ما كيعنيش انني كتقول صافي راني درت الميزاجور يغيب علينا داك الحس
0: وبعد ما تكسمعوا بانه الميزاجور الرقم الفلاني راه كان ما كانش خصو يدار دونك دابا خرجنا هاد هاد هضرتي على الشركات اللي كدير التحديثات ديال في هادشي ديال الانظمه وفي الهاتف واش هما اللي كيلقاو الثغرات ولا حتى كيفاش كيوقع اكتشاف الثغره
1: هي شوف كاين اغلبيه ديال هاد الشركات

0: الكبرى دايرين كاين دايرين
1: باحثين
0: عندهم خلاص لي زانجينيور ديالهم الناس اللي خدامين معاهم في في في, في ديبارتمون سيكوريتي كبير مي دايرين حتى واحد لا بغينا نقولوا بحال شكل مسابقه مفتوحه للناس اللي كيلقاو ثغرات وكيبلغوا عندها وكيعطيوهم مكافئات وكيديروا لهم لا بغينا نقولوا مايكروسوفت جوجل دايرين هذه القضيه هذه ميتا حتى هي
1: هادو دي هاكر حميدين
0: اكزاكت كيتسموا الوايت الوايت الوايت هات كيتسموا الوايت هات لي كاسكات اللي عندهم لي كاسكات
1: بيضاء ولا مادي يسرقوا انما باش يعرفوا
0: تماما كيلقاو ثغرات
1: دونك يبلغوا عليها
0: نكرر بان مايكروسوفت وجوجل وميتا هادو دايرين دايرين برنامج ديال المكافاه ديال الناس اللي خدامين في سيكوريتي ولا الهاكرز دايرين لهم كيقول كيعطيوهم لو فو فير ديال انهم يقلبوا في لي سيستيم ديالهم ولا لقاو ثغرات كيتواصلوا معهم وكيكافئوهم والابعد من ذلك انهم كيصنفوهم فهاد في الوايت ليست ديال الهاكرز كيعطيوهم شواهد اللي كيقدروا يخدموا بها من بعد بزاف شباب مغاربه اللي استفدوا من هاد البرامج تفكرت دابا عمر ازوغار اللي مشى بعيد بهاد لو سيستيم في ديال مارك زوكربورغ كان اول مغربي كيلقى ثغره في فيسبوك انا داك 2014 ولا 2015 تبارك الله دابا مشى مزيان في لا سيكوريتي انفورماتيك عمر اي شيخ جو مغابيل بيان حتى هو في مايكروسوفت هادو اسماء ديال مغاربه شباب اللي كانوا دايرين الكاسكيطه البيضاء ديال سيكوريتي الناس سيكوريتي كيفهموا المفهوم ديال ما هو ابيض واسود دونك مشاو بعيد وفي هذا المجال هما كانوا كيعانيوا علاش حيتاش كانوا باش كيقلبوا على ثغرات خاصه في لي سيستيم ولا الانظمه المغربيه ما كانش عندهم الحق يعني الا بغيتي تقلب في ان سيستيم دانفورماسيون ديال واحد لا سوسيتي خصك تاخذ لوتوريزاسيون ديالها وداكشي داكشي علاش هاد الشركات الكبار كتلقاهم باغ ديفو كيقول لك حنايا مصرحين لك وعاطينك لوتوريزاسيون انك تقلب على الثغرات وهادشي كيعاونهم في الحمايه ديالهم
1: وملي هما كيلقاو ثغره فهنا الشركه كتقوم بسد هذيك الثغرات
0: اوتوماتيكمون في 5 دقائق كيسدوها يعني تلقى الثغره هذيك اصعب انك تسدها اكزاكتومون دونك هادشي اللي كانوا ديال المعاناه اللي قلت لك بين قوسين كانوا كيعانيوا منها دابا حاليا صراحه حتى شركات وخاصه موقع مؤخرا في القضيه الاختراقات والثغرات الامنيه اللي طلقات فالشركات ولات كتزعم على انها توظف اصلا مهندسين ولا شباب اللي كيكونوا عندهم درايه في الامن المعلوماتي الحمايه ديال المعطيات ولا عندنا حس ديال القيمه ديال المعطيات والبيانات اللي مشات للشركه ولا لمشات الناس اللي خدامين عندها الى غير ذلك دونك ولا واحد التحول الرقمي كذلك عند الشركات فهذه حاجه مزيانه كيبقى القدره ديال المدارس والمعاهد ديال انها تكون شباب وتكون طاقات شابه اللي حتى هي كتعطينا واحد الكفاءات اللي تقدر تخدم في هذا في الميدان حيت ميدان ماشي سهل بالمره مجال الامن المعلوماتي وشوف كيتقرا
1: اوماتيكمون كيف ما قلتي هو ماشي 100% ماشي مضمون 100%
0: يعني اكزاكت ما كاينش حمايه 100% ولكن هي كتلقى عندك واحد البروفيل اللي واجد انه اتاكي مثلا الا كان عندك
1: كاين دي بروفيل اللي هما اولا شركات باش ما نهضروش غير على الشركات لان حتى اشخاص كاين يعني في الهواتف واش الثغرات دائما مرتبطه بالشركات ولا ممكن حنا يكون عندنا ثغره ما عندها علاقه بالشركه
0: لا الثغرات ديما مرتبطه بالانظمه المعلوماتيه الانظمه الرقميه وكاش كنقول الانظمه الرقميه كنقصد الحاسوب كنقصد السمارت فون خاصه السمارت فون حيت دابا الاستعمال ديالنا للهواتف الذكيه ولا اكثر من الحواسيب دونك الثغرات كتكون مرتبطه بهذا الشيء هذا دابا لي سمارت فون راه خدامه بانظمه التشغيل هضرتي على الاي او اس كنهضروا على اندرويد ديال هواوي كاين بزاف ديال فاش كنقول هاد الانظمه فاوتوماتيكمون فيهم ثغرات الطريقه ديال الثغرات وكيفاش كتستعمل كتختلف من نظام الى اخر كتبقى فقط كيفاش اننا ندافعوا على راسنا في مواجهه الثغرات هذه كيفاش نردوا البال لاي حاجه
1: اوكي يعني ما مرتبطش فقط بالشركات او مرتبط بالاشخاص اللي هما معروفين ممكن
0: لا.
1: اي حد عنده سمارت فون فهو يقدر يكون عنده ثغره
0: اكزاكتومون اي واحد
1: داكشي اللي فيه واش ثقيل ثمين ولا لا
0: هذاك هضره
1: هذاك حاجه اخرى
0: تماما انا قلت لك يعني ربما انني نوصل غير المعلومات ولا مثلا ناخذ غير لا ليست دي ريبيرتوار ديالك الاسم والرقم راه تبارك الله. ديكو احنا ما كنحسوش
1: بها تامين
0: بالنسبه لجهات معينه، ما كان ربما

0: كتبان المعلومات ولا البيانات الشخصيه كتبان رخيصه، ولكن هي كتكون ثمينه.
1: ولكن ولا كاين واحد الوعي عبد الحي بانه الناس بدا يفهموا بانه اي معلومه مرتبطه بهم سواء الاسم
0: نشرح لك علاش
1: اي حاجه ولا يفهموا بانها ثمينه.
0: نشرح لك علاش حيت كتلقى بقوه ما مكسرات الثغرات وهذه المسائل هذه والاختراقات ولا هذا، ولينا في كل واحد فينا عنده في المحيط ديالو واحد تعرض للاختراق ولا تأذى من هذه الاختراقات ديكو ولا كيدير اتونسيون جوج المرات شحال هذه كيقول ما كيامنش بها حيت ما سمعهاش ولا ما وقعات لهش
1: ولا كيقول شنو بغاو عندي انا كاع
0: ولا ما وقعات لهش
1: معروف ولا مشهور مثلا
0: ولا ما وقعات لهش دابا ولا كيشوف امثله قدامه بالعين مجرده فولا كيحس بالخطوره ديالها ولا كيدابل تشيكي قبل ما هذا داكشي علاش ولينا عندنا وعي ولات عندنا ثقافه ديال الامن المعلوماتي الاختراقات كيرد باله
1: مع المود باس ديالو مع لي دوني ديالو
0: كيديرش مود باس حنان واحد جوج ثلاثة ولا فهمت دونك ولا كيصعب شوية ولا كيعرف شنو كيدير شحال هذه لا الايميل ما ولاش كيعطي الايميل اي واحد
1: جميع الاشياء عنده نفس المود باس ضربو
0: تماما دونك ولا كيدير اتونسيون جوج مرات
1: هذه مسألة صحية عبد الحي
0: شنو لا علاش ديال القضية ديال
1: مود باس واحد ديرو في كل شيء
0: لا ما مزياناش حيت ربما نلقى مثلا في ليكوكيز ولا نخترق لك مثلا المتصفح ديالك ونوصل ديزاكسيس توكن ولا الايميل مثلا مود باس ديال الايميل نقدر نجربو في بلايص اخرين ويخدم ديكم الاحسن يكون واحد التغيير. نذكروا بان الكلمات المرور خصها تكون مركبه فيها دي ماجيسكيو
1: مينيسكيو
0: هذا دي كاركتر سبيسيال.
1: كتنصح بانه هاد لي ميزاجور اللي كيطلعوا لنا دائما اننا نديروهم
0: وي
1: ولا في حينها او لا نتسناو اغلبنا كيجيك ميزاجور مثلا الصباح
0: ميزاجور نهضروا على مثلا لي ميزاجور ديال لي سمارتفون وهذا فاش كيجي راه كيقول لك ها التحديثات اللي درنا ها شنو فيها كيعطيك لي ديطاي حنا ما كنقراوش لي ديطاي هذاك دابا دابا حنا هضرنا دونك الا الا الا الا انت ما قريتيهمش كيولي مشكل ديالك دونك بحال الشركه ما بقى لا ذنب عليها ديكو القرار الاخير والاول كيولي ديالك وماشي كيجي كيقول لك ميزا جور وعطيك دو بوطون جاكسبت ولا جو ريفوز لا راه عطيك ها شنو هذا ها شنو داير ها شنو قينا ها شنو سدينا ها شنو الاضافات اللي درنا ها شنو حيدنا هذه ضروري خصهم يديروها من الواجبات عليهم انهم يشرحوا الاضافات ولا شنو خصهم عاد كيبقى لك القرار ديال انك تحيدي ولا تقبلي ولا لا ديال هاد التحديثات ما فين فينالمون كيكونوا من الاحسن انك ديرهم ومن الاحسن انك دي فوا ماشي ميزاجور ربما كتشري التليفون كدوز واحد الشهر كيقول لك اللي شراو منا هذا التليفون هذا يجيو رقينا فيهم مشاكل
1: واخا علاش حنا اغلبيتنا ملي كتطلع لك ما كنهضرش عليكم نتوما المتخصصين اغلبيتنا حنا الناس اللي عندهم السمارت فون ملي كتطلع لك الميزاجور كتعصب وكتقول ويلي واش دي ساعته بالنسبه لينا راه فيه غير تحديثات ديال شي حاجه ما مرتبطاش بالامن في الغالب ما كنظنوش بانها مرتبطه بشي حيت شي تغراغ سدوها ولا غير شي حاجه ضافوها جديده
0: يا غالبا
1: ومن بعد كنقولوا وما بدلوا والو
0: شحال هذه اكزاكتومون شحال هذه لي ميزاجور اللي كانوا كيهبطوا كان كيكون فيهم الاغلبيه ديزاين كيكون الشكل كيتبدل شويه
1: كيبان لك شي حاجه تغيرات
0: تبان لك شي حاجه تغيرات تقول دونك هادو راه بدلوا الواجهه وبدلوا بامال دو شوز مي دابا التحديثات اللي كتجي غالبا كتكون سدات ثغرات امنيه ما كيبان لكش الفرق دونك الثغرات كيكونوا اون باك جراوند ما كيبان لكش شنو دار بالنسبه ليك انت
1: راه غير
0: اكزاكتومون بحال لا زادو تقلوا لك التليفون ولا هذا دونك كتزيد تلصق عليهم ديك التيكيه ديال كما كنقولوا ديال انهم بغاوك باش تدوز الفيرسيون الجايه ديال التليفون ولا سمارت فون
1: ملي كنسمعوا بعضياتنا عندك دير داك الميزاجور جديده
0: شوف
1: اغلبيتنا كيخافوا كيقول لك لا انا ما درتهاش
0: شوف هي بحال كاينه بحال فاش كتقول شي واحد راه كضرني كرشي كيقول لك واخذ لك الدواء اكس فهمتي هو صاحبك ما هو طبيب ما هو هذا ما هو هذا دونك راه نفس الحاجه كتقول عندك دير هذا هو ماشي اختصاص ديالو ماشي هو ما عارفش دوك واي ساجي ما عارفش
1: راه كنسمعوا بعض المرات عبد الحي راه حتى درت الميزاجور تبلوكا لي التليفون
0: شوف ميزاجور سي فري يقدر توقع علاش حيت دابا لي سمارت فون ديالنا ولاو الستوريج ديالهم ولا ستوكاج ديالهم ولا كيعمر دغيا بحكم ان الكاليتي ديال التصاور ولي فيديو كياخذوا واحد ليسباس كبير دونك ديك الميزاجور كيخصها واحد ليسباس فين تدار دي فوا مؤخرا

0: كيقول لك باش دير هذا الميزاجور راه خصك تكون مليبيري واحد 2 جيجا ولا هذا باش تقدر
1: اولا كيقول لك
0: ديرها
1: خوي شي حاجه باش
0: باش
1: تقدر دير ميزاجور.
0: دونك شحال هذه ما كانش هذا عليها كيتبلوكا ولا في ديورون هاد الميزاجور هادي كيوقع مثلا النظام داك سيستيم دانفورماسيون اللي كيكون كيتانستالا كتوقع له واحد لانكومباتيبيليتي مع الديفايس ديالك مع الماتيريال
1: مع التليفون اللي
0: مع
1: عندك
0: دونك ما كيقدرش يكمل
1: ما كيقراش
0: ولا كيقدر دونك كيتبلوكا دونك كيخص واحد الهارد ريسيت ولا هذا عاد باش كيقدر باش عاد كيقدر يدوز ولا يكمل الانستالاسيون ديال هاد الميزاجور ولا كاريمون يتعاود الانستالاسيون من جديد ديال سيستم دانفورماسيون باش خدام.
1: بعد مرات بحال اللي سمعنا مؤخرا ابل عندها ثغره
0: وي
1: كاع الناس اللي ما عندوش ابل قالك انا غير معني
0: وي اكزاكتومون صحيح ما عنديش اندرويد ما عنديش الاجهزه تابعه للابل اللي كتخدم بالاي او اس ما كتعمنينيش
1: ولكن ما كاينش فينك في منأى
0: ما كاين في امان طبيعة الحال ربما ابل دارت داك التحديث الخاص بالاجهزه ديالها فيما يخص مثلا واتساب عندها شي حاجه علاقه بواتساب ولا انستغرام ولا ماشا دونك راه الناس اندرويد حتى هما ربما يكون حتى هما عندهم علاقه ربما بين قوسين باش ندخلوا في الاعماق شويه يعني باش
1: ربما يفهمه. ولا خاصهم تم يكون عندهم علاقه
0: لا انا تنقول لك على حسب الحاله ربما ما يكونش عندها حتى مشكل وربما يكون عندها علاقه على حسب هاد الميزاجور وجهت شد خاص عندها علاقه بالتطبيق ولا شي حاجه اللي كاينه فيهم بجوج
1: كيقدروا الشركات يخبيو انه عندهم ثغرات لانها خطيره
0: كاينه بزاف كاين بزاف ديال الشركات اللي سنقول لك 90% ديال هاد الشركات اللي كنقول لك اللي عندهم دي ديبارتمون سيكوريتي انفورماتيك هاد لي ديبارتمون شنو الخدمه ديالهم راه ماشي كيتسنى حتى يعيط له اكس يقول له راه عندكم ثغره لا هما خدامين ديكو كيلقاو ثغرات وكيسدوهم من راسهم بلا ما بدون علم ديالك وبدون اي حاجه
1: يعني حتى كدير شي ثغره مثلا ضجه عاد كنسمعوا عليها
0: نعطيك مثال اخر مثلا انستغرام ديالك ولا واتساب ولا فيسبوك ولا هذا مره كيدير ميزاجور راسو ولا انت كديري ابديت كتدخلي الاب ستور كتلقى ابديت ولا ميزاجور كديري ميزاجور ديال هذيك ميزاجور بيان سور كتلقى ديال ثغرات ولا ديال اضافات جديده ولا كيدير مثلا اضافه وكيدوز معاها
1: حاجة أخرى
0: دونك هادو ديال هادو دي ميزاجور اللي كيكون عندهم معنى في الأول هضرنا على بزاف ديال
1: علاش كيخبيو الشركات
0: ونورمال حيت هو شركة كان فاش كنقولوا شركة كنهضروا على شي في الدافير كنهضروا على الفلوس كنهضروا على الاقتصاد
1: ما غاديش نقول لك
0: اكزاكت ما غاديش نقول لك أنا راقيت معنى راه عندي خلل في السيستم ديالي راه بحال كنضرب راسي ديكو كنضرب في السمعه ديالي وكنضرب في شحال من حاجه اللي قدرت هذه الموجه تركب عليها شركه اخرى باش
1: منافسه
0: اكزاكتومون هضرنا على الانواع ديال الثغرات اللي قلنا نهضروا عليهم في حلقات جايه كاين كاين كاين كاين واحد النوع اللي كيتسمى الاكس اس اس حتى هو خطير وخطير جدا الكروس سايت سكريبتين اللي يقدر مثلا نكون انا واحد مول سيت ولا خادم ولا سيرفور اللي كنزرع فيه واحد شيل كيتسمى شيل واحد الكود برمجي اللي انت كتيكزيكوتيه في التليفون ديالك ولا في المتصفح ديالك وكنوصل انا اوتوماتيكمون لواحد البيانات ولا لداكشي اللي بغيت نوصل ليه دوكو هذه حتى هي خطيره خطيره جدا وقليل من لي ميزاجور ولا هاد تحديثات اللي كتقدر تحل هاد المشاكل هادي حيت كتعتمد على انك تقلب في في في خوادم وفي برمجيات ديال مواقع اللي ما عندكش انت لاكسي ليها
1: داكور وكتنصح بالميزاجور اوتوماتيك
0: انا لا ما كنديرهاش صراحه شخصيا ما كنديرهاش علاش حيت باش كيكون عندك عارف شنو كيدار شنو ما كيدارش ماشي اي حاجه غتدخل حنا هضرنا على كاين تحديثات اللي انت كتكون هضرنا على انك في غنى عنها مثلا انا وصلتني ميزاجور
1: هادشي في حالات الا كنتي كتقرا
0: نورمال انا كنهضر لك على انني كنقرا في الميزاجور غندخل غادي ما غاديش ندير اكسبتي ديريكتومون كتشوف هذه ما كتعنينيش ما عندي لاش نديرها ربما الهاتف ديالي انا باقي خدام شنقول لك ميزاجور باش خرج، ما عمري ما درت له ميزاجور حيت دوك التحديثات كامله ما بون ما كما كتادينيش ما عادش دوكو ماشي اوتوماتيكمون انني غادي نكسبتي اي حاجه دير في التليفون. شوف واحد التليفون
1: دابا انت كتنصحنا نديرو التحديثات، انت ما دايرش ميزاجور؟
0: لا

0: لا انا نشرح لك ما قلت لكش انا ما ديري اي تحديث شكون واضح
1: قلت قرا
0: قرا عاد عاد عاد دير
1: شنو اللي يوالمك
0: قرا عاد دير وعرف شنو كيوقع في التليفون ديالك خاصه في التليفون ديالك
1: بعجاله الهواتف اللي ما بقاش فيهم ميزاجور خطيرين
0: بيان سور خطيرين حيت كيكون النيفو سيكوريتي ديالهم اوقف. نذكر بان مثلا شركه الكوبرا فاش كتوقف الدعم ديالها لواحد سلسله هواتف ولا سلسله اجهزه راه كتخبرك بالايميل كتقول لك بان شوف ابارتيغ ديال كتعطيك واحد لاداط بعيده شويه كتقول لك ابارتيغ نوفمبر 2027 راه ما غاديش تبقى تهضر معايا في حقاش ما بقى ما نهضرش معايا دبر راسك راه غادي يسالي التحديث ديال هذا الجهاز الفلان فلان.
1: عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيا الحديثه شكرا بزاف انك كنت معايا اليوم.
0: شكرا استاذه حنان وشكرا لجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا متابعينا الكرام في امان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.